0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: ايوه سامعي وحاسة بيكو باللي عايز تقوله يا عين.
1: انا مش مصدق ان حلمي اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
0: قول يا عيد انا سامعاك.
1: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام

0: كده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فاهم على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب هايتي اللي بيشارك في كاس العالم للمرة الثانية بعد غياب 52 سنة من وقت مشاركته الوحيدة السابقة في نسخة 74. منتخب هايتي لعب في المشاركة دي 3 ماتشات وخسروهم كلهم. اتأهلوا بعد تصدرهم للمجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف، وده يعتبر إنجاز لأنهم ما لعبوش ولا مباراة على أرضهم بسبب الأوضاع الأمنية. هايتي بتحتل المركز 83 في تصنيف فيفا والتاسع على مستوى اتحاد الكونكاكاف، وده يعتبر تاني أقل تصنيف لمنتخب مشارك في المونديال، لأن المنتخب الوحيد اللي أقل منه هو منتخب نيوزيلندا صاحب المركز 85. أبرز لاعبتهم هما ويلسون إزيدور من ساندرلاند الإنجليزي، جيان بيليغارد من وولفرهامبتون، وخوسيه جازيمير اللي بيلعب في أوكسير الفرنسي. مدربهم الفرنسي سباستيان ميني اللي بيدربهم من مارس 2024 أعلنها بشكل صريح قبل بداية المونديال إن أقصى طموح واقعي ليهم في النسخة دي هو الظهور بشكل مشرف مش أكتر.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه الويك اند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن, وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم ولمده ساعتين فن ويوسف في حلقه جديده من حلقات يوم الخميس عشان نستقبل ان شاء الله الويك اند بتاعنا بمود مختلف ونعيش صباحنا مع بعض من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. الساعه دلوقتي 8 ودقيقه. اظبطوا ساعتكم على ساعه نجوم اف ام. طمنونا عليكم, قولوا لنا اخباركم ايه واخبار الاسبوع ده كان ايه. بقى اسبوع بعد العيد اللي دايما كنا بناجل الحاجات قبل اجازه العيد على طول بناجلها يعني لما بعد العيد, ولكن احنا وصلنا لهذه النقطه. فطمنونا عليكم وقولوا لنا اخبار الاسبوع ده ايه. كان 4 أيام عمل بالنسبه لناس كتير وداخلين بقى على الويك اند ان شاء الله بدايه من دلوقتي. فضموا علينا عشان النهارده عندنا شويه العاب وشويه فقرات ترفيهيه يعني.
1: انا بتهيالي الناس ابتدت ايه تدريجيا ترجع كده لمود ما بعد العيد بقى والشغل وكده, وحاسه على النهارده الناس ابتدت خلاص بقى انا رجعت في مود بعد العيد. هتخش في ويك اند كل ده هيبوظ. كل اللي انت كنت بتظبطه ده هيبوظ بالويك اند, وترجع بقى يوم الاحد ان شاء الله. بس ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى نبقى بكامل قوانا العقليه.
2: يلا ان شاء الله.
1: يلا بينا.
2: خلينا نبتدي النهارده بيا صباح الورد لسان ليفون, وبعد كده بقى نرجع نقول لكم على درجات الحراره على بعض المحافظات النهارده. فصباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: خالص.
1: طيب يا جماعه خلينا نقول لحضراتكم بقى دلوقتي على درجات الحراره. تمام. القاهره العظمى هتكون 36 درجه والصغرى هتكون 23، اسكندريه العظمى 31 والصغرى 20، مطروح العظمى 29 والصغرى 20 درجه، سوهاج العظمى 40 والصغرى 26، اما اسوان فالعظمى 42 درجه والصغرى 28 درجه.
0: طيب بالنسبة للتوقعات، لسه في ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة كمان في نفس الوقت. الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. طمنونا عليكم وقولنا أخباركم إيه وأخبار الطرق إيه وأخبار المود إيه، وبرضو لو في مزيكا معينة عايزين تسمعوها بعتولنا على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 38350-022.

0: ناين سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. ناين سينما في ابراج ناين سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حلقة يوم الخميس. ايه النظام؟
1: ايه النظام؟ عندنا خبر لذيذ بمناسبة كاس العالم.
0: يلا بينا.
1: طيب في كاس العالم 2026 الناس مش هتكون مستنية المنتخبات والنجوم والماتشات الكبيرة بس، لكن كمان هيكون في التكنولوجيا اللي بقت جزء أساسي من كرة القدم الحديثة. المرة دي التطور وصل للكرة بقى نفسها، هنعرف معلومات أكتر، لأن الكرة الرسمية للمونديال الجاي جاية بتكنولوجيا متقدمة جدا، وده ممكن يفتح نقاش كبير طبعا بين جماهير الكرة عن حدود تدخل التكنولوجيا جوه الملعب. أنا شايفة الموضوع ده ومفيش حدود، احنا كل سنة هنلاقي حاجة يعني مفاجأة أكتر من السنة اللي قبليها يعني. ودي أهم مواصفات الكرة الرسمية لكاس العالم 2026. هنحكي لكم بقى الكرة دي عبارة عن إيه.
0: طيب من أهم مواصفات الكرة الرسمية لكاس العالم 2026 بحسب وكالات الانباء هي اسمها ترايوندا، وليها معنى رمزي لان كاس العالم 2026 بينتظم في 3 دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة. يعني الكلمة نص الكلمة الاولاني معناها دي اللي هي معناها 3، وأوندا بالأسباني معناها أمواج، يعني الاسم كله 3 موجات. تصميم الكرة فيه 3 ألوان أساسية، أحمر أخضر وأزرق، كنوع من التكريم للدول الثلاثة المستضيفة للبطولة. الكرة مزودة بمستشعر حركة متطور مدمج جواها، عبارة عن شريحة إلكترونية بتشتغل بتردد 500 هرتز، وده بيسمح لها ترصد حركة الكرة بدقة عالية جدا. وناس كتير كانت بتقول إن الكرة بتتشحن والكرة مش عارف إيه ده، ولكن هي الكرة فيها تكنولوجيا متطورة. وحتى هم ادوا الكورة دي للمنتخبات قبل كاس العالم بفترة عشان خاطر اللعيبة تتمرن عليها وتستشعر بقى الكورة بوزنها الجديد بالحاجات دي كلها، عشان خاطر يعرفوا يتكيفوا على سرعة الكورة، سواء اللعيبة الاستلام والتصويب وحراس المرمى في التصدي لسرعة الكورة المختلفة. فهتكون يعني كورة جديدة لسه تم طرحها، زي مع كل كاس عالم ومع كل بطولة كبيرة دايما بيبقى في بعض الحاجات بقى المدخلات اللي بيدخلوها عشان خاطر يطوروا من
1: متطورة
0: اللعبة. ده غير ان هم غيروا كمان كام قانون كده في قوانين الفيفا عامة عملتها، وابتدت بعض المنتخبات تجربها في المباريات الودية اللي بتحضرها دلوقتي المنتخبات دي لكاس العالم. ف هنشوف كاس عالم مختلف. شو تفاقي اللي انا مش عارف ليه
1: ليه
0: عشان
1: ليه؟
0: كاس عالم كبير قوي على اللي احنا يعني دايما كاس العالم بالشكل المعروف اللي احنا عارفينه عنه لما كان 32 فرقة وكده، كان بيبقى الماتشات لما بعضها كده دلوقتي 48 فرقة، فالموضوع الماتشات القوية قوي بقى هتبقى في ادوار متقدمة بزيادة. فخلينا نشوف يعني
1: خلينا نشوف فعلا يعني خلينا نجرب ونشوف، والاول مرة برضو يكون في 3 بلاد مختلفة، فممكن يبقى كل حاجة يعني جديدة، كل حاجة جديدة علينا. فاحنا قلنا برضو نقول لكم ايه الجديد السنة دي كمان، وخصوصا في تدخل التكنولوجيا بقى في كرة القدم وفي كاس العالم 2026. هيكون الكرة نفسها هي اللي متطورة. في شوية حاجات برضو ممكن نقولها لكم على الكرة. الكرة هيكون فيها شريحة مثبتة جوه الكرة بنظام تعليق خاص عشان تفضل ثابتة وتدي قراءات دقيقة جدا، بتجمع كل البيانات الخاصة بحركة الكرة أثناء المباراة. والبيانات دي طبعا بتتبعت مباشرة على يعني الفيديو بتقنية الفار، علشان يقدر ان هو الناس تتابع لمسة الكرة ونشوف كل التفاصيل. هتسهلها يعني الكرة هتسهلها على الفار. كمان بيساعد على اكتشاف لمسات اليد واكتشاف عبور الكرة لخط الجول.
0: بالإضافة ان هو بيدعم بقى الحكم بالداتا اللي محتاجها في مراجعة مواقف تحكيمية كتير بتحصل أثناء المباراة. والكرة بتشحن لاسلكية من خلال محطات شحن مخصصة، والبطارية بتكفي حوالي 6 ساعات تشغيل فعلي أثناء المباراة.
1: الله الله
0: الكرة دلوقتي بقت تتشحن.
1: مش هتستنيين لحظة ان احنا بنوقف الماتش عشان الكرة فصلت شحن بس.
0: لا محتاجين 6 ساعات ان شاء الله يعني. يبقى كاس عالم مختلف كده ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله في رحلة كاس العالم 2026، ويا رب ان شاء الله نشوف بقى اول فوز لمنتخب مصر في تاريخه في تاريخه في كاس العالم. يعني يا رب ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله
0: باذن الله. احنا معانا منتخب بلجيكا ومنتخب ايران ومنتخب نيوزيلندا. منتخب نيوزيلندا لسه خسران من هايتي، دولة كده صغيرة اسمها هايتي، 4-0 من يومين.
1: فيعني
0: بإذن الله يعني إن شاء الله يعني شايفها يعني.
1: ما تقول لك دولة صغيرة كده ماشي أوكي اتنطت على بقية الدول.
0: لا كامل الاحترام طبعا لهايتي يعني ما فيش مشكلة, بس في الكورة دولة مش مش مش قوية يعني.
1: فهم
0: يكسبوهم 4-0 كده كده ماتش ودي والموضوع يعني مش مقياس, بس في نفس الوقت برضو مؤشر ان احنا كده كده يعني ان شاء الله بإذن الله يعني نعمل حاجة. يا رب يا رب ان شاء الله. عندنا ماتش عامه يوم ال يوم ايه يوم السبت باين,
1: احنا قلنا امبارح كان عندنا,
0: عندنا ماتش مصر والبرازيل. اه
1: في ماتش الساعه 10:30 وفي ماتش الساعه 4 الصبح وفي ماتش الساعه 6 الصبح.
0: انا بتكلم على ماتش يوم الاحد.
1: اه يوم الاحد اوكي.
0: يوم الاحد الساعه 1 يعني هو يوم الاحد 1 بالليل يعني هو غالبا السبت فاهم قصدي ايه
1: مفهوم. السبت الساعه 1 بالليل
0: هيكون بقى حد كده يقول لك ده ماتش مصر والبرازيل بقى ده اخر مباراه تجريبيه ان شاء الله للمنتخبين استعدادا لكاس العالم. بيلعب المنتخب الاكثر حصولا
1: برضو ولا
0: ايوه طبعا
1: طيب.
0: الاكثر حصولا على كاس العالم احنا هنلعبهم عشان خاطر نشوف الدنيا رايحه على ايه. اه
1: هنسخن
0: حلو حلو فمهم ماتش مهم احتكاك قوي, بس اهم حاجه بس اللعيبه تاخد بالها من نفسها ومحدش يتصاب لانه يعني ماتش مش باهميه مباراه كاس العالم يعني.
1: سو هيبقى بس هيخشوا داخل
0: طبعا اكيد طبعا هيبقى يعني طبعا بتلعب برازيل
1: ماشي خش يا ولاد داخله قويه بس نحافظ على نفسنا برضه
0: بالظبط
1: يعني مفيش حاجه مستاهله لسه لسه تقيل جاي قدام ان شاء الله دي مباراه وديه ف ماشي. المباراه امتى الساعه كام؟ يوم السبت الساعه 1
0: بالليل
1: بالليل عشان كده
0: فلو لقيته مكتوب الحد يعني بصوا على الساعه عشان تتاكدوا من يعني كده تمام
1: ماشي
0: ماشي يا عم
1: يلا بينا.
0: ايه النظام
1: ايه النظام نبدا بقى لعب ولا ايه؟ اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لنا على 015-595-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك او يكلمنا على طول على رقم التليفون الارضي هنا 3835

0: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: عايز تجدد أو تشتري

0: 7 5 6 3 4 4 8 0.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nogumafm.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه، لسه كنا بنتكلم على كوره الماتشات الوديه في كاس العالم، فعبده بعت لنا بيقول لنا كوره الماتشات الوديه مش الكوره الاساسيه. لا يا عبده، اسمح لي ان انا نصلح الحته دي، لان هي الكوره الاساسيه اللي بيلعبوا بيها، لان في الاول وفي الاخر هي فتره اعداد استعدادا لكاس العالم، فبالتالي اللعيبه محتاجه تاخد اكتر على ملمس الكوره، على حركتها، على وزنها، على سرعتها، على الكلام ده كله. فحتى لسه متفرجين دلوقتي انا وفرنا على الملخص بتاع مباراه هايتي ونيوزيلندا اللي كنت لسه بقول لكم عليه، فكانت الكوره اللي هي تريوندا دي. تمام، صباح الفل عليك يا عبدو. ماشي،
2: مين تاني بيصبح علينا؟
1: في عمرو حسام، في يارا، في سعداني، في كامل ميلاد، في اسلام سيد، في مين تاني؟
2: في آية كمان بتصبح علينا،
1: في آية
2: تقول يا رب ان شاء الله الكوره الجديده دي تكون وش السعد علينا،
1: في بشوي ان شاء الله. في مين تاني؟
2: انا بخاف من اي حاجه بتتشحن بالكهرباء. في عدم ثقة كده، عارف؟
1: عارف،
2: مش مرتاح. مش مرتاح لك.
1: مش مرتاح لك.
2: مش حاسة ان انت هتصد معايا.
1: طيب الناس النهاردة بيقولوا لنا اللعب على ايه؟
2: اللعب بقى على كل حاجة.
1: على المشاهيب.
2: على فطار. اللعب على فطار. اللي هيكسب يجيب فطار للتاني. طيب عندنا مجموعة ألعاب مختلفة ولذيذة وبسيطة وجميلة ونصحصح ونفوق بيها، ولا محتاجة بقى يعني مجهود ولا أي حاجة، عشان الناس بتقعد تخافوا تلانتوا اللعب بتاعتكوا صعبة. لعبنا مفيش أسهل من كده والله، هو بس الناس بتبقى بتحل أكتر على المسجز، يعني طول ما أنت قاعد بتسمع كده الراديو في العربية الإجابات بتجيلك هوا، تلاقي الناس عماله تبعت لنا الاجابات، تبعت لنا ازاي ما قلتوش كذا، ازاي ما قلتوش كذا، يطلعوا معانا على الهواء. مفيش بقى. الموضوع بيختلف تماما، ونقعد نقول لهم نفس الجمله، رهبه الهواء بقى والكلام ده، ونقعد نتلكك. بس خلونا يا جماعه يلا نبدا يوم لذيذ كده، وعندنا العاب خفيفه جدا. هنطلب منكم حاجات بحرف معين، بنختار مكان مثلا بنكون موجودين فيه، بنطلع منه جماد، يعني اشياء بتبدا بالحرف المعين ده، مثلا حاجات شبه اتوبيس كومبلي ما فيهاش اي حاجه. ممكن نطلب برضو ان احنا بنبتدي تقول مثلا شوكه مثلا، فالحرف اللي بتخلص بيه شوكه تبدا بيه حاجه تانية كده، يعني الدنيا لذيذه اخيرا تيه مربوطه، بناخد الحرف اللي قبليه.
1: ماشي،
2: عشان ما نمسكش في بعض.
1: لا ماشي. طيب احنا معانا فرح دلوقتي على التليفون. يا فرح ازيك؟
3: ازيكم، عاملين ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: ازيك يا فروح؟
3: كله حلو الحمد لله.
1: كله تمام؟
3: كله حلو
1: يا رب دايما.
2: فرح، دخلتي في مود بعد العيد خلاص وكده ولا ايه؟
3: يعني خلاص عادي، يعني كده كده انا عندي بيبي، فالاجازه ما بتبقاش اجازه.
2: يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يخلي لك. بنت ولا ولد؟
3: لا ولد.
2: ربنا يخليه لك يا رب. لا انت ما فيش اجازات في الحياه عامه، يعني مفهوم جدا.
3: طالما الناس دي اجازه فانا مش اجازه.
2: بالظبط كده.
1: يلا احنا نحاول نهون عليك الشيفت الصباحي بتاعك. صباح الفل عليك يا فروحه انت والبامبينو. جاهزه؟
3: يلا
1: يلا بينا نلعب. ايه صد رد؟
2: نلعب صد رد.
3: ايه صد رد؟
2: بصي صد رد، احنا بنسال سؤال اجابته كتيره جدا، فاحنا بنسال السؤال مره واحده، انت بتجاوبي باجابه منه، احنا بنرد عليكي باجابه تانية، ترجعي انت تجاوبي اجابه كمان. تعالي نعمل مثال كده، يعني اسال سؤال يا جوجو ونشوف. تعالي نعمل حاجه سهله جدا. خلاص
3: ماشي.
2: اسامي بنات بحرف الميم.
3: اسامي بنات بحرف الميم.
1: انت اسم واحنا اسم.
2: اهم حاجه مش هنكرر الاسامي، يعني لو احنا قلنا اسم ما ينفعش انت تقولي، لو قلتي بتبقي انت كده خسرتي، ولو سكتي كده في النص وخدتي وقتك بنبتدي احنا نعمل كاونت داون واحنا بنبقى كسبنا، او العكس لو احنا سكتنا كمان انت من حقك ان انت تعملي كاونت داون.
3: اوكي
2: يلا بينا نبدا.
1: يلا بينا.
3: يلا
2: ابدا انت يا فرح.
3: مريم.
2: ميسة.
3: مونيكا.
1: ملك.
3: ماريا.
2: منال.
3: مكة.
1: مهرة.
3: مسك.
1: مهتاب.
3: ماهي نور.
2: كنت هقول ماهي.
3: لا نفس الحاجة.
1: مهيرة مهيرة مهيرة.
3: مشيرة.
1: عدي علينا بسرعة.
3: One.
1: احنا ابتدينا بون ماشي.
2: مليكة.
3: ماشي. ملك.
1: قلناها.
3: قلناها.
1: خمسة.
3: مروة.
1: حلوة.
2: مروم.
1: لا.
2: مروم.
1: خمسة.
3: مفيدة.
1: منور.
3: ميار.
2: ميسون.
3: ايه. ميرا.
1: مي.
3: ميساء.
2: يا سلام.
1: لا ما فن قالت ميسة في الاول.
2: ميسة.
1: لا لا ما احنا ما هي قالت لك ما هي رحتي دخلت لها في
2: اللغه العربيه دي. بقى
1: فاهم قصدي ايه؟
3: ميهور. ميهور.
1: ميهور. ماشي.
2: نسيتني الاسم اللي كنت هقوله.
1: في منى ما اتقالتش يا جماعه.
2: في منى ما اتقالتش. نسينا منى.
3: هو ده سهل قوي.
1: قوي.
3: خمسه.
1: ده انت خمسه. ده انت خمسه.
2: انت على نفسك يا فرح.
3: قلت منى بجد؟ اه.
1: احنا قلنا يا راجل.
3: منيره.
1: قلنا منيره.
2: قلنا منيره.
3: قلنا مشيره.
1: وقلنا مهيره صح؟
2: مهيره.
1: ماشي. في مادلين.
3: مادلين صح. ماجي.
2: ميرال.
1: اسرع. اسرع. خمسه اربعه ثلاثه اثنين.
3: لا خلاص.
1: واحد. فرح. خسرت يا فرح اول دور.
2: كان في مهجه كنت عايزه اقوله
1: قوي. كان في مهجه
3: ده بس ما بيجيش بالي.
1: في اسامي كتير على فكره سهله. احنا مهما اتقالش.
2: احنا مثلا
1: مهما
2: مي اصلا اتقال. قلنا مي.
1: ده اتقال. مي اتقال في الاخر.
2: في الاخر.
1: ومنى اتقالت في الاخر.
2: احنا بنخش في في الاسامي الصعبه.
1: ميان.
2: ميان.
3: ميان.
1: في حاجات كتير. طيب ده اول سؤال. نخش على تاني سؤال.
2: يلا
3: يلا بينا.
1: يلا بينا.
2: إيه؟
1: نلعب ايه؟ افلام للفنان احمد حلمي. سهل جدا وواسع.
3: ماشي. 55 اسعاف.
2: عسل اسود.
3: مطب صناعي.
1: كده رضا.
3: اقول لك اسمه ايه ده اللي هو كان معاه نور عندها ميني كوب.
1: خمسة. ده. اربعة.
2: عايز اقول
3: ظرف طارق.
1: اسف على الازعاج.
3: ايه تاني؟ انا زي مش
1: فاكره.
3: ست. ده لسه
1: ريسنت. ماشي.
2: بص هنبتدي نجيب الحاجات
1: اللي صنع في مصر.
3: التاني اللي مع دنيا سمير غانم ده كان اسمه ايه؟
1: خمسة.
3: مش بفتكر
1: اسامي. اربعة. تلاتة. لسه في كتير. لسه في كتير. ما
3: تزنقش نفسك. لحظة النص.
1: اتنين.
2: ايه
1: الناظر. ماشي.
2: كنت هقول الناظر. طيب
1: في بلبل حيران.
3: انا هعطل.
1: خمسه.
2: يا ريت تعطلي.
1: اربعه.
3: لسه في مبسوط بالعدل.
1: لسه في كتير قوي. لسه في كتير قوي فرح.
3: ايوه ما هو في كتير بس انا
2: زي الاسامي فعلا. انت شايف الفيلم قدامك بس انت مش عارف.
3: انا مش فاكره الاسم
2: والمشاهد والافيهات وكله بس.
3: عبود على الفروض.
1: حاضر.
2: عبود.
1: ماشي. خد التلت ساعة
3: فيها.
1: فيش مشكلة. في عندك صنع في مصر. احنا قلناها. الف مبروك. الف مبروك.
2: الف مبروك.
3: ايه انت بتجيب الحاجات السهلة اللي منسية.
1: بالظبط. في كده. عندك حد؟
3: لا مش فاكرة. هو ممكن نقول مسلسلات ولا انت
1: مسلسلات؟ انت مش عارفه افلام وعارفه مسلسلات.
2: يا نهار ابيض.
1: لا خلينا افلام. المسلسلات بس شتبه كتير يعني. الحمد لله بمس.
3: لا مسلسلات قليل.
2: الافلام اكتر اكيد بكتير.
3: لا خلاص مش فاكره.
2: خلاص
1: يا راجل. لسه كان في افلام كتير.
2: السلم والتعبان.
1: في عندك السلم والتعبان.
3: ايه ده ازاي؟
1: في مطب صناعي جعلتني مجرما.
2: شو قلنا مطب صناعي؟ قالت مطب صناعي.
1: ماشي. جعلتني مجرما. ما قلناهوش.
2: ما قلناهوش.
1: صح. في فيلم كده.
3: وفي اللي هو ومنى شلبي اللي كان طالع عجوز.
1: على جثتي؟ ولا خيال مآتة؟
3: لا
2: يا لهوي
3: ايوه خيال مآتة
2: ولا ده ولا ده
3: مع دنيا سمير غانم كانوا على ايلاند كده
1: اه اللي اتجوزوا فيه
2: ايوه ايوه كان اسمه ايه
1: لا ده مش فاكر
2: ليه ليه بنبقى عارفين الفيلم كله ومش مهتمين بالاسم اصلا يعني اللي هو مش جاي على بالنا
1: وفي واحد اسمه واحد تاني
2: اه في واحد تاني
3: اه بس ده ما شفتوش لا
2: ولا انا بس عارفه طيب. اسم الفيلم مثلا
1: طيب
2: بس.
1: هل انت عندك اي سؤال حابه في حد بعت لنا بيقول اسمه لف ودوران نسيه ايه
2: لف عندك... ودوران هو دنيا سمير غانم
1: عندك سؤال تساليه لنا
3: عندي سؤال اساله لك
1: نلعبه مع بعضينا
2: اه حاجه سهله كده عادي تبقى اجابته كتير
3: لا مش عارفه بصراحه لا مش اي حاجه في بالي لسه مفكرتش
2: لسه مفكرتش
3: كيف مخي لسه
2: مخي في افلام احمد حلمي
3: لا مش عطاها كده ما عرفتش اجيبهم
2: خلاص بصي احنا عملنا مجهود حلو قوي يا فرح واحنا مبسوطين جدا بالمكالمه دي قدر ولطف
1: ميرسي جدا يا فرح
2: صباح الفل عليك يا فروح
3: ميرسي
1: صباح الفل صباح الفل
3: باي باي
1: باي باي. طيب يا جماعة اللي حابب يشارك معنا في ألعاب يوم الخميس يبعت لنا على 015-59-55006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6 ويقول لنا عايز ألعب معاك وإحنا نكلمه من 3-8-3-5-0-22 نطلع نسمع شيرين ونرجع نكمل معاكو على طول صباحكو زي الفل

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصاً في المعادن، طبيعي جداً، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصاً لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب ماشي.
1: تعبت منكم بقى. كفايه.
0: طيب يا جماعه صباح الفل عليكم، لسه مكملين معاكم، لسه عايشين صباحنا وحلقه يوم الخميس والعاب يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وناس كتير بعت لنا بتقول عايز العب معاكم، فكلمناهم، في اللي ما ردش كالعاده وفي اللي رد، واخرهم يومنا. يومنا صباح الفل.
1: ازيك يا يومنا، عامله ايه؟ لا يومنا،
2: ايوه معاكوا والله.
1: معاكو. طب انا بقولك ازيك عامله ايه يعني
2: طب ازيك عامله ايه؟
1: انت مكسوفه قوي يا يمنى ولا احنا مكلمينك؟
0: مش حاسسها مكسوفه على قد ما هي متنكه، لان هي في الاول بقول لها قالوا احنا نجوم في انتي، وهي هتموت وتلعب معانا. هتموت وتلعب معانا، بس اول ما على التليفون انت.
1: المسجز غير التليفونات يا يوسف لو سمحت.
2: لا والله هقولك، اصل انا كنت دخلت الشغل.
0: احنا اسفين.
2: وبعدين جه التليفون بس.
0: احنا اسفين جدا. طب عايزه تكملي شغل ولا تكملي لعب؟
2: لا انا اصلا استاذنتهم، قلت راح اجيب قهوه واجي بصراحه.
1: قلت لهم هجيب قهوه واجي.
2: انا كده كده كنت راح اجيب قهوه.
1: طب ممكن نلعب معاكي شويه وانت تجيبي قهوه؟
0: طبعا. يلا بينا. تحبي تلعبي ايه يا يمنى؟
2: صد رد.
0: طيب تحبي انت تسالي السؤال ولا احنا اللي نسال السؤال؟
2: لا انتوا.
0: احنا. يلا.
1: اسامي ولاد او بنات فيهم حرف الياء، يعني مش بيبداوا ايه في ايه.
0: استني بس، اسامي ولاد او بنات، احنا كده مش هنخلص.
1: ليه مش هنخلص؟
0: سؤال.
1: خلاص بنات، اسامي بنات
0: بالظبط
1: فيهم حرف الياء، بيبداوا بالياء، بيخلصوا بالياء، في النص في ايه. عيشي حياتك بقى يا يمنى.
2: ماشي، هنبدا بيمنى. يعني
1: نبدا بيمنى. بدات بيمنى. نرمين.
2: انت قلتي حاجه انا مش سامعه بصراحه.
1: نرمين.
2: ماشي. ياسمين.
0: أميرة.
2: ميار.
0: أمينة.
2: ليان.
0: يسرية.
2: جنى.
0: يسرى.
1: عنيف قوي يا يوسف.
2: يوسف.
1: نيفين.
2: ميار.
0: يارا.
2: آية.
1: ناريمان. يوسف عايز يخلص.
0: السؤال اصله خليها ايه؟ احنا قلنا ايه؟
1: الو.
0: اخر حاجه يقول لي
2: حصل من المكالمه دي جايه.
0: ايه يا فندم؟
1: لا هو يوسف كان عايز.
0: لا ثانيه، انت بتقول مش جاي على الهوايه انا؟
2: برنامج تقول يوسف عايز يخلص.
1: لا اصل هو بيقول انا اخترت سؤال يعني هو اجاباته كتيره قوي.
0: بالظبط.
1: ويوسف يحب يعني
0: نحددها شويه، تبقى السؤال واسع بس محدد شويه. بس كملي. يلا
2: مش عارفه مين
0: اساسا. يلا شيرين.
2: جينا.
0: ليل.
2: ليل.
0: ليلي.
2: سيرين.
1: تانية. قلنا شيرين. ما قلنا شيرين؟
0: سيرين
1: ولا شيرين؟
2: سيرين.
1: أنا سامعة برضو شيرين. مش عارفة ليه واصلة لي شيرين.
2: بسين.
0: طيب تاليا.
2: جوري.
0: داليا.
2: ميرنا.
0: جيهان. مش هنخلص وربنا ما هنخلص.
2: بصراحة
0: مش عارفة. خمسة. أربعة.
1: هيموت. بسرعة.
0: ثلاثة.
1: بسرعة.
0: هو انت عايزه تفضلي المكالمه دي الى ما لا، انت عايزه تروحي تجيبي القهوه وما ترجعيش؟ انت لازم تخسري يعني، لازم حد فينا يعني فاهم
1: قصدي. جبتي القهوه ولا وصلنا فين احنا؟
2: لسه الصراحه.
0: ماشي.
1: طيب يومنا وقعت.
0: ناخد سؤال تاني؟
1: اسالي انت سؤال بقى يا يوم.
2: والله انا قلتي
0: ايه طيب اخر اسم؟
2: مش فاكره والله.
0: شفتي بقى انك وقعتي. يومنا.
1: شكرا يا يوم.
0: لا ده انت وقعتي حرفيا.
1: شكرا يا يوم.
0: انت طمنينا عليك. لا ده انت طمنينا عليكي. بالظبط.
1: خلاص. طيب اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لنا على 015-5952-1006، وبعد اذنكم هنكلمكم من رقم تليفون ارضي 38350-022.
0: في حد يقولك
1: ايه؟
0: ماشي.
1: طيب الرسالة مش لينا اساسا.
0: لا لينا. مين تاني عايز يلعب يا جماعة؟
1: ده هو في ناس اكيد بعت لنا مسج. بس هو في ناس تبقى عايزه تلعب وفعلا لما بنكلمها بيحسوا ان هم ندموا اللي هو لا مش الدرجات يعني النيه موجوده ان انا عايزه العب وابعت واقول عايزه العب بس لما بنيجي وقت الجد ايه ده نجومه في ام اه يوسف بيكلمكم اهو يا جماعه عشان نبدا نلعب على طول بس كده وخلاص انا هسيب الطلعه الجايه اللي هيلعب معانا هو اللي يسال السؤال فحاولوا يا جماعه ان انتوا تحضروا لنا اسئله للعبه صد رده تكون اجاباتها كتير مش كتير قوي عشان ايه يعني حد فينا يقع ونبدا بقى العد التنازل مين معانا على التليفون
0: احنا معانا منى دلوقتي يا منى صباح الفل
3: صباح الفل
0: اخبارك ايه
1: ازيك يا منى
0: كله تمام يا رب تكوني بخير الحمد لله كويسين انت كله كويس
1: كله تمام
0: الحمد لله. طب الحمد لله
1: عايزه تسالي السؤال يا منى
3: لا تمام نلعب
0: يلا بينا صد رده جاهزه
3: اوكي
0: طب يلا عايزين اي جماد بيبتدي بحرف السين
3: اي جماد بيبتدي بحرف السين
1: ستارة
0: لا لا سنارة
1: بصاد انا قلت ستارة عامة
3: ستارة ماشي
0: فانا قالت ستارة انت هتقولي ايه بقى
3: مش عارفة والله لازم يبتدي بحرف السين يبقى
0: لو سمحتي لو ما كانش لو ما فيهاش اساءة يعني يعني خليها يبتدي بحرف السين
3: لا مش فاكرة
0: خالص ولا سكينه ولا سماعه ولا ولا سلسله ولا
1: كفايه خلاص
0: ولا
1: كفايه
0: ولا سبت ولا
1: برضو
3: لا بص هقول لك على حاجه بقى هو اللي بيسمع
0: غير اللي بيشوف اكيد
1: اللي ايده في الميه غير اللي ايده في النار صح يا منى
3: انا عايزه اقول لك انا ماشي اصلا على غيرت وانا رايحه الشغل انا غيرت الطريق تماما عشان كنت بسمعك ومركزه معاكوا قوي
1: واحتمال كبير تتوهي على فكره عشان الحركه دي لما بتبقي مركزه جدا في المكالمه وانت سايقه بتروحي اماكن مش دي اللي انت المفروض تروحيها
3: لا مش في المكالمه دلوقتي انا بسمعكوا في المكالمه
1: كمان حبيبتي يا منى
3: ما خرجت من البيت اصلا
1: طب مش عايزه نكمل لعب طيب يعني حابه نختار حرف السين ده انا مستخسراه حقيقي يعني عايزه
3: جماد يعني انتوا عمالين تسمين
1: طب عايزه ايه غير الجماد طيب احنا قلنا جماد كتير عايزه ايه اسامي
3: اوكي
1: بلاش يوسف لو سمحت شاركنا
0: براحتكم.
1: يوسف خرج وقفل الباب
0: وراح براحتكم لا براحتكم شوفوا اللي انتوا عايزينه يلا
3: اوكي
1: طيب عايزه اسامي ولاد ولا بنات
3: اي حاجه اللي انت عايزاه ولاد بنات اوكي
0: طيب اسامي ولاد بحرف الشين
1: اهو
3: جيمي
0: شهاب
3: برضو بيبتدي ولا لازم يبقى
1: لا بيبتدي بحرف الشين
0: خمسة
3: توقي
1: شريف
3: شامخ
0: شادي
1: دخلنا على الصفات
3: شادي
1: ايه ده هي انت قلتي شادي
3: اه
1: يوسف لسه قايل شادي صح؟
0: انا قلت شادي رحت تقال لي شادي
1: هو عارف يقول لي يقوله
3: كامل
1: شلبي
3: لا باشا
0: منا
1: منا
0: منا منا منا انت شغاله ايه يا منا؟
3: انا مهندسه
0: وخلقك ضيق كده في الشغل
3: لا لا خالص
0: او بتستسلمي كده لان شغلانتكم بحسها من الشغلانات الصعبه جدا جدا ان يعني دايما فهم. بيبقى في بنود كتيره قوي قوي فانت لو استسلمتي على البنود دي كلها مره واحده يا اما ده من كتر البنود فانت مش قادره
1: بالظبط يا ما فيش طاقه لحاجه تانية غير الشغل
3: هو اوفلاين حاجه واونلاين على الهوا حاجه
0: مفهوم طبعا
1: مفهوم والله يا منى
0: مفهوم والله يا منى منتي
1: نورتينا حقيقي فعلا صباح الفل
0: سيبك من اي حاجه المهم اللي روح الحلوه
3: اكيد طبعا
0: والله توصلي بالسلامه ان شاء الله والله ده شرف لينا
1: يا منى والله يا منى صباح الفل عليك ويك اند سعيد
0: صباح الفل
3: اوكي
0: يلا باي باي ماشي
1: هيا بنا
0: هيا بنا فعلا
1: هيا بنا مين عايز يلعب معانا تاني يا جماعه يبعت لنا على 015-5952-1006 او يكلمنا على طول على التليفون الارضي 3835-022
0: طيب نسمع مين بقى
1: ما تجيب لنا حاجة من الجديد منه كده.
0: مين؟
1: ايه رأيك؟
0: مين؟
1: حمائي. عندنا
0: حمائي،
1: اغاني حمائي كلها.
0: اه بس ما سمعتش الالبوم كله، فانت اختاري
1: لنا. تعالى بقى، انا برضو ما سمعتوش كله، سمعت تخطيف كده، فتعالى نجرب حظنا.
0: بجد؟
1: انا سامع ان الالبوم كله لذيذ يعني.
0: اوكي
1: يلا.
0: مش عارف
1: الاسم اللي هيعجبك هتعرف. بينقي بالاسم. طب قول لي كده وانا اختار معاك.
0: بلغني انا تمام. شريك بحريه. انت بتحبي بحريه؟ استني احط لك نحط
1: تمام.
0: يلا
1: بينا. يلا بينا.
0: يلا نسمع شيرين وحمائي.
1: يلا بينا.
0: ما سمعتش ولا مره على بعضها لحد دلوقتي لسه.
1: اسمعها بقى.
0: هنسمع.
1: هتبسط قوي.
0: يلا بينا. يلا بينا.

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا حبيبتي ذاكري

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: يلا بينا.
1: يلا بينا. طيب معانا هشام من دبي. صباح الفل يا هشام.
2: صباح الفل.
0: هلا والله يا هشام، ازيك عامل؟ صباح الفل
2: الحمد لله.
0: كله تمام؟
2: انا بكلمكم من سنين والله.
1: ادينا اتكلمنا اهو الحمد لله، كل حاجه بتيجي في وقتها
0: الحمد لله.
2: اكيد.
1: ايه الاخبار؟
2: تمام والله الحمد لله.
1: كله كويس؟ انت في الشغل ولا في البيت؟
2: لا في الشغل.
1: طب في الشغل، طب قادر تلعب ولا ما بنكلمك في وقت
2: الناس؟ مفيش مشكله. لا مفيش مشكله.
1: مش شكلك مدير، شكلك عارف الاوضه لوحدك.
0: شكلك مسيطر يا هشام. يلا ماشي. بينا.
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا بينا.
0: تسال انت السؤال ولا حابب احنا نبدا؟
2: لا اسال انت بقى.
1: طيب في سؤال جاي من صديقه البرنامج يارا، بتسمعنا من اليونان برضو من الناحيه الثانيه. تمام، سالت سؤال حلو جدا، تعالى نلعب السؤال ده. جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا بينا. عايزين بلاد اخرها مش حرف الف.
2: الجزائر.
1: مصر.
2: المغرب.
0: تونس.
2: الكونغو.
1: البرازيل.
2: الأرجنتين.
0: السودان.
2: فلسطين.
1: زيمبابوي. كان هيقول زامبيا بالصغير.
2: لحقت نفسي.
1: برافو برافو، مش مشكلة. ها
2: توبو.
0: النرويج.
2: البرتغال.

0: عليه.
1: يعني فاهم قصدي؟ ممكن اقولها بالانجليزي.
2: قول لنا جمله بالانجليزي فيها الف.
1: I go to school my mother.
2: خمسة أربعة
1: يلا يا هشام.
2: ثلاثة
0: ترندات وتوباجو.
2: ترندات ترندات وتوباجو. ماشي في مونتينيجرو.
1: مونتينيجرو
2: عد براحتك.
1: برافو.
2: ها لسه لسه كتير قوي.
0: سيشل.
2: سيشل. طيب
0: المالديف.
2: المالديف. طيب قطر.
0: البحرين.
1: المكسيك.
2: حلو
0: حلو. بوليفيا.
1: ايه
2: بوليفيا اخرها الف.
1: شكرا يا هشام شكرا. وقالها كلها كامله الحمد لله.
0: انا قلت حاجه مع امريكا الجنوبيه.
2: عايز تلحق تغيرها قدامك ثلاث ثواني تلحق تغيرهم فيها. ثلاثه اثنين واحد. لسه
1: كنا هنقول بلجيكا. هغيرها بالالف برضه.
0: لا انا عشان الواحد بياخدها بالانجلش.
2: لو رحت لو رحت اسيا عامه هتلاقي في عندك لسه ما رحناش الصين ولا اليابان ولا الهند.
1: أيوة في كتير.
2: ولا انت قلت توجو في الاول صح؟ توجو كانت حلوه. توجو في افريقيا بس توجو خطيره برضو. بس في كذا. ماشي كده كده اول سؤال. ماشي عندك سؤال تاني ولا نسال؟
0: عندنا
2: نسال.
0: نسال.
2: نسال. طيب
1: حرف الشين ما ممكن نرجع له.
2: عايزه تعملي ايه؟
1: ممكن نرجع
2: له. يلا
1: اسالي
2: اسالي. يلا
1: سؤال اتهدر
2: بسرعه
1: يعني كان لازم ياخد حقه. عايزين اسامي ولاد بحرف الشين.
0: ولاد
1: ايه في ايه؟
0: ايه صعب الشين ده في الولاد. ماشي
1: ليه؟ طيب. هو احنا كان ولاد ولا بنات اللي قلنا؟ كان ولاد صح؟
0: لا
1: يلا.
0: شادي.
1: شريف.
0: شهير.
1: شهير.
0: شهدي.
1: شاهر.
0: شاكر.
2: شامل. خمسة.
0: شرنوبي.
1: شكري.
2: ميتش.
0: شريف.
1: قلنا شريف.
0: لا
1: قلنا شريف في الأول.
0: شيرين.
1: شيرين برضو. أو صح بينفع.
2: شربيني.
0: شفعي.
1: قلنا شلبي. لا شلبي.
0: شافع.
2: قلنا شهدي.
1: قلنا شهدي. هو قال شهدي مش
2: طيب. شرف.
0: شامي.
1: اوكي
2: احنا قلنا شهاب.
1: ما قلنا شهاب.
0: لا
1: شهاب.
0: شب.
2: شفيق.
1: قال شبل. شفيق.
0: شحاته.
1: برافو عليك يا هشام. طيب
0: خمسة
2: أربعة. شفعي.
1: شاكور.
0: قلنا شفعي.
1: شاكور. شاكور.
0: ايه شاكور دي؟
1: في حد اسمه شاكور
0: ده فين؟ ده في دولة ايه؟
1: توباك شاكور. توباك اسمه شاكور.
0: شرف.
2: قلنا شرف.
1: قلنا شرف.
0: لا
2: والله لسه قايلين
1: شرف. ايه ده ايه ده؟
2: شفت بقى اللي اتبلغ معلومات. شفت اخرة ال ها؟
1: يا نهار. لا هشام طمنا عليك بجد.
2: بس هشام وقع بجد مش ما قفلش السك المره دي. وقع بجد
1: هشام طمنا عليك والله بجد.
2: بالظبط. اتمنى ان انت تكون بخير. سيبك من اللعبه خالص مفيش مشكله يا عم انت كسبت يا عم. بس اهم حاجه تطمنا عليك يا اتش.
1: برافو عليك يا اتش. بس فعلا ابعت لنا بس ابعت لنا حس بس قالوا انا تمام. طمنا عليك. طيب لسه مكملين معاكم. هنسمع اغنيه ونرجع نقول لكم على اسعار الذهب والفضه ونكمل لعبه تاني.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب بعيار 24 ب 7543 جنيه للبيع و 7520 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6600 جنيه للبيع و 6580 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 53400 جنيه. سعر الفضة عيار 999 129 جنيه للبيع 125 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم.

صاف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تي في. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب هشام لو لسه بتسمعنا يا ريت برضو تطمنا عليك، لان لحد دلوقتي هشام ما طمناش عليه. انا ويوسف قلقانين بجد، فيا ريت بس تبعت لنا قول لنا انا تمام مفيش اي حاجه، يعني مستنيينك بس تبعت لنا. لسه يا جماعه فقره الالعاب، ولسه عندنا العاب كتيره جدا جدا، وفي اسئله كمان ما خدتش حقها، عايزين برضو لو في حد عايز يكلمنا ونبدا نلعب معاه ممكن يكلمنا على 3835022، ممكن يبعت لنا على رقم الواتساب 0155952006. حاليا as we speak احنا بنكلم حد بعت لنا مسجز كتيره جدا جدا جدا، كلموني وكان زعلان مننا وابتدى يقفش علينا وكل الكلام ده، وبنكلمه دي تالت او رابع مره ما بيردش علينا. فلا لا ما بقاش عندي ثقه في حد. انا ما بقاش عندي ثقه في حد، يعني مش عارفين نعمل ايه بصراحه. اهو رد الحمد لله تمام اوكي ماشي يا جماعه. طب يوسف ممكن نلعب مع بعضين؟
2: بتهزري؟ لا بهزر.
1: ممكن نبقى
2: نلعب مع بعض.
1: فاكر زمان واحنا صغيرين كنا بنعمل صحاب اسرع من دلوقتي كتير، الموضوع كان سهل قوي. ممكن نبقى صحاب؟
3: عمر حد قالك لا؟
1: لا ما انا بقول لك كانت سهله جدا،
3: كانت سهله.
1: ممكن نبقى صحاب، كان في ثقه في النفس كده جميله، اللي هو اخش العب معاه وبعد ما نخلص لعب منين ولا عايز اعرفك تاني اصلا خلاص. انا مروح بيتنا مع ابويا وامي وانت مروح وخلاص وشكرا، ممكن ما نتقابلش تاني. الحياه كانت سهله وبسيطه واحنا صغيرين. دلوقتي انت عشان تتعرف على واحده بتعمل ايه؟ قول لهم المعاناه. واحد بقى بيعاني عشان يعمل صحاب حتى عادي يعني. يلا نتكلم في يوم الحد ان شاء الله معاناه ان احنا نعمل صحاب على كبر. طب والله العظيم الموضوع ده في ناس كتيره جدا بتتكلم عليه، وشايفه اللي هو لما يجي حد ينصحك ويقول لك مثلا ابتدي بقى شوف هو انت بتحبها، ابتدي اعمل المشروع اللي انت نفسك فيه، مش عارف ايه، عندك مشاكل مع صحابك اعمل صحاب جداد. جماعه الموضوع مش سهل خالص، اعمل صحاب جداد ده الموضوع مش سهل، مش بالبساطه دي. يعني وقت المدرسه كان الموضوع سهل، اللي هو مثلا وقت النادي واحنا صغيرين، دروس الجامعه طبعا وخروجات الجامعه وكل الكلام ده. اول ما الواحد بيبتدي شغل بيبقى خلاص الصحاب بتوع الجامعة والمدرسة ابتدوا يكشوا صفصفوا لك على اتنين تلاتة مثلا، واصحاب الشغل يعني زي ما انتوا عارفين بنحاول يعني. ولما تطلع بصاحب حقيقي صديق حقيقي من الشغل انت بجد شخص محظوظ. فالموضوع بقى صعب. في حاجة انت الموضوع جاي على الجرح صح؟
2: في كذا حد كلمته ما ردش علينا.
1: لا يبقى
2: والله
1: لا بص احنا ما بنتحايلش على حد.
2: مين هقول لك مين اللي بعت لنا؟
1: يلا
2: ال سليم. صباح الفل يا ال سليم. في حد تاني عمال يبعت لنا وكان زعلان وابتدى حتى مش عارف اول ما كلمناه قال لنا مش عارف اتكلم. هشام بيطمنا يا جماعه بيقول السماعه وقعت انا تمام.
1: بس الحمد لله احنا سمعنا حاجات كتير بتتكسر، فانا مش عارفه بقى ده خيالنا بس سمعنا شويه دربكه كده، بس اهم حاجه ان انت تمام وزي الفل. شكرا.
2: في مادونا اسكندر صباح الفل عليك يا مادونا.
1: مادونا صباح الفل.
2: ماشي في مين تاني؟ يلا مهم احنا معانا دلوقتي ايه على التليفون. يا ايه ازيك؟
4: صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: شكرا يا ايه مبدئيا والله شكرا.
4: لا تنسي تكلمي على حته الصحاب، وزمان كنا بنعمل صحاب اسرع. اي كان ريليت.
1: ايوه جدا الموضوع كان اسهل بكتير.
4: ممكن نبقى اصحاب
1: بس خلاص ايه المشكله، ويلا نلعب يلا نلعب مفيش مش دلوقتي احنا ما
2: طب ايه ممكن نبقى اصحاب ونلعب ولا ممكن نعمل كده؟ طيب احنا نسالك، انت شاطره في الافلام؟
4: ان شاء الله يعني.
2: حلو. زعيم
4: عادل امام يعني؟
2: لا مش ده السؤال. يا هي مالهاش ثقه.
1: لو ده السؤال الاجابه سهله. طيب. يا راجل
2: هناخد سؤال تريكي شويه.
1: اه
2: تمام. وفنه نفسها قلقانه عامه.
1: اه يعني انا معاكي يا ايه.
2: طب يلا
4: ماشي
2: عايزين
1: نلعب انا وايه ضدك.
2: اسامي شخصيات جسدها الزعيم عادل امام في اي عمل من الاعمال اللي مثلها، سواء مسلسل مسرحيه او فيلم.
4: كراكون في الشارع؟
2: لا
1: هو عايزين اسامي الشخصيات، اسامي الكاركتر، اسم الكاركتر اللي عادل امام كان بيعمله.
4: اه اوف
1: فاهمة؟ طب أنا أنسحب من هذا الدور.
4: أنا أنسحب جدا.
2: لو شغلتي مخك هتجي.
1: أنا عارفة مين قالك إن أنا عايزة أشغل.
2: لو أنت شغلتي ما هم بقاله فترة مش شغال، عايزين نشغله بقاله بتاع 12 سنة المخ ده مت.
1: استنى هقول. طيب إيه ده؟ حتى دي مسرحية، اسمه في مسرحية.
2: يلا.
1: طيب.
2: نقول أي حاجة.
1: سيد.
2: سيد إيه؟
1: الواد سيد الشغال.
2: ماشي.
4: سيد حنفي.
1: القبة.
2: طيب سرحان عبد البصير.
1: بروف.
4: او ده دوري ولا دور فنة؟
1: دورك انت.
2: لا ما هو احنا،
1: ما هو انا ويوسف المفروض
2: انت عايزة تبقى معايا ولا عايزة تبقى معايا؟
1: خلاص
2: ماشي خلاص، يبقى احنا احنا
1: احنا بدور واقع
2: عشان ما نعملش دوشة بس في المكان. ها
4: يا عمي سامة موت.
2: سؤال لذيذ والله، سؤال يطلع منه بس ده حلابي،
1: ده حلابي جدا
4: جدا.
2: هي آية.
4: انا كنت فاكرة هتبقى حاجات اسماء.
2: لا لا غيرناها،
1: ما هي اسماء بس اسماء صعبة شويتين تلاتة.
2: يا جماعة في افلام كتير جدا.
1: حسن سبانخ كان اسمه ايه؟
2: ايوة يا عم حسن،
1: حسن
2: حسن سبانخ.
1: ايوه
2: مش لازم اسمه في البطاقة
4: يعني، هضربها كده بس ملو.
1: اسمه فك.
2: مرزوق
1: حسن.
2: بس
1: اقول لنا
2: بس قول لنا فيلم ايه والنبي، ما تصعبهاش علينا.
1: انا كنت منصور على فكره، واكيد كان اسمه منصور.
2: لا فيها اقول لك، في شريف خيري،
1: شريف
2: في فيلم
1: خيري.
2: السفارة في العمارة.
1: برافو.
2: خطاب النجاري في فيلم صح
1: حلاشيحه
2: عريس من جهه امنيه. كان في عدلي علام في عفاريت عدلي علام. كان في
4: مرجان
2: احمد مرجان.
1: اهو شفتي
2: فاهمه قصدي ايه،
1: احنا محتاجين نلعب كلنا كتيم واحد. الدور ده ننضم على بعضينا.
2: كان اسمه ايه في امير الظلام؟ كان معروف
1: طبعا طبعا.
4: امير يعني تقريبا.
1: لا استني انت شويه.
2: لا ما كانش اسمه امير
1: ده هنا لما
2: ما كانش اسمه امير خالص.
1: نفسي في الامتحان.
2: كان اسمه،
1: ما كانش اسمه امير، كان اسمه حاجه برضه.
2: كان الطيار في بهجة الأباصيري ازاي نسيناه؟
1: طبعا يا لهوي.
2: مدرسة المشاغبين بهجة الأباصيري. في حسن ومرقص.
1: صح.
2: في شريف المصري. ايه بتقول لنا صح. طيب خلاص بعيدا عن مراجعة.
1: شكرا يوسف على السؤال الدحلابي اللي انت جاوبته كله. هو بيسأل اسئلة يجاوبها هو.
2: طيب كابتن سعيد، سعيد المصري مش شريف المصري. ايه صح.
1: سعيد المصري.
2: ايوه عشان هم في الطيارة.
1: امال مين شريف المصري؟
2: اللي هم في الطيارة الفنانة شيرين سيف النصر ربنا يرحمها كتب قالت له الناس يا سعيد لو تفتكري. لما كان طيار بالطيارة.
1: يا سلام.
2: الناس يا
1: سلام.
2: سعيد. ارشيف ده ولا ايه؟ الشيء على النور يا ولا فعلا. طيب في حد بيقول لنا فعلا ناجي عطا الله صح؟
1: صح
2: والله. أيوة. مين اللي بعت
1: على فكره؟ على فكره في اجابات سهله جدا بس احنا فعلا.
2: شكرا يا روان.
4: ده رايحه من دماغي. انا كنت بجاوب بتاعت اللي هو اسمه ولد بحرف الشين ده بعدين.
2: طيب
1: تيجي على الهوا بقى.
2: خلاص يلا ايه، مش هنمشيكي زعلانه. عايزين اسم ولد بحرف ال ب.
4: باسم.
1: باسم
2: ماشي.
4: باسل.
1: باسل ماشي.
2: بهاء.
4: بهي.
2: براء.
1: براك.
2: براك.
1: ايه ده نسيت الاسم اللي كنت هقول.
4: مصري ده.
2: تركيش. شغل تركيش.
1: كنت هقول ايه؟
2: ها
4: هو في تاني؟
2: فيه تاني طبعا.
4: بشير.
1: طيب بيتر. بطرس.
4: صح.
1: كان ممكن افكها باتنين بس معلش.
4: بلسوم.
2: بكر.
1: صح ايوه انا افتكرت.
2: بكير.
4: تمام احنا هناك.
2: احنا هناك قوي احنا جوه.
4: احنا قلنا بهاء صح؟ بوسيل.
1: نعم
2: بوسيل.
1: بدر. قلنا بدر.
2: حلو.
1: بدر.
4: بدير بقى.
1: ماشي حلو.
2: بدري.
1: كان بدري. استنى انا جيت احفظ ده عشان انا اقول ده عشان هي هتنسي.
2: يلا عشان هو يبقى نفس الاسم. يلا ايه يلا انا اصلا مش عايز اعد عشان عايزك تقولي اي اسم عشان عايز اعرف الاسم
4: اللي عمال اقول اهو.
1: قولي يلا.
4: بشوي
1: بركات
4: بركة
2: بدران خمسة أربعة ثلاثة حلوة
1: بشر
2: حلوة
4: انت
2: قلتي حاجة؟ انا بشر
4: بلال
2: بشير
4: قلناها
1: قلنا بشير
2: بشير اتقالت بشر هي الجديدة مش في بدرخان
1: اديله اديله نعم
2: ايه
4: ايوه كنت بشرب
2: معلش لا بس
1: هنشف يا عيني
2: يلا
1: يلا يا اي
4: انا قلت بيبرس تمام ولا لا
2: بيبرس تمام طبعا بيبرس. احنا ما سمعناش احنا اسفين بشار
4: خلاص
2: كرسو لا لسه في
1: استنى
2: احنا قلنا باهر ما تقالش باهر هي قالت بهي
4: حاسه قلنا
2: انت قلتي بهي بس باهر ما تقالش
1: الفور
4: قلنا بسيوني
1: قلنا بسيوني خلاص يا
4: بسام
2: بسام اتقالت بسام انت مش قلتيها في الاول
1: لا انا ما قلتش بسام
2: ما قلتيش بسام
1: لا
2: طيب بهيج
4: ما تضطرنيش
2: مضطر لان احنا محتاجين نختم فاهمه فبطل عارفه لما تبقي في مكان ويبتدوا يضلموا النور عارفه الاحساس ده اللي هو تبقى انت خارجه انت وصاحباتك كده وقاعدين وبتاع تقولي انا حاسه ان هما بيطردونا بالذوق
1: او الكراسي على الترابيزات
2: بس احنا ما نقدرش نعمل ما نقدرش نعمل فيكي كده ايه يا والله ما نقدرش
4: اخر حاجه بولس
1: برافو وبعدين في البنت دي
2: نخش بقى بدري تاني ولا ايه قلنا بدري
1: قلنا بدري
2: اي
1: وبدران صح
2: قلنا
1: باز
2: باز
1: باز انا شايفه نختم عند باز
2: لا هي شكلها عاجبني المصابره بتاعت ايه
1: ولا وعاجبني كمان الاسامي اللي بتختارها لا برافو عليها بالزبط. شاطره جدا ايه برضه
4: انا عماله بقلب الناس اللي انا اعرفها في حياتي
1: بجد شاطره
4: ماشي
1: طب خلاص معلش يوسف بس كان هيموت ويعمل الحركه دي
2: لو عايز تسمعي
1: كان نفسه يعملها
2: ايوه ميرسي جدا على المكالمه الجميله دي والله
4: انا اللي ميرسي والله
1: صباح الفل عليك
2: صباحك زي الفل
1: هابي ويك اند
2: صباح الفل
4: تمام يلا
2: يلا باي طيب
1: والله كان يوم لذيذ وحلقه لذيذه واسبوع حلو حلو
2: حلو الحمد لله
1: حلو الحمد لله,
2: الحمد لله. طيب يا جماعة على الراديو ابتدي يومكم بمود مختلف هنسيبكم مع رضوان برحيل برضو بالبه حب جديد وبعد كده نرجع نقابلكم يوم الحد من عيش صباحك على نجومة في أم ونجومة في أم تي في صباحكم زي الفل

0: وليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
3: وبحكي لك عن الأيام
2: استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
4: الفنانة رزان جمال
5: هاي
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
5: شو المطلوب مني؟
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساءً.
5: انت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، واكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني انا بعرف، انا جربت ابعد عنك وما تغير شي، بعدني بحبك.
4: الفنانة رزان جمال
5: بدك مني شي؟
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: 9 شهداء في غارة إسرائيلية تستهدف منازل مدنيين في مدينة غزة.
2: قافلة المساعدات الثامنة بعد 200 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: اتفاق مبدئي بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار خلال المحادثات التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
2: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
1: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب شهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: دلوقتي جمعتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام. تقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وحشتوني جدا، ويا رب كانت أجازة سعيدة عليكم كلكم. خلاص خلصنا أجازة العيد بقى ورجعنا لبرامجنا في موعدها. كانت أجازة مطلوبة لناس كتير، لكن الحمد لله أنا بتوحشوني جدا. وطبعا قبل ما أبدأ لازم أصبح على نجم الميكسر اللي يعني معانا وبيعمل أحلى شغل، عبدو. صباح الفل أبودي، منور الدنيا، وحشتني جدا جدا جدا. وانت النهاردة شغل كبير أوي يعني، وجاي ومطقم وحركات وكاب. لا فرحان ومبسوط، والضحكة من هنا لهنا. أول ما شافني كده حسيت ببهجة. والله أنا باجي عشان أقعد معاك القعدة الحلوة ده بودي يعني. وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا يا جماعة، وجايين بمواضيع كتير، وفي حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، وعايزين نسأل أسئلة كتير قوي. بس أما نيجي نسمع سؤال أسئلة كتير، بنفتكر إن في ناس في حياتنا دايما موجودين عشان يسألوا، يتدخلوا، بيسألوا في كل حاجة وأي حاجة. فإزاي نتعامل ونفكر ونشوف إن إحنا نحط حدود في وجود الناس الحشرية؟ بصراحة إحنا بنحاول نبني لنفسنا خصوصية، لكن إحنا حاليا في زمن الناس الحشرية. وأسئلة بتاعت انتي هنفرح بيكي امتى؟ هو انت الشقة دي جبتها بكام؟ هي الشقة دي كم متر؟ هي العربية دي قسط ولا كاش؟ اللبس ده انت جبته منين؟ هو الطبيخ ده ايه؟ يعني كل حاجة ممكن يتسأل فيها الواحد بيتسأل. فانتوا بتعرفوا تتعاملوا ازاي مع الناس دي؟ اكيد انا مش لوحدي، اكيد برضو بودي مش لوحده. ان انا لما قلت له على موضوع الحلقه رده ما ينفعش اقوله على الهوا، يعني هو واضح ان الموضوع كتير في حياته. الولد انفعل قوي بشكل كبير، فممكن تكون انتوا كمان منفعلين، اللي هو ايوه انا عارف الناس ديت. فالناس دي في حياتكم بتتعاملوا معاها ازاي؟ بتردوا عليها ولا ما بتردوش؟ بتعرفوا تحطوا حدود ان حبيبي مش هرد، ولا لازم نرد؟ ولو ما ردناش نبقى ناس جلياطة قالت زو. احنا يعني انا اللي بتسئل، وانا اللي في حد بيحشر مناخيره في حياتي لو انا ما ردتش ابقى جلياط. موضوع عجيب غريب، وانا عايز اسمع منكو اكتر. احكولي انا الناس دي في حياتكو بيسأل ايه الاسئلة العجيبة اللي انتو سمعتوها من الناس ديت، وبتعرفوا توقفوهم عن حدهم، ولا بتحسوا ان انتوا لازم تردوا؟ ابعتولي على الواتساب على 015-5955-1006. ونطلع اول فاصل معانا. يلا بودي طلعنا.

غلف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. الساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على 015-595-1006، وبنتكلم النهاردة على الناس الحشرية اللي في حياتنا. احنا والله بنحاول نبني حدود وبنحاول نأمن نفسينا، لكن في ناس مش ممكن مهما كانت الظروف بتسأل أسئلة ولازم نجاوب، ولو ما جاوبناش نبقى احنا اللي ولات الذوق، احنا اللي يقولوا علينا ناس جلياطة. احنا ماشي يعني نصبح الناس اللي معاه ونشوف بقى الرسائل الناس قالوا لنا ايه. عندنا طبعا اول رسالة دائما وابدا بتيجي من آية وائل سعيد. يا صباح الفل يا آية، بتصبح بتقول صباح التفاؤل يا صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك جدا جدا جدا. وبتصبح على عبد الله بتقول منظم البلاي ليست والاغاني. خلاص اتشهرت انت يا عبد الله، يعني بص حظك ماشي. صباح الخير عليك وعلى حبايبك. الناس دي ما بردش عليهم بصراحه. ده علي خالص. علي يعني بتقدر تتحكم ان انت صامت وقامت اللي هو ما فيش خالص؟ يعني برافو عليك يعني. انا علي يا جماعه برافو عليه قوي. بقول صباح الخير ازيك، بقول ما اعرفش او مش فاكره او برد بنفس السؤال. تكنيك برضو، انا عارف الرد بنفس السؤال ده ارد لك السؤال حلو قوي. الشقه دي بكام؟ طب العربيه دي بكام؟ هنفرح بيكي امتى؟ هنفرح بولادك امتى؟ كده يعني دايما طنط بتحب تسال السؤال ده، عمته خالته دايما في السؤال ده في اجتماعات العيلة. يا صباح الجمال يا محمود، الناس دي كتير قوي قوي قوي. واضح ان الناس دي كتير قوي في حياتها. انا مرة واحدة قالت لي الشقة دي بكام، قلت لها بالقسط وسبتها ومشيت. بس العجيب اننا ما نعرفش عنها اي حاجة خالص. انا عارفهم دول اللي بيسألوا كمية اسئلة لكن الواحد ما هم قافلين على نفسهم ضبة ومفتاح، وهي مخبية حياتها كلها عن الكل. طب سيبي حياتنا في حالها بقى. دي فاطمة. صباح الفل يا فاطمة. صباح الفل يا حودة، بردوا عليهم زي فيلم عسل اسود. وانت مال؟ ده زيك يا بودي، ده رد نفس الاجابة بتاعتك بالظبط. وصبح لي على ماما وآسر وفريدة. يعني هي ايه؟ هي بتقول له ايه؟ وانت مال الست الوالدة؟ يعني هي مش اديله، وهو بيرد زي ايه؟ ده مين ده؟ مش باعت اسمه؟ ده بودي ده انت تقعد مع عبد الله. المشكله ان الناس اوقات كتير بتكون قريبه قوي، فلو كمان رديت ابقى قللت الذوق وقللت الادب. بس فعلا هم لازم يترد عليهم ويقفوا عند حدهم. والله ما هو المشكله لما بتيجي من القريب دي الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه. يعني يا جماعه ادونا فرصه. طيب اسلام صديقنا بيقول لنا صباح الخيرات، صباح الخير يا محمود. انا لما بلاقي اللي قصادي حشري وتنح بشوكه على طول. ازاي يعني؟ ازاي يا اسلام يعني؟ قول لنا يعني، معلش يعني بتنغزه كده، بتبعده عنك يعني؟ هو تكنيك اكيد، واكيد ماشي معاك. الناس يا جماعه يعني انا قعدت والله، انا يعني الموضوع كان شاغلني جدا، ان انا بجيب لكم دايما مواضيع من الحياه من اللي بيحصل لي عشان اكون واضح، ما بتعلم منكم بنتعلم من بعض. فانا قعدت ادور، وانا بدور كده الاسباب الناس دي نتعامل معاها ايه، وقع في ايديا كتاب انا قريته قبل كده بس عمري ما قريته بالمنظور ده. كتاب محاط بالحمق. مش قصدي حاجه يا بودي، يعني انت زي الفل. هو الكتاب بيقول كده، يعني هو الكتاب بيقول محاطا بالحمق. فالكتاب بيقول ان في اربع انواع من الشخصيات الحشرية اللي احنا بنشوفها حشرية. في واحد منهم وده جميل، ده حلو، ده كتر خيره، ده بيحبني قوي وخايف عليا، فمن كتر خوفه عليا بيحب دايما يطمن عليا سلام على الكلام اللي موزون اللي جنب بعضه، من كتر خوفه عليا بيحب يطمن عليا، فبيحب يسأل عشان يهدى، الآن خايف. وده مش كتير، عشان نبقى واضحين مع بعض، الكاتب بيقول لك دول ما بيقوش كتير في حياتنا، دول بيبقوا المقربين المقربين. بيقول لك ان انت ده عامله بلطف، عامله بحب، ان هو يا عيني شخص قلوق قوي، فانا لازم اطبطب عليه وقوله ما تخافش عليا انا زي الفل، يعني ما تقلقش الدنيا حلوة، انا جميل، ده شخص بيحبني عايز يطمن عليا. بيقولك في شخص تاني بقى فضولي، بيحب يحشر مناخيره في كل حاجة في حياة الناس، المعلومات عنده بتشعره بالسعادة، بتشعره كده بالراحة النفسية، ان هو يبقى او هي مسيطرين على كل المعلومات، بنك المعلومات. وده بقى بيبقى لهم قوي في العيلة او جارتنا اللي في الدور الرابع، عارفين جارتنا دي لما بتسمع يقولك نزلت عندكم سمعت صوت ضحك، خير ان شاء الله فرحونا معاك، وانت مالك يا طنط، يعني ايه انت مالك، انت ليه حاطه ودنك جنب الشباك بتاع المنور ده موجود، ده اكيد كل حد ساكن في بيت مصري ويمكن عربي عندهم هذا الشخص، طنط اللي في الدور الرابع التالت اللي تيجي تنزل كده ايه تسأل، كان عندكم الناس يا عبد الله طنط، شوف واضحه طنط دي لازم تنزل كده، سمعت عندكم زغاريد زغاريد زغاريد، كان في حاجه ان شاء الله عرفت، دايما موجوده معانا طنط دي، بقى جايبين طلبات من بره، شايلين اكياس عادي، ايه ده زيكم انا شفتكم راجعين من بره شايلين حاجات، ايه جبتوا ايه، جبنا ايه، جبنا اللي جبناه جبنا اللي جبناه يا طنط، خضار من السوق ولا من السوبر ماركت، ده انت من السوق بجد ودفعتوا فيه كام، دفعنا فيه اللي دفعنا 15 قرش غالي، ده انتوا بقى لو كنتوا جيتوا سالتوني مش مفيش سلسله من الاسئله. الكاتب بيقول لنا ان الناس دي لازم انت تتعلم تقول لهم ما لا مش هرد، لازم تقول لهم لا، ان الناس دي عندها استحقاق، لما انت بتسألهم اما هو بيسألوك وانت بتجاوب بيعتبروا ان ده ان انت راضي وانت متقبل او انت متقبلة، فمش معناه ان انا تجاوب لي على السؤال اقف، لا اسأل سؤال تاني واسأل سؤال تالت ورابع، هيفضل يسأل، هو هتفضل تسأل إلى أن أنت تقول لأ، ولو أنت عودتهم على الإجابة على الأسئلة أول ما توقف يقولك إيه قلة الذوق دي، هم اللي يقولوا علينا إحنا، لو إحنا اللي وقفنا يقولوا إيه قلة الذوق دي، فالموضوع غريب. خلينا بس قبل ما نطلع فاصل، طبعا احنا عندنا منتخبنا الوطني في مهمة كبيرة في كأس العالم، ربنا يا رب كده ينصرهم ويوفقهم، وعندنا بعد بكرة ماتش مع البرازيل، اوعى بقى هنوريهم حاجات ما شوفهاش قبل كده في الكورة، حاسب بقى، بس عايزين نبارك لنجم منتخبنا ونجم السيتي عمر مرموش على جوازه، ربنا يبارك له يا رب كده وتبقى جوازة سعيدة ويبعد عنهم العين، وعايزين كده ايه عبد الله جايب له أغنية كده نفرح معاه كلنا، يلا عبد الله علي ديجيالا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
4: نجوم

0: شاركونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين في موضوعنا حدود الخصوصية في زمن الناس الحشرية. بنعمل ايه مع الناس اللي بتحشر مناخيرها في كل حاجة، اللي بتسأل اسئلة عجيبة وغريبة؟ وقلنا في نوعين، اتكلمنا على نوعين، هما انا قلت لكم في كتاب قريته اللي هو كتاب محاطم بالحمقى وبيتكلم على نوع الناس دي في حياتنا، وقال لك في نوع اللي بيحبك بس هو عنده قلق وخوف عليا، فدايما بيحاول يطمن بس ما بيعرفش يوقف سيل الاسئله، ان الاسئله بتريحه بيطمنوا عليا وده تمام، بيحبونا هنتعامل معهم بلطف وظرف. لكن الكاتب بيقول لنا دول مش كتير. وفي ناس تانية بقى الناس الحشرية قوي، بنك المعلومات اللي عايزين يجمعوا كل المعلومات اللي في الدنيا عننا وعن الناس اللي حوالينا كلها عشان يبقى هم مصدر المعلومة. ويقعدوا دول بقى، الناس دي دايما تلاقيها ماشية في الدنيا كلها عمالة تقول حكايات الناس وكل حاجة وكل التفاصيل. يعني فجأة نعرف نلاقي تليفون بيكلمنا، خالتي بتكلمني تقول لي ايه ده، مش تقول لنا ان ابنك هيتجوز خلاص وداخل على جواز؟ محدش يعرف ان انا داخل على جواز، ده لسه ما قلناش ده الواد بس قابل بنت في الجامعه واستلطفها وقال لها ممكن اجي ازوركم في البيت. لا لا لا لا ما تعزمناش على الخطوبه يا طنط، ما حصلش. الولد بس شافها بيقول لها لسه هيروحوا البيت، ممكن تقول له لا بابا ما دور سال عليك ولكن انت ما تنفعش. ما فيش، ناخد بقى ونلاقي حياتنا كلها على المشاع. وفي ناس تانية الكاتب بيكلمنا على في ناس هي بتقارن، بتحب تعرف وتسأل أسئلة عشان تقارن نفسها باللي حواليها، دايما بيسأل السؤال عشان يشوف هو فين من الناس اللي حواليها وهي فين. والأسئلة بتبقى ساعات خاصة جدا جدا، يقولك انت بتشتري هدومك منين، انت جبت القميص ده منين، هو التيشيرت ده منين، هي العربية دي بكام، هو انتوا هتصيفوا فين السنة دي، ودفعتوا كام في المصيف، وإيجار الشقة كام، ومصاريف مدرسة الولاد كام، وابنك جاب كام في الامتحان. أسئلة اللي هو بسيدي نجح الحمد لله، ابني نجح الحمد لله، أيوة جاب كام يعني نجح، أيوة يعني جاب 70 80 90. ليه بيقارن هو بقى عنده ابنه بنته عايز يعرف؟ الناس دي بتبقى صعب جدا. النوع الرابع الكاتب بيكلمنا على الناس اللي دايما بتشوف حدودها ايه، هي عايزة تعرف انا حدودي مع الشخص ايه، بتختبرنا. والشخص ده بيبقى صعب والتعامل معاه بيحسسنا بال ايه ده، ليه كل الاسئلة دي، دايما بيختبر حدوده، عايز يعرف هو علاقته بيك او علاقتها بيكي توصل لحد فين، فيسأل اسئلة عشان يعرف هو من المقربين ولا من الناس اللي قال معرفة وخلاص، بس عمال يسأل يسأل يسأل يسأل. وده بيخلينا دايما حبيبي انت بتسأل الاسئلة دي ليه، وبالذات بقى لو هو مش من المقربين. أسئلة كتير، واضح ان الناس كتير عندهم الموضوع ده في حياتهم. صباح الورد والياسمين عليك، صباح التفاؤل والأمل. التطفل ممكن واحد في الغربة، اول كلام معاك مرتبك كام؟ ده حمدي جميل فرسيس من زفتة غالبا، ده بيقول لك اما انت في الغربة اول سؤال بتتسأل مرتبك كام. ده الموضوع ده بيحصل كتير قوي ناس، وده غالبا اللي بيسأل عشان يعرف هو موقعه فين من الاعراب، هو ده بيعمل كام، انت بتعمل اكتر منه ولا هو اتضحك عليه ولا ايه بالظبط. عندنا دي رسالة، انا رأيي في الموضوع ده يا محمود انا كمان برد بنفس السؤال اللي بيسألوه. دي آية بتسأل نفس السؤال ليهم، بترد لهم السؤال. عندنا دعاء بتقول صباح الفل من تونس، بحبكم كتير، أقدم تحية لرقيقتي ملاك وأقول لها الله ينجحك. ربنا ينجحها يا رب ملاك. صباح الورد يا محمود، أنا قاعد بالإيجار بقالي 20 سنة، فبتلاقي ناس تقولك أنت لسه قاعد بالإيجار برضو، وقول إن شاء الله ربنا هيديني رزقي، يقولك برضو أنت ده كل ده بتعمل إيه؟ أنت مش عارف تشتري بيت؟ ده محمد عبد المجيد، ده محمد بيقول إن هو إيه؟ كل الناس عمالة تسأله، أنت هو قاعد مأجر بقاله 20 سنة والناس عمالة تسأله أنت مش ناوي بقى تشتري بيت؟ انت هتقعد العمر كله كده، والراجل يقول لهم ان شاء الله وهم برضو انت لسه بتقول ان شاء الله. فمحمد يا عيني خلاص جاب اخر يعني. صباح الفل، ده عندنا صباح الفل يا حودة. الناس دي يا حودة عندهم فضول، يا اما رضعين وهم صغيرين من اللبن، واي حاجة بتبقى في الجينات. التعامل معاهم انك ما تديلهوش فرصة، يعني يقول لك الشقة دي بكام، تقول له هو ماتش المنتخب الساعة كام، طب العربية دي بكام، تقول له الفرخة المشوية بكام، يعني تتوهه لحد ما يزهق ويسقط خالص. ده الأستاذ إسماعيل، وبيقول سلامي لعبد الله، وبيصبح على سيليا وفريدة وفرح ومراد أحفاده. يا صباح الفل يا أستاذ إسماعيل، وصباح الفل. هو أستاذ إسماعيل إيه، تجي له كده يجي لك كده، تجي له كده يجي لك كده. صباح الفل يا حودة، وصباح الخير على كل المستمعين. ده عماد من اسكندرية، عمدة منور الدنيا. فعلا في ناس في حالنا اكتر ما هي في حالها. عندي زميل كده لازم يزن عشان يعرف خصوصيات مش من حقه يعرفها، بس هو بعرف اتحكم في نفسي وبرد عليه رد بارد زي سؤال، بس رد زي سؤاله بس المشكلة انه مش بييأس وبيحاول تاني وبحرجه تاني، تحس ان جلده تخين، بس هو زميل عمل مش عارف اتخلص منه، بس خلاص انا بقيت اعرف اتعامل مع الناس دي كويس جدا. يا محمود صباح الخير، انا عارف. صباح الخير يا حودة، جميل وشيك، والتيشيرت ده بكام ومنين؟ تعبت من الغيرة يا صديقي، اسعد الله خميسكم. ده احمد حسن، ده برضو ايه الناس بتسأله التيشيرت ده بكام وانت شياكة وانت منور الدنيا. الله، عندنا بيقول صباح الخير، انا عارف طنط اللي بتتكلم عليها دي، انا مسميها طنط حشورة، وعمه اللي بيدب عينه في اي كيس طالعين بيه البيت، وشويه وشويه هيسال ايه اللي جوه الكيس دي. هدير والله، يعني الناس بقت موضوع بقى غريب جدا جدا جدا. عندنا نطلع نسال الناس، ابودي بقى الناس كلها تعبان عايزه خلاص ابودي انا مش هزعلك خلاص، عشان انت كل واحد يقوم بدوره وبشغله. انا معاك، هنطلع فاصل يا ابودي، هتعللنا المسائل عشان خلاص دي اخر اغنيه بقى. يلا يلا ابودي.

اه والله في ناس كده لازم نقولها يعني عايزين نكبر دماغها يا جماعة، كبروا دماغكم شوية، ابعدوا عننا. جالي مسجات كتير جدا بس في الأول، بس في واحدة خطيرة. واحد من واحدة من الأقارب قبل كده بتقولي مش ناوي بقى تتجوز ونفرح بيك، قلت لها أوعدك أنا ودكتور مصطفى مع بعض في نفس الأسبوع، دكتور مصطفى ده يبقى جوزها. رد عالمي يعني، رد الصراحة عجبني. وليد من فلوريدا بيقول ان هو الحمد لله من ساعة ما نقل في سكن هو العربي الوحيد اللي في السكن، خلاص الحمد لله ربنا تاب عليه من الموضوع دوت. عندنا بصراحة موضوع رخم قوي، انا عندي جارة اول ما بشوفها بحس بنبض جامد في قلبي. والله مرة قابلتني قالت لي جايب التفاح ده بكام، قلت لها ب50 جنيه، قالت لي بتحبوا التفاح انتم، ده حتى بندك خدودها زي التفاح. اقسم بالله بنتي خست 17 كيلو وقطعت الاكل وكنا بنعلمها عليل، واسف على الاطاله. ده علي، والله يا علي الموضوع بيبقى غريب، وناس بتركز تركيز يعني بتسال على ثمن التفاح اللي هو جايبه وتقول له كمان ما انتوا بتحبوا التفاح، ناس حشريه. بس خلينا نقول في الاخر نعمل ايه، الحدود والخصوصيه مش معناها اسرار، ده كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. فانا مش عشان حاطط حدود وخصوصيه معناه ان انا شخص كتوم او ده سر ما ينفعش يطلع، لكن انا مش عايز اقوله، انا مش عايز اقوله. فالاجابه دايما بتبقى بلطف وظرف في اغلب الاوقات، الا ولو شخص خلاص بقى زودها فكره انت مالك، ان في ناس لازم تقف عند حدها. بس حد قال لي بكام ده، بفلوس، يعني بفلوس، خلصنا اشترينا جبنا، وده يخصني انا. الولد جاب في المدرسة كام في الامتحانات، نجح الحمد لله. فدايما نقول الاجابة بشكل ما بردش على السؤال، بس بجاوب بلطافة وبغير الموضوع. وممكن يوصل في لحظة ان انت تقول والله انا مش حابب اتكلم في الموضوع دوت، حقك، وانت مش قليل الذوق، انت شخص بتحمي نفسك وبتحط لنفسك حدود. فخلونا دايما نكون ظراف ولطاف، لكن في نفس الوقت عندنا حدود وخصوصية، ومحدش مسموح له انه يعديها. الوقت جري بسرعة، والله سعيد ان احنا رجعنا تاني مع بعض بعد الاجازة الطويلة. ان شاء الله هنشوفكم الخميس الجاي من الساعة 10 للساعة 11 مع برنامجكم المواطن المتفائل.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم افلام
3: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 11 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
2: قافلة المساعدات رقم 8 بعد 200 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: اتفاق مبدئي بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار خلال المحادثات التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية تطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
2: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا.
1: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب شهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: نجومنا هم نجوم منتخب اسكتلندا اللي رجع كاس العالم بعد غياب 28 سنة، تحديدا من نسخة 98 اللي اتلعبت في فرنسا. تأهلهم من الملحق الأوروبي كان بسيناريو درامي بعد فوزهم على الدنمارك بنتيجة 4-2 عشان يسجلوا حضورهم التاسع في البطولة. حلمهم في النسخة دي انهم يتأهلوا من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم بعد ما لعبوا 23 مباراة، حققوا الفوز في 4، تعادلوا في 7 وخسروا في 12. مدربهم هو ستيف كلارك، واللي الجماهير أطلقت عليه لقب الرجل الحديدي بسبب صرامته مع اللعيبة، وفي نفس الوقت هو صاحب السعادة بعد ما قدر يرجعهم للمونديال بعد 7 سنين تولى فيهم القيادة الفنية. نجمهم التاريخي هو جو جوردن، مهاجم مانشستر يونايتد وميلان، واللي بيسموه القرش المفترس بسبب فقدانه أسنانه الأمامية. جوردن هو هدفهم التاريخي برصيد 4 أهداف سجلهم في 3 نسخ 74، 78 و82، وفي نفس جيله كان موجود حارس المرمى جيم ليتون، واللاعب برضه لمانشستر يونايتد، وهو الأكثر مشاركة في تاريخهم برصيد 8 ماتشات. أبرز اللاعبين اللي هيشاركوا في المونديال هم روبرتسون من ليفربول، سكوت ماكتوميناي من نابولي، جون ماجين في أستون فيلا، بيلي جيلمور من نابولي، وأخيرا كارن تيرني من سلتيك الاسكتلند.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تابع

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
2: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
1: قافلة المساعدات رقم 208 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية تطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
2: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا.
1: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب شهادات الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
2: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منه؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنه ما تغير شي، بعد ما بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير, وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ, لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا, والموسيقى الكلاسيكية بالذات, لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: نكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
7: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات المهمة.
2: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
1: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
2: قافلة المساعدات رقم 8 بعد 200 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
1: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
2: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
1: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا، ازيكم؟ انتوا فين؟ وحشوني جدا جدا جدا. انا معاكم نجوى ابراهيم نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، ومعايا بودي. ازيك يا بودي؟ كويس يا ابو زيد؟ كويس الحمد لله. احنا بنتقابل كل يوم خميس من واحدة لاثنين في بيت العز، بتنوروني فيه، وبنعيد نفس الكلام هو كل يوم سبت من 4 لـ5 بعد الظهر. النهاردة هنتكلم ونقول، قعدت افكر بمناسبة الكهرباء والحاجات دي وقفل وفشي والحاجات دي، فقلت احنا بنسحب كهرباء ملهاش دعوة بالكهرباء، باللوند ملهاش دعوة. الكهرباء اللي هي اعصابك واعصابي، والعنوان النهاردة اسمه الناس مخ واعصاب. بالفعل هي الناس مخ واعصاب. ليه بقى؟ من كام سنة وانا لقيت انه طلع حاجة من فترة طويلة، يعني حاجة اسمها اللمبة الليد. اللمبة الليد دي ما بتسحبش كهرباء. فلو احنا طوعنا نفسنا وشخصيتنا ومخنا واعصابنا لليد، ياريت. هقول لكم انا عملت ده ازاي. الاول درست اللمبة الليد دي ايه. اول حاجة هتلاحظوها انك لو لمست اي لمبة لسع السنين، انما اللمبة الليد ساقعة، ما بتفرقعش، ملهاش حس، ويعني لما خلاص هتتحرق ما فيش اي حاجة غير ان هي بتخف تخف تخف وما فيش نفس، تسكت. فلو احنا طوعنا نفسنا وغيرنا شخصياتنا وقلبناها من كهرباء فولت عالي للد، واي نوت، حلو قوي، هتبقى العيشة جميلة جدا جدا. واللد ده حاجة انا لاحظتها عند البني ادمين. انا متهيألي انه الشعب الياباني وراء الصيني، وراء كمان بقى خش بقى على سنغافورة والحتة دي، ما بيسحبوش كهرباء خالص. اما رحت طوكيو فقلت انا هركب الاتوبيس، طبعا هو الكباري فوق بعض 5-6 دوار، البيلت ويز رهيب، حاجات مش معقولة. وعندهم حاجة بنروح السياح يعني يتفرجوا عليها، انهم عايزين يعملوا كوبري، ففي عمارة كبيرة جدا فيها مجموعة شركات، والله اعلم كان فيها ايه، المهم عمارة تتشاف. فعملوا ايه، فضوا دورين او 3 دوار من العمارة ودخلوا فيه مترو الأنفاق بتاعهم، أو المترو أو التروماي أو whatever. فدي كنا بنروح نتفرج عليها، معرفش إيه لغاية ده، الكلام ده كان في آخر الثمانينات. ركبت الأوتوبيس ألاقي إيه، اليابانيين عندهم حاجة لذيذة جدا. يا الياباني عامل كده نايم بياخد التعسيلة اللي بيقولوا عليها الناب، أو بيقرأ ماسك كتاب وبيقرأ، ملوش دعوة بأي حاجة، سواء بيسوق ازاي، مين ماشي جنبيه، مين بيسوق، مين الحادثه، ملوش دعوه. وتليفونه في جيبه ومعاه الايباد ولا الحاجات دي، طبعا عنده كل الاجهزه على قفه من يشيل هناك، انما هو معاه الكتاب الورق. وضروري لغايه دلوقتي نفس الحكايه لما تتفرجوا على فيلم، انا شفت فيلم حلو قوي قوي بس كوري. الكوري ده كان بيتكلم على العلقة، او اللي هي بيقولوا عليها ايه، اللي بيبقى دايما في جسم القطة والكلب، هجيب لكم اسمها ايه بالانجليزي وبالعربي. فدول الحقيقة ناس رايقة قوي، وما تلاقيش عندهم شعرهم ما بيقعش. انا ما روحت اليابان قعدنا حوالي اسبوع، ما شفتش حد اصلع الأكثر، وما شفتش حد بكرش. طيب كمان أنا بحب قوي أقرأ بريد الجمعة، الله يرحمه عبد الهاب مطوع، ده كاتب كبير جدا وكتب بقى كتب كل البريد. ولاحظت طول العمر كله ان الاحداث كل يوم جمعه هي هي، بس بتغير الاسامي، بتغير المواقع، المناصب، من اب لاخ لاخت، من ام لخطيب لجار لزميل. هي هي المشاكل اللي هي بتنبع او بتتعمل من العصبيه. فليه احنا نبقى عصبيين؟ طب ما تيجي النهارده نتفرج ونسمع حلقه النهارده الناس مخ واعصاب، ونشوف المخ والاعصاب بنحافظ عليهم ازاي. يلا يا بوتش.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم افهام.

0: الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والله الناس مخ واعصاب كتيرة بنسمع كده، اقول لك يا عم الناس ده مخ واعصاب، انت بوصلي اعصابي باظت واعصابي مش عارفة ايه. بس الاول ارد على 49 94، يعني 49 في النص. بتقول لي بحب حضرتك من هنا للقمر، ده بعيد قوي، وبحب يوم الخميس عشانك، وبحب ماما نجوى وتيتا نجوى، رمز كل ما هو راقي وقي. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، يا روقتيلي او روقتيلي اعصابي. انا بطمن بس لما بشوف حضرتك بحس ان الدنيا حلوة ومهذبة ورقي. لا خلاص بقى ابودي اطلع في وسط. طيب تعالوا نشوف ايه الفرق بين العصبية والهدوء، فرق شاسع زي من هنا والقمر كده بعيد قوي. الناس اللي هي عصبية حمثلها بان هي بيسحب كهرباء. مثلا في السينما في حاجة اسمها الارك، اللي هو لما بيقوم يقوم الارك زي بالظبط الطيارة، الموتور حاجة صوت رهيب جدا، وانا متهيألي انه موجود لغاية دلوقتي في الاستوديوهات كبيرة. الارك ده او خد بقى كام فولت، ده اللمبة الـ200 بتعمل شغل. متهيألي انه لما احنا بنتعصب احنا بنسحب كهربة الارك اللي هي 20,000 واط، 10,500 مترليون واط. ايوه هو ده. فبيحصل ايه بقى، الدماغ المخ والاعصاب بتتهز جدا، وممكن في ناس وشها بيحمر او ايديها بتسقع، اطرافها بتسقع، ممكن توصل لحد ان اصابع الرجلين تنمل، ممكن تخش على النفسية والأعصاب والمخ والأعصاب. لما بيتضايقوا بيضربك في الحتة الضعيفة فيك، يعني تلاقي ناس إذا كان ظهرها عندها حاجة في العظمة، حاجة في ظهرها وجعها، عملت عملية حاجات كده، اللي دايما ظهره بيوجعه أو هشاشة، أول ما يتعصب بيضرب في العظم، في العمود الفقري. طيب العمود الفقري تمام، وعندك 20 و30 و50، أوكي، القولون هيضرب في القولون. بعد الشر بعد الشر، بعيد عن عنكم وبعيد عن اللي شايفين وسمعيني وبعيد عن بودي أبو زيد. فده بيضرب في الحتة في القولون. في ناس يضرب عندها في المعدة. في بقى العصب الخامس والسابع، انا ما اعرفش اليمين ولا الشمال، انما في واحد فيهم بيعمل شلل والدنيا تقع خالص، وواحد تاني بيجي من التكييف او من البرد، او العصب السابع اللي هو بيقع اللي هو في اليمين. سلام يا دكتور، اعمل ايه يا ابو زيد ده، ما ينفعش بودي، دكتور بودي ما ينفعش، دكتور ابو زيد FRCS. اوكي تعالوا نشوف الطاقة السلبية اللي هي بتغلفك كلك على بعضك كده، حلو، لما تتعصب. متهيألي الفكرة دي جات لي اللي حس ان الناس ما بقتش تتحمل بعض، مش بس جوه بيت العز اللي هو البيت اللي هم اللي عايشين فيه، الفريق الكرة ده، ما هو ده ماتش، كل واحد له منصب وكل واحد له مكان ومكانة، وكل واحد بيتكلم بطريقته ومسؤوليته، الأم ليها مسؤولية والأب. المهم اللي بتعصب فيهم بيأثر على كل الأفراد، كل اللعيبة بيتأثروا. مين اللي بيتأثر بقى لغاية لما يكبر يعمل نفس الحكاية؟ هو الطفل الغلبان المسكين اللي ما بيقدرش يقول أي حاجة غير لما يكبر. وكان زمان لما يكبر يبقى عنده 20 سنة 30 سنة يتجوز، لا ده لما يبقى رايح الحضانة يعني عنده 3 سنين، وشاف خناقة بين أمه وأبوه وتعصبوا على بقى، متعصبنيش تقول له اقول لك ايه، هتعصب عليك. قال لا لا، هيروح يعمل كده ويتعصب على الاطفال ويضربهم. اخطر حاجه ان الطفل الصغير يشوفك او يشوفك يا ماما ويا بابا وانتم متعصبين على بعض، وعديتوا مرحله الشتايم ودخلتوا بقى في مرحله الايه بالايدين. ممكن جدا يقول لك انا ما اقدرش امد ايدي على مراتي، يعمل ايه؟ يخبطها بازازه، يخبطها بكتاب، يخبطها بمخده. زي في امهات تقول لك لا لا، انا اللغه بتاعتي لغه الشبشب، بضربه بخبطه بالشبشب. انما لما تيجي تمسكي بقى سوري يعني الشبشب ده وتجيبيه بنفسك انت بقوتك، غير لما تحتفيه كده. فهي العصبيه انواع، انتوا في انهي مرحله لما بتتعصبي يا حبيبتي بتعملي ايه؟ هقولك بتعملي ايه وهقولك بيبقى شكلك ايه، بس عايزه اطلع فاصل من فضلك يا بودي. قول الحكايه بقى، دخلنا في الكلام.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: الصبراني برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.

0: بوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا وسهلا. احنا قلنا هيبقى شكلك ايه، هشرح لك بقى شكلك بيبقى ايه. تعالي معايا وانتي بتتعصبي

0: اجري جري وقفي قدام المرايه وممكن تصوري نفسك وتفرجي بقى، هتبتدي ان انت هتلاقي نفسك ايه ده وبعدين يا نهار مش فايت اخس، هيبقى الشكل وحش قوي قوي قوي مهما كنت عامله مليون حقنه ومليون مش عارفه ايه. العصبيه بتضيع الجمال الحقيقي والصناعي، فمفيش داعي للعصبيه. لو انت عايز تعصبها ما تقولهاش الكلام ده او قولها الكلام ده. عايز تعصبها؟ بودي بيقول لي اه. بص بقى يا سيدي، طب اهدي بس يا ميار، اوعى تقول كده، ما تهدي بقى، انت مكبرة الموضوع قوي، انت ما كنتيش كده زمان، كنتي وردة جميلة، وردة مفتحة، اخس يا نهار ابيض. لا ده انت عندك مشاكل بقى، دي لوحدها دي هتقوم تعمل اي حاجة، الشبشب فين، حاجات من دي. طب نتكلم بعدين، هدي نفسك ايه هو انا مجنونة ولا ايه، انت شايفني وانا ولا بلاش الكلام ده. في بقى واحد لطيف كده متهيألي بوجي هيعمل كده، هيقول لها انت شكلك حلو قوي وانت متنرفزة ومتعصبة، يا نهار ابيض هتجيب الدرف، لا ما تتكسفش حط ايده غطى وشه، والله ما تقولش كده او قول شوف ايه اللي هيحصل. طيب لو انت اتنرفزت بقى والعفريت جه وتعصبت قوي قوي قوي وانت مش في البيت، انت في الغيط، انت في الاتوبيس، هتعمل ايه؟ دي حاجة برضو عايزة كلمتين حلوين، هتقدر ان انت تسيطر على عصبيتك ولا بودي بيقول يعمل لك لا لا لا مش هيسيطر، يا نهار ابيض يا بودي انت جميل قوي يا بودي انا مبسوطة ان انا بشتغل معاك اهلا وسهلا، يخد بس انا لسه لغايه دلوقتي ما شفتوش هو متعصب. طيب ازاي انت تتحكم في عصبيتك او في غضبك؟ كلنا بنتنرفز، بقول لك ايه ما تنرفزنيش يا بودي، إيه اسمع بقى ما حدش ينرفزني ساعات. شوفوا بقى ازاي تعمل ايه. اول حاجه الخناقه ابتدت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني انا شيطان رجيم ولا انا لا تمتمي، اعوذ بالله من الشيطان يا رب يا رب، او شهيق خمس ست مرات الدنيا هتتظبط. غير وضعيتك، يعني انا مثلا انا قاعده اتنرفزت من بودي هقوم اقف، بس انا خلاص متظبطه على كده، قوم اقف اتمشى في الاوضه، اخرج من المكتب، روح وتعالى، اعمل تليفون، العب لعبه، هتغير نفسيتك. طيب لما تيجي ترد ما تنقيش الكلام المستفز، شكلك يقرف او شكلك مقرف قوي وانت متنرفزه، بلاش ده. ليه وليه كلمه مقرف؟ ما تقول لها شكلك وحش قوي اردى، يعني حاجات من دي. طيب كل ما تلاقي نفسك هتتنرفز وهتتنرفز هتتنرفز، هات لقطه من المرور العلامة الحمراء وستوب. وانا في الحادثة في المستشفى كنت ببص من الشباك اقف اعمل شوية تمرينات بعد شهرين طبعا، الاقي في الشارع الجانبي لا يمكن يخرج على شارع عمومي من غير ما يقف ستوب كاملة، يعني يقفل الموتور، يقفل حتى عربية البوليس، وكتبتها معايا، يقف يستنى لغاية لما مش لنور ولا حاجة، هو مكتوب ستوب بالأحمر في وشنا كده. فدي حاجة حلوة جدا، انت خارج من طريق جانبي داخل على العمومي داخل عادي كده، لا مصحش. إذن دي وانت زعلان وانت متنرفز وهتتنرفز وخلاص هتجز على سنانك، ستوب وقف هناك كفاية كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الحمد لله على الحمد لله. دي كلمة حلوة قوي قوي، زي بالظبط. فاكرين لما قلت لكم من من من من من من المنن؟ سامعها دي؟ سمعتها قبل كده؟ من ماما نجوى أول مرة. من من من من من من المنان الأعظم. طب كويس قوي. لو في بقى حد بيضايقك على السوشيال ميديا أو على يتفرج مثلا على نجوى، يوم يقول إيه؟ هي الست دي لسه قاعدة بتتكلم؟ هي الست دي من أيام منينة؟ مساء الخير يا نينة. أيوة، الحمد لله والشكر لله. عارفين ليه؟ أنا في حالي. عمركم شفتوني في هنا ولا هنا ولا حفلات ولا أعياد ميلاد ولا حتى العزمة بقتش أقدر أروحه، لأني بتنرفز. الجهاز العصبي زي ما بقول لكم مخ وأعصاب. الناس بقت رايحة تتصور. آخر مرة ممكن بقى ماما نجوى وبضحك وأنا خارجة من العزمة تقولي إيه للمتوفي؟ فأحسن حاجة الواحد دايما يشوف لما يتنرفز يقرأ ستوب، أقف. هنوقف ناخد فصل، ناخد فصل لطيف ودي مبتسم.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM.

0: بنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاب
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهل، شو بقى هنلخص الموضوع الناس مخ واعصاب في اللينك الاخير ده. مثلا هنشوف مفاتيح العمر الطويل. مش انتوا بتقول لي انت لسه قاعده بتتكلمي لغايه دلوقتي ده؟ احنا من وانا قد كده اهو. اوكي، ده يمكن انا هاخده بطريقه مدح بتمدح، لكن لو اخدته وكملت القرايه، انا ما بقراش اول ما اشوف حاجات مش حلوه او تعليقات بمشي بجري. وبعدين في حاجة اسمها دي الناس على قد نيتها، حسبي الله ونعم الوكيل والحاجات دي. فالواحد دايما يكبر دماغه. شوفوا بقى مفاتيح العمر الطويل، طبعا كل واحد مكتوب له اللي مكتوب له هيشوفه. أهم حاجة المفاتيح العمر الطويل ان انت تتعامل مع الناس بحسن نية. اما يقول هي لسه قاعدة، الله يا سلام، دي لسه قاعدة، ايه الحلاوة دي وما شاء الله، هاخدها على انها كده. حاجة تانية فيها سم هاري انا بعديها وحسب. طيب ايوه يا بودي، اضحك على قد ما تقدر. الموضوع كله زي بعضه، بس لو انت تفائلت وانبسطت وريحت نفسك وهتشوفه، المهم تبقى راضي بجد، هتبقى الموضوع هيعدي. وبعدين خليك مجامل، مش معناها ان انت تبقى تأفور، ايه الحلاوة دي يا فلانة، ايه الجمال ده، وهي مثلا تكون يعني نص نص، ايه الجسم الجميل والطلة الحلوة والبياض وهي سمرة مثلا، يعني مش كده. لكن المجاملة حلوة، المجاملة في الحدود حلوة. وبلاش تفضل طول النهار لازق في السوشيال ميديا. هنتعلم بقى ازاي نفرح بالحاجات البسيطة اللي بتحصل لنا كل يوم وبتسعدنا جدا جدا، لكن مش بنحاسب عليها، بناخدها فور جرانتد، ودخلنا زي اللي دخل المطعم وما حاسبش وكل احلى اكل. شوفوا دي نمرة واحد، القايمة المنيو. لما يكون عندك اجتماع مهم جدا جدا وتوصل في معادك واول واحد، مفيش بعد كده. انا بتحصل لي دي، ده انا بروح معادي الساعة 3، اروح اوصل 3 الى 10 اقعد في العربية وادخل 3 بالثانية. لما تدخل العمارة وتلاقي الأسانسير هو اللي مستنيك، الله حلوة دي، عمرك يا عيني يا حرام، متكتش عليا بقى ناس مخ وأعصاب. طيب لما تدخل البنك وتلاقي اسمك أو نمرتك أول واحدة بتتنده، إيه الحلاوة دي، إيه السعادة دي، إيه السعادة أصلا إن أنت عندك بنك. لما تصلح الحنفيه اللي بتنقط من غير ما تكلم سباك او تدور على سباك، عملت حركه معينه وفكيت مش عارف ايه من تحت وسلكت، هاي ده مصدر سعاده. لما النور يقطع ويجي بعد ايه، بعد دقيقتين ثلاثه، بعد ربع ساعه، بعد نص ساعه، او بعد ساعه بالكتير، شوف قمه سعادتك. ياه لما مراتك تعمل لك أكل أول مرة تعملها وانتوا لسه متجوزين وتطلع حلوة، أحمدك يا رب وتبوس إيدك وش وظهر ويا سلام. لما تجيلك فاتورة مطعم دخلته ومعليهاش 25% ضريبة، استهلاك 20%، 17%، وبعدين توصيل، إيه 40% توصيل دي؟ انت بتوصل لي من المطبخ وانا قاعدة، انا قاعدة في المطعم، دي كانت خناقة رهيبة جدا. قال لهم ده بتاع الطلبات. طيب لما تنزل من البيت وتخش الشغل وتلاقي ان انت منسيتش البطارية بتاعت الموبايل بتاعك انك تشحنها، ومية في المية كل الشرايط شغال. طيب لما ترجع من الشغل وتروح البيت تلاقي ركنة قدام باب البيت، الله الله، وخصوصا في المهندسين ولا الدقي ولا الزمالك. طيب لما تبقى أول واحد في الطابور دي سعادة، ما فيش بعدها سعادة. لما تلاقي واي تركب مثلا في حتى في تاكسي وتلاقي واي فاي مفتوح جالك منين ما تعرفش من عند الله، شوف السعادة اللي انت فيها. لما تلاقي كرسي فاضي في المترو، لما ترجع البيت تلاقي المدام عاملة أكل ولسه حالا، ويدوبك تقولك أغرب بقى الأكل يا حبيبي لسه مخلصاه وطافي عليه، إيه الهنا ده. لما مراتك أو خطيبتك تقولك والله أنا هسيبك تروح تسهر النهاردة مع أصحابك، أو هسيب لك النهاردة يوم في نص كل أسبوع تروح عند ماما تبات عندها يوم، مفيش بعد كده حلاوة. الناس مخ وأعصاب بس ودم. دي بعدين نعملها حلقة تانية. هنشوف بقى ان احنا هنغير نفسنا من الكهرباء والارك الفظيع للليد، هنوفر في اعصابنا وهنعيش خفيف، زي ما يقولك ايه، تتعشى ولا تنام خفيف، نام خفيف علشان معدتك وعلشان صحتك وعلشان كل حاجة، تصحى خفيف. يا رب يديكوا الصحة والسعادة، ودايما تبقوا راضين عن حق. انت مقتنع تقول انا راضي الحمد لله، مقتنع يبقى هايل، مش مقتنع لا حاول تقتنع. حبكم جدا جدا، بستنى اتقابل معك كل يوم خميس من 1 لـ 2 على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV. شكرا يا بودي، كنت معكم نجوى ابراهيم، الى اللقاء، باي باي.
0: كنتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات المهمة.
2: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
1: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
2: قافلة المساعدات رقم 208 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
1: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
2: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
1: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك. أول

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: من خميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: وخطر بعيد حلوه ابو جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: ترند مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أهلا بكم.
2: مجلس الوزراء يوافق على ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوفر بشأنهم الشروط في 30 يونيو.
1: وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بمناطق الزعفرارة وبنان.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مشروع شبرمنت لإعادة المخلفات يدعم التحول للاقتصاد الأخضر باستثمارات تصل إلى 860 مليون دولار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار.
2: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
1: المتحدث باسم الخارجية يؤكد أن استضافة مصر لقمة العالمين إفريقيا تعكس الثقة التي تحظى بها مصر على المستوى القاري.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
1: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
2: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
1: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير، مساء الهنا، مساء الأنوار على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 4/6. احنا يعني فعليا دخلنا في النص الثاني بتاع السنة، خلاص السنة في النص بتاعها، فعدوا 6 شهور جري بسرعة جدا جدا جدا، وكان فيهم أحداث كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة زيادة عن اللزوم. فربنا يبارك في الست شهور اللي جايين كمان ويخلونا نشوف أفراح كتير وحاجات حلوة كتير، ومنتخبنا مثلا يفرحنا في الفترة اللي جاية في كاس العالم، نحقق إحنا إنجازات كمصر في حاجات كتير. نتمنى إن نص السنة التاني يكون أحلى من نص السنة اللي عدى. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-29-25-1006 55. إيه 25 دي؟ 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. من موضوعات اللي كنت برضو عايزة أطرحها على حضراتكم في اتفقنا، واللي كنت برضو ساعات بحس إن هي طب أنا هناقشها إزاي، يعني إزاي هخلي كل حد يعني أخليه يكلمني في التليفون ويقول لي حصلت معايا، بتحصل، حصلت لي، حد قال لي الجملة دي. وهي فكرة لما الناس بتستهتر بلحظة معينة، لحظة فيها قرار لازم يتاخد، لحظة فيها اعتذار لازم يتقدم، لحظة فيها موقف، لحظة فيها إعلان محبة، لحظة فيها تقدير وإعطاء قيمة للشخص اللي قدامي. بالبلدي كده وبالسهل الممتنع، يعني لما دايما بنقول هو بعد العيد بيتعمل الكحك، هي دي بالضبط معنى الحلقة بتاعت النهاردة. فكرة التو ليت، فكرة فات الأوان، فكرة إنه خلصت مش هينفع. اللحظة دي ساعات في حياتنا بتحصل كتير، بتحصل لما بيكون مش مسألة توقعات ومش مسألة ان احنا مسنودين على ان الشخص اللي قدامنا هو اللي يعمل حاجات كتير، لا، هي اللحظة دي لما بتحصل بتبقى كسرت عندك حاجة معينة انت كنت فاكرها. هي مش توقعات، لا، هي حاجة كانت مبنية على شوية وقت انت مديه لكل الناس اللي حواليك، وكنت فاكر انه يعني انت مش مدي اكسبكتيشن اكتر. انا هرجع تاني، توقعاتك مش هي اللي في الحلقة دي، بس اللي هو ان الطبيعي لما يحصل كذا الاقي رد الفعل الكذا من الانسان الفلاني، الطبيعي لما يجرالي كذا الاقي كذا من الانسان العلاني مثلا. لما ده ما بيحصلش، اللحظة دي بتبقى قادرة ان هي تشيل البني آدم بلحظاته وبتوقعاته بمكانته بكل حاجة، تحطه في اي حتة تانية غير الحتة اللي انت كنت حطه فيها، لانه ما عرفش، هي بتبقى عاملة زي السكينة كده، ما قبلها غير بعد ما بعدها. انه مهما اعتذر مهما قال مش هتعرف ترجع اللحظة دي تاني، لحظة وقوف جنبك، لحظة نصيحة تتقدم لك، لحظة كلمة حق تتقال في ظهرك، لحظة قيمة بيديها لك، لحظة سندة أيا كانت السندة في إيه، إن شاء الله يا رب سندة مادية، يعني مش لازم تبقى المعنوية، ولو إن المعنوية اللي بتفرق أكتر، إن أنت بتبقى بتقول إنه العشرة كانت تحتم كده، إنه الأصول كانت تقول كده، ان العيش والملح كان يقول كده. فجأة بتلاقي نفسك ان انت كنت عيني مضحوك عليك جامد قوي، ويجوا بعد كده بقى يكلموك، يجوا بعد كده بقى وتبقى شايفهم زي اكن في سكان كده محطوط، شايف الكدبة لونها اغمق كده في الاشعة بتاعته، شايف انه كذاب، شايف انه غير مسؤول، شايف انه لا كنت حطه في مكانة مش بتاعته خالص. ما بتعرفش بقى ترجع. السكان ده لما بيحصل، الأشعة دي لما بتطلع، الـMRI ده لما بتشوفه، انت ما بتعرفش ترجع بقى مع البني آدم ده تاني خالص. ومن غير أي مجهود، الشخصيات دي هي اللي بتبقى حاطت مكانها الجديد بنفسها، انت ما بتعملش أي حاجة، بس ما بتقدرش بقى خلاص تتعامل على قديمه يعني. فكم مرة حصل انه فات الأوان، وعلى المستوى النفسي والشخصي والعاطفي والمهني والعائلي والصداقة، كم مرة كان لا توليت قوي، كنت فين يعني، كان فيه وخلص، مش هنعرف دلوقتي، مش موجود. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. كلموني عن فات الأوان أو توليت، مش هنقدر في حلقة النهاردة، سواء أنتوا عملتوا كده في حد وندمانين، لأن احنا مش ملايكة، أنا ممكن أكون أنا نفسي ندمانة على حاجة ما قدرتش أتدارك أهميتها وفاتت عليا في حق شخص آخر، وممكن الشخص الآخر هو اللي عمل كده فيك. فمن الناحيتين قولولي، ووقع إيه أكتر، النفسي ولا المواقف اللي فيها أشياء مادية ملموسة؟ في انتظاركم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وبنتكلم عن فكرة التوليت أو فكرة إنه فات وقت. فات وقت دي بتبقى حاجة قاسية شوية معانا أو علينا في نفسيتنا، لما يكون كل الشواهد بتاعت عشرة معينة، بتاعت زمالة معينة، بتاعت علاقة طيبة جدا جدا، وتحس ان اللحظة دي انت ما لقيتش فيها الشخص الفلاني. وانا عايز اقول لكم على حاجة، انه مش مسألة ان انت بتبقى مستنيها، بس هي بتخضنا ساعات لما ما بتحصلش. يعني في ناس بتبقى مبينالك قوي قوي قوي فكرة انه هم سند، هم ظهر، هم جدعان قوي، هم ناس ما بتفوتهمش الواجبات، وبعدين تحس انه لا، هم كانوا مبينين كده بس حقيقة الامر مش كده. واللي بيبين قوي قوي اللحظة دي لما اللي انت متوقعه من الناس دول يطلع من ناس تانية خالص بعيد عنك آلاف الكيلومترات مثلا، كمسافة ما بتتقاس حتى بالمتر، بس دايما بتبقى مستني لحظة بتبين فيها غلاوتك عند الآخر، بتبين فيها الأهمية اللي هو بيوريها لك. ما انت محدش فينا بيبقى مدي نفسه حق أو وزن أكتر لما تكون الناس إلى حد ما عارفة مقامات العلاقات شكلها إيه. فلما الغريب أو اللي أنت بتعتبره أبعد هو اللي بيتصرف تصرفات كان المفروض ومن باب أولى إن القريبين اللي أخدوا اهتمامك ومحبتك ورعايتك وجدعنتك ووقفان جنبهم في حاجات وكده، ما طلعتش منهم الحركة دي، وطلعت من ناس تانية بعيدة. هنا ده يعني زي أكن حاجة بيضة بتبين حاجة سودة، اللونين دول لما بيتحطوا خلاص بقى الباليت بتاعت الألوان دي كلها بتترمي في الزبالة، لأنه الأبيض والأسود هما أكتر اتنين ممكن يعملوا كونتراست مع بعض، فبتبقى الحكاية واضحة. ودايما أنا بقولها، العقل لما بتوصل له إشارات فكرة معينة، لما العقل بيفتح على حقيقة الظروف بينتها والمواقف بينتها، بيبقى من الغباء، وبعيدها تاني، بيبقى من الغباء ان احنا نطنش، بيبقى من الغباء ان احنا نعمل نفسنا ما خدناش بالنا. في مواقف بتحصل في حياة الناس ما فيهاش فرصة تانية، في حاجات لو قبلتها على نفسك في لحظة معينة خلاص يبقى انت اللي مقيم نفسك بقى كده، انت اللي حطت نفسك في الحتة القليلة دي، بس قيسها باللي انت كنت بتعمله مع نفس الناس اللي قل منك كده. انت كنت بتعمل لهم ايه؟ هل انت كنت مقلل من قيمتهم فهم بيردوها لك مثلا؟ لا. هل انت ما كنتش مديهم priority ان هم ناس مهمة عندك ودايما؟ لا. هتلاقي انه فرق الميزان عمل كده على طول. فلما الميزان يعمل كده والعقل يعمل كده والحقيقة قدامك اوريدي عاملة كده، يبقى خلاص بنحط كارو كده حوالين الشخصية، حوالين البني آدم، وبتركن في حتة تانية خالص بقى، بوكس تاني خالص بقى. معايا آية. ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: حضرتك عامله ايه؟
1: انا الحمد لله حبيبتي، اتفضلي انا سامعاكي.
2: إيه، انا بتفق معاكي في كل الكلام اللي انت بتقولي ده بصراحه. انت جلبت علي المواجع، وفعلا معاكي حق في ان احيانا بتدي شخص اكتر من حجمه وبعد ما تكوني عملتي له كل حاجة كل اللي في ايديكي وضحيتي بوقتك ومجهودك وصحتك كله كله كله كله ولما تحتاجيه كده في وقت ما تلاقيهوش، كأنه هوا ما كانش. انا بتكلم عن علاقة الزوج وزوجة مش صحاب.
1: اوكي
2: تمام. وده اكتر حاجة، ده ابشع. فهماني؟ لما تكوني انت داخلة هتعملي عملية وما تلاقيهوش معاكي وقدمتي له كل حاجة ويسيبك، ايه ده
1: عملية؟
2: ايوه انت فين؟ وتفوجي انت، انا ما لقيتكش جنبي، انت مش معايا. لا توقفي كده وتقولي ايه،
1: بتبقى في حاجة جواكي يا آية كده اتقتلت، حاجة كده أيوة. ماتت كده جواكي تجاهه، مش هترجع صح؟
2: كل حاجة.
1: اصل فعلا لو انت داخلة حبيبتي تعملي عملية، لو هو مش هو اللي واقف جنبك وماسك ايدك لغاية ما تدخلي اوضة العمليات، يبقى مين
2: يقف؟ ما فيش الكلام ده، يعني نوع من النرجسية برضو.
1: طب سؤال، هل كان مثلا ما كانش مسافر، ما كانش في مأمورية او في شغل او في حاجة ما يقدرش يسيبها؟
2: لا
1: وعارف انك رايحة تعملي عملية؟ عارف يعني؟ أيوة. مش حاجة مثلا حصلت لك بسرعة ودخلتي قلت العمليات؟
2: هو كان فجأة، بس أنا يديته خبر.
1: فجأة بمعنى إيه؟ يعني فجأة أنه مثلا تعبتي دلوقتي حالا فخدوكي على العمليات دلوقتي حالا؟
2: بالظبط. كان
1: طب ما يمكن بس ظرف أنه معرفش يبقى.
2: لا ما فيش كلام ده.
1: طب جالك إمتى بعد العملية؟
2: بعدها بيومين.
1: يومين؟
2: يومين.
1: يومين انت في المستشفى وهو في نفس البلد؟ نفس البيت. يعني ايه بعد يومين؟ طب ازاي يعني قلقاني بعد يومين؟ ده سميرة سعيد قالتها، قلقاني بعد يومين ازاي؟ يعني ايه بعد يومين ليه؟
2: معرفش.
1: كان ايه اللي شغله يومين عن مراته؟
2: اللي هو اقول لك، انا تحكم اهله، ما في برضه عوائق يعني وحاجات كده من الخارج لازم تكون الواحد مش من نفسه يعني.
1: بس انتي يعني انتي مثلا هتعملي فيلم، هتدخلي المستشفى مثلا فيلم، يعني ما انتي تعبانه.
2: لا ما انت ما تروحي، انا هروح مكانك. فهماني؟
1: دي امه ولا اخته؟
2: بابا ومامته. ده موضوع تاني، يعني موضوع تاني خالص.
1: انتي ساكنه في بيت عيله؟
2: كنت.
1: وده حصل وقت ما كنتي في بيت عيله؟
2: وقصة حب وقصة حب جامدة يعني.
1: وبينكوا أطفال؟
2: لا احنا انفصلنا. ما انا لما
1: مينيموم
2: عملية واستقريت كده
1: وهو داخل عليكي بعد 48. انت كانت عملية ايه؟ عملية كانت صعبة ولا عملية بسيطة؟
2: لا الحمد لله خرج راح، مش اكتر.
1: اوكي.
2: بس
1: ولما لقيتيه داخل عليكي بعد 48 ساعة؟
2: لا ما اللي هو عادي
1: خلاص، عينيكي مش شايفاه بقى؟ ها
2: لا ولا عينيا ولا قلبي ولا حاجه، كانه حد انا هوا ما شفتوش.
1: قفلتي في لحظتها وقررتي في لحظتها انه خلاص؟
2: لا
1: ليت او يعني متاخر قوي اللي انت بتعمله ده.
2: هو متاخر خالص اللي انت بتعمله، مش دلوقتي، بعدين.
1: خفتي؟ ها خفتي ان ده
2: انا خفت اللي هو انت مالكش امان، اذا انت لا ظهر ولا سند ولا وقفت جنبي ولا انت فين.
1: مامته بقى هي اللي كانت موجودة،
2: مع ان شغله يعني انا حد يعني حد كويس خالص، يعني كان معايا بقص ظهره انا زي ما بنقول.
1: طب كان اعتذاره او العذر اللي هو قاله كان ايه؟
2: لا ما فيش اعذار، هو عذره بس اللي هو بعديها بشهر يلا عشان ترجعي بيتك. لا خلاص كده احنا خلصنا.
1: وطيلي صوت التلفزيون من عندك لو سمحتي يا ايه، وخليكي على التليفون احسن. هو يعني هو خلاص اطمن عليكي وفوقتي بقى وتمام، ويلا بقى نروح على البيت وكده.
2: بعديها بشهر انا رحت عند اهلي وقعدت شهر، وبعد كده قال يلا بينا اروح البيت. قلت له لا انا خلاص عدى الوقت ده خلاص.
1: واهلك كانوا مساندينك في القرار ده ولا كان في ضغط مثلا انه؟
2: لا اللي هو خلاص يعني ارجعي بيتك وموقف وحصل وكده، ولكن انا مش شايفاه، انا مش شايفاه خلاص
1: مش هتأمني تاني.
2: لا
1: مفيش امان.
2: ما حضرتك يعني مع احترامي ليكي، ثلاث سنين جواز ما فيش أي تقدير، اللي هو بيستنفذك حب ومجهود وصحة وطاقة وشغل مسنداه وفي البيت مسنداه.
1: ولما خدتي قرار الانفصال حسيتي ان انت مش متضايقة، حسيتي ان ده القرار الصح اللي كان لازم يتعمل، ما ندمتيش؟
2: ما انا ما انفصلتش بعدها بشهر، يعني انا قعدت حبة حلوين، يعني قعدت وقت جامد اللي هو انا.
1: طب خليني اقول لك على حاجة يا ايه، انت دلوقتي لو احنا انت حصل جواز بعد كده مرة تانية ولا لسه؟
2: انا متجوزة دلوقتي وحياتي مستقرة خالص
1: يا حبيبتي، يعني ربنا عوض.
2: ربنا عوض بكتير خالص خالص.
1: وشوفتي بقى انسان من قبل ما تطلبي، من قبل ما تبقي في ازمه، ومن قبل ما تبقي في اوضه العمليات، هو مراعي وشايلك في عينيه
2: هو في ظهري على طول.
1: ربنا يخليكم لبعض. وفي اولاد
2: ان شاء الله ربنا يخلي.
1: يا رب ان شاء الله. طب يعني انا ما قلبتش المواجع غير بس عشان نقول ان المواجع. زي ما انا كنت بقول في لون اسود ولون ابيض، احنا ربنا رزقنا بالابيض خلاص.
2: ايوه ماشي، بس برضو يعني
1: وجع وجع. انا عارفه
2: الوجع ما بيروحش،
1: بس برضو انا حاسه ان انا بكلم حد واعي وقلبه حلو، انه انت ما تعملتيش بالتجربه القديمه مع الشخص الجديد.
2: ما ده حاجه وده حاجه تاني.
1: اوكي،
2: ده حاجه وده حاجه تاني. وبعدين ماشي في حاجات بتتكرر، بس الواحد برضو عامل الصد كده اللي هو ده مش ده مش بقالي.
1: انت واضح انك عاقله، وواضح ان انت بتحبي نفسك، عندك مقدره نفسك صح وحلو.
2: انا حبيت نفسي بعد التجربه دي وجنطشتها. انا حبيتها عشان هي تستاهل تتحب بصراحه.
1: انت جميله جدا وقويه جدا وكلامك حلو جدا، انا بموت في الطريقه بتاعت كلامكم، بموت فيها.
2: ربنا يخليك يا رب.
1: وميرسي على تليفونك، وربنا يرزقك بأحلى أطفال يا رب.
2: يا رب، اللهم أمين.
1: وميرسي جدا إن أنت كلمتيني.
2: الله يخليك.
1: باي باي يا حبيبتي.
2: مع السلامة.
1: باي باي. 48 ساعة سايب مراتي في أوضة يعني في المستشفى بعد ما عملت عملية كبيرة. دي ده لو أنت في هونج كونج، لو أنت في أستراليا، لو انت في اليابان، لو انت في امريكا هتوصل قبل كده. لو قطعت تذكره الطيران دلوقتي هتوصل بكره بالليل، فيبقى فات 24 ساعه بس. لا دي جامده وحق

هو اكيد غصبا عنها برضو خلاص، هي الحكايه اتفلترت، مش هينفع. زي ما بقول لكم بالظبط، هي في حاجه اتشافت فمش هينفع. وكويس ان ما كانش في اولاد علشان ما تضغطش على نفسها ان هي تكمل في حياه مش متقدره فيها عشان خاطر عيالها. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منه؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنه ما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك من الشي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الرينوت.
0: نجوم اف ام على

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم عن الحلقه اللي بنقول فيها انه ممكن تعمل الموقف اللي انا كنت مستنياه، ممكن تاخد القرار اللي انا كان هيبسطني، ممكن تقول الكلمة اللي كانت هتفرق كتير، ممكن وممكن وممكن، بس فات وقتها خلاص. too late. دلوقتي قولي اللي انت عايزه او قولي اللي انت عايزاه، مش فارق ومش شايفكو الاتنين. معايا دينا. الو.
2: الو،
1: اهلا دينا.
2: ازيك يا مريم، عامله ايه؟
1: انا الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي.
2: بصي انا على طول بكلمك، واخر مره قبل العيد برضو كنت معاكي في مداخله.
1: اوكي.
2: فانا كنت عايزه اقول لك بس ان يعني هي تعليقا كمان على البنوته اللي كانت بتتكلم ان
1: جوزها
2: سابها في المستشفى. هو ده مش طبيعي. بس احنا بقينا مؤخرا بنسمع نفس الكلام باختلاف المواقف ومن الازواج اكتر من الناس بقى اللي هم اتنين مرتبطين واصحاب وبيحبوا بعض لسه والكلام ده. يعني احنا بقينا بنسمع الكلام ده من ناس كتيرة قوي باختلاف المواقف. يعني انا برضو مؤخرا سمعت عن حد هو سبيق رميهم ومسافر وشقتهم خلاص العقد بتاعها يخلص واتصرفوا بقى شوفوا هتعملوا ايه. انت متخيلة احنا في حتة وحشة قوي.
1: ما انا عارفه ان في حاجات تخض بتحصل.
2: احنا بنات يا جماعه، انتوا فاهمين غلط. يعني انا مش فاهمه ايه فين المشكله وفين ومين هيحلها لما الراجل هو اللي بيعمل كده. انا عمري ما كنت اتوقع مثلا ان في يوم من الايام يجي حد يقول اصل معلش اصل ده راجل. لا على فكره هو كده مش راجل.
1: انا مش عارفه ليه ميزان الحكايات اختلف. يعني لو بس خلي بالك انا بتكلم النهارده ان ساعات برضو بتبقى في ستات او في شخصيات يعني نساء يعني بتبقى هي برضو جباره وبيبقى مطلوب منها ان هي تقف وقفه معينه وان هي تبقى تدي موقف منتظر في اللحظه الفلانيه وتلاقيها برضو ولا كانها موجوده. فاحنا بنتكلم هنا
2: هتلاقي اكتر برضو ان
1: تفتكري ليه بقى
2: هي اللي
1: طب بس تفتكري ليه؟ عشان احنا بقينا في الفترة الأخرانية بنعمل كل حاجة لنفسنا ومش مستنيين حاجة من حد.
2: بالضبط، عشان البنت بقت فعلا تقمصت دور الميت راجل حرفيا حرفيا وفعليا. يعني هي ما بقتش بتتقال بنت، انا بنت بميت راجل، بس هي بقت بتتعامل كمان.
1: بس طيب ما انا همشي معاكي لو احنا ما عملناش الكلام ده، ما اصل الدنيا بقت تخد برضو يا دينا. يعني انت دلوقتي خلينا نقول ايه، انت خلصتي الجامعة وقعدتي وقلت ايه على القديم، يعني انه انا مكاني البيت واتجوز واتهنن وجوزي بقى اللي يشيل المسؤوليه وبتاع وحاجات كده.
2: دي اكتر حاجه غلط دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشينه.
1: بالظبط بالظبط، هو بالزبط. لازم يبقى عندك الكارير ولازم ولازم ولازم، بس هم ما بيبقوش واخدين بالهم ان اول ما ايدينا بتتحط في الحياه العمليه وبيبقى عندك كمان انت الباشن او الشغف ان انت عايزه توصلي، نجاحك بيبين بسرعة جدا جدا، لان انت بتبقي خلاص انت بتبقي راجل بقى بيشتغل. انت اصلا هي الشغل الكوركت ما فيهوش راجل وست، هو في حد ملتزم في حد مسؤول، فبتدوقي طعم المعاني اللي كنا قبل مثلا ما نشتغل بنتكلم عن المسؤولية وازاي نقف جنب بعض وازاي ابقى انا كوركت وازاي ابقى ملتزم لما بتتجرب على طول بتدي الارم مع اي حد بيخفق او بيخفق في ان هو يعمل الالتزام ده، بيبان على طول هو حجمه قليل قد ايه جنبك.
2: بالظبط. انا نفسي اشوف بقى او نفسي اعرف هو بيبقى شايف نفسه ازاي.
1: لا شايفين يعني نفسهم حلوين قوي وان انت اللي حساسه زياده. لا لا لا، بيبقى شايف نفسه
2: خلاص. تاني يوم اللي سايب مراته واولاده في الشارع كده مش عارفين مصيرهم ايه. انت شايف نفسك ازاي؟
1: هو شايف نفسه ان هو عامل اللي عليه
2: بتاعك عالي قوي. انت فين بقى؟ يعني انت شايف نفسك في اي حته في الحياه معاهم؟
1: الدنيا بقت صعبه وانا بحاول والمفروض ان احنا نساعد بعض وانا عملت اللي عليا وانا مش عارف اعمل ايه تاني.
2: يا مريم هو ليه المحاولات بتاعتهم على طول بتبقى في حدود بحدود يعني حدودهم اللي هي اصلا تعتبر مش موجوده، اللي هو انا لو مكانك انا كنت هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انت ليه ما فكرت زي ما انا مش قرم يعني ما هو انت مش شايل مسؤوليه وانا مش شايله مسؤوليه. انت ليه تفكيرك ما بيجيبكش لنفس الحته اللي انا بفكر فيها؟ هو ده السؤال بقى.
1: ده سؤال مهم، ده سؤال مهم. هل لان الست بتعرف تعمل 500,000 حاجة في نفس الوقت،
2: لا
1: فبتقدر ان هي تسلك الامور وتدبر وتغزل برجل حمار زي ما بيقولوا، بتقدر ان هي تخلي بيتها ده يعني مش باين ان ناقصه حاجة ومش باين ان هو محتاج حاجة، علشان احنا يعني متعودين ان احنا نبقى مدبرين ومتعودين ان احنا نصرف امورنا.
2: ما هو برضه يا مريم في رجالة ما بتعترفش بده وتقول لك ما ده الطبيعي. لا على فكره هو مش ده الطبيعي، مش طبيعي ان انا طول حياتي افضل في ساقيه كده عماله الف واجي واروح الشغل واشوف العيال واشوف البيت واشوفك
1: لا. لا هو انا هو دي عايزه طبيعي. اضيف عليه على اللي انت بتقوليه ده، لا ممكن تروحي وتشوفي العيال بس ما توقفيش انت مثلا مع العمال اللي في البيت، ما تفتحيش انت الباب وجوزك موجود، ما تنزليش انت تنزلي الزباله تحت والمفروض ان هو راجل البيت ما يسيبكيش، يعني في حته الرجوله فيها ما فيهاش نقاش، يعني الست ما تشيلش اكتر من ان هي تبقى واخده بالها من بيتها ومن عيالها والعلاقات العائليه والكلام ده كله اللي هي ما تعرضهاش لاخطار، لكن لا تقف مع عمال ولا توصل مش عارف ايه ولا تعمل ايه.
2: اقول لك صح الجمله اللي انت بتقوليها دي انا كنت بسمعها مثلا من والدي الله يرحمه لما مثلا كان يبقى في عامل في البيت او حاجه عايزه تتصلح وبقى انا موجوده واخويا موجود، فبابا مثلا يقول له قوم اقف مع العمال هو اختك اللي هتقف. لا على فكره هو انا الشخصيه دي عارفه الكارير ده انا الكاركتر ده سوري مش شايفاه دلوقتي في الرجاله اللي موجوده. فاهمه قصدي ايه؟
1: فاهمه قصدي. طب انت ثانيه واحده، انت مرتبطه ولا لسه مش متجوزه؟
2: لا متجوزه.
1: عملتي له اختبارات طيب في الحته دي؟ يعني عملتي اختبارات عشان تفهمي هيسيبك بقى مع اللي بيغير الأنبوبة واللي بيصلح السخان واللي بيعمل الحنفية والحاجات دي ولا؟
2: عملت اختبارات واتفاجئت بقى ان الحياة والواقع واللي بيتعيش غير الاختبارات دي خالص.
1: الاختبارات في الاول كانت حاجة وبعد كده بقت حاجة تانية.
2: انت لما كنت بتعملي اختبار انا كنت بنجح فيه عشان انا عايز اعمل ده عشان اثبت لك ان انا بعمل ده بجر رجلك يعني من الاخر.
1: اللهم صل على النبي.
2: لا انا ما بعملش ده، انت فاكره انا بعمل ده؟ لا انا ما بعملهوش، انا بعمل عشان اوصل لحاجه بعد ما وصلت لها وخلاص انت عايزه مني ايه تاني؟
1: طب اتقالت لك صراحه كده في وشك؟
2: اتقالت صراحه
1: كدابه بجد
2: ربنا اتقالت لي. هو انا كلامي قران عادي
1: يا ماما؟
2: لا هو مش قران، لا هو حرفيا
1: يعني قرآن بس طبعا. تمثيل بس لمجرد انه وبعد كده شيل انت بقى كل القرف.
2: عيشي بقى انت مع حياتك كده.
1: وانت عايشه حياتك كده؟
2: يعني بحاول يعني.
1: انا كان نفسي افضل اتكلم معاكي اكتر بس نشرة الاخبار لازم تطلع، بس صحصحي بقى يعني كل اقدر اقول لك صحصحي وحاولي. على فكره اتس نيفر تو ليت ان انت توقفي تحطي النقط على الحروف، انا بشوف كده. جربي تشيلي ايدك من حاجات وما تعمليهاش وسيبيه هو اللي يعملها.
2: تو ليت خلاص.
1: صح. عنوان الحلقه
2: على حاجه بس عشان انا مش عارفه اوصل للحلقه اللي فاتت كعادة مش نازلة كاملة، فهل ده هتنزل ولا كده؟
1: الحلقة
2: خلاص؟
1: مش بتاعت الأسبوع اللي فات بقى اللي قبله صح؟
2: اللي هي كانت قبل العيد على طول.
1: ما نزلتش على اليوتيوب؟
2: لا
1: نزلت. الأخ عبد الله جنبي بيقول إنها نزلت.
2: لا قولوا له لا عشان هو نزل منها 4 فيديوهات أنا حافظاهم بالنص بالترتيب، اللي نزل 227 فيديو.
1: يا حبيبتي طب حاضر هتشاك مع الناس عندي هنا. حاضر وهنشوف. حاضر انا
2: اوكي. ميرسي يا مريم.
1: ميرسي والله ليكي. ثانك يو. انا ورايا التراس، انا ورايا ناس بيشوفوا الحلقات بتاعتي، انا ورايا ناس بتستنى الموضوع على اليوتيوب ده. انا ما اعرفش اذا كانت نزلت ولا ما نزلتش. طب والله بحبكم، والله العظيم بحبكم. طب فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزيرا خارجية مصر والكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز التعاون بالقضايا الإقليمية والأمن المائي.
1: المتحدث باسم الخارجية يؤكد ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة للأشقاء في دول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
2: الحكومة توافق على مشروع قرار بمد وقف العمل بضريبة الأطيان سنة جديدة.
1: مجلس الوزراء يوافق على ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوافر بشأنهم الشروط في 30 من يونيو.
2: وزير التخطيط يؤكد حرص مصر على توسيع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز فعالية السياسات القائمة على الأدلة.
1: وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بمناطق الزعفرانة وبندان.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مشروع شبرمانت لإعادة المخلفات يدعم التحول للاقتصاد الأخضر باستثمارات تصل إلى 860 مليون دولار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار.
2: الأهلي يعلن رسميا رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا مع حضراتكم وبنبتدي الساعة الثانية على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بفكركم بموضوع الحلقة. موضوع حلقتنا النهاردة عن فكرة فات الميعاد. too late انك تتصرف تصرف, too late انك تعرف ترجع علاقتنا ببعض زي ما كانت, too late ان انت تحاول تقنعني تاني بصفة اتشالت بتصرفاتك من تقييمي ليك, too late. خلصت خلاص بإيدك وبتصرفاتك, أو بإيدك وبتصرفاتك أنت بنفسك وأنت بنفسك. شلتوا نفسكوا تماما وحطيتوا نفسكوا في مربع تاني خالص, لأنه بعتقد يعني مع مراحلنا العمرية المختلفة, يمكن وإحنا أصغر بندي فرص كتير جدا جدا جدا, وفي حاجات ما فيهاش فرصة تانية, يعني زي التليفونات اللي جات لي في أول الحلقة. لا دي ما فيهاش فرصة, ما فيهاش فرصة خالص, ما اقدرش ادي فرصة تاني. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, و 0-15-59-55-1006. ومعايا السكر اللي بيكلمني 900,000 حلقة في السنة, تايم. ازيك يا تايم؟
2: ايوة يا مريم, ازيك؟
1: ازيك يا حبي؟
2: ازيك يا مريم, عامل ايه؟
1: انت عامل ايه؟
2: الحمد لله. مكتوب اسمك؟
1: هيتكتب اسمك طبعا, اهو الكتب اهو. ايه رأيك؟
2: ايه عامل ايه؟ والله كنت عظيم, كنت بحبك قوي, شايفه اقولك ايه بصراحه
1: معرفش. المهم ان انا سمعت صوتك. انا عارفه ان بقالك كذا حلقه كنت بتحاول تتكلم, بس معلش كان بيبقى معانا تليفونات, بس انا قلت ليوسف النهارده لو تايم اتكلم هنكلمه بقى نسلم عليه.
2: ايه ده, ما كلمت يوسف امبارح اكتب بالله.
1: معلش اديك معايا اهو دلوقتي.
2: أيوة.
1: انت خلصت مدرسة ولا بتمتحن ولا ايه؟ قولي طمني عليك.
2: خلصت الامتحانات والله يا اختي, انا خلصت الامتحانات.
1: طب والنتيجة هتطلع امتى؟
2: هي طلعت
1: ونجحت؟
2: اه.
1: جبت ارقام كويسة يعني؟
2: ايوه.
1: طيب يعني شطور يعني في المدرسة؟
2: اه.
1: طب وهتسافر تصيف امتى ولا بتصيف في بورسعيد؟
2: ما صيفت, اه صيفت.
1: انت شكلك ما بتعرفش تعوم يا تايم على فكرة.
2: انا بعرف اعوم.
1: بتلبس بقى عوامة وكده ولا بتعرف تعوم سباح يعني؟
2: والله ساعات بلبس عوامة وساعات بمشي وحدي.
1: ماشي. لا بس لازم تلبس, اوعى تدخل في حتة ما فيش طول من غير عوامة. لما لا لازم تبقى
2: حد معايا. بروح سباحة, وقفت شوية
1: بقى. طب حلو حلو. والجو عندك حلو ولا حر؟
2: حلو.
1: طب حلو. طب عايز تقولي حاجة تانية؟
2: لا كنت بس بحكي معاك شوية الموضوع اللي انت تتكلمي فيه دلوقتي.
1: انت هتعرف تقولي حاجة دلوقتي في الموضوع ده؟
2: اه والله كنت معرفش اقولك بصراحة.
1: طب علي صوتك شوية عشان افهم.
2: معرفش اقولك بصراحة, فاهمة؟
1: ما تعرفش تقولي بصراحة؟ طب مش مشكلة, مش مشكلة خلاص, خلينا في موضوع تاني وتكلمني وتبقى عارف تقول فيه حاجة حلوة.
2: أيوة
1: صح؟
2: صح.
1: طيب خلي بالك من نفسك وتبسط بالأجازة, وخليك البس العوامة لما تنزل تعوم. وآي لاف يو.
2: نزل البحر وبسين.
1: حلو, برافو. طيب أنا ببعت لك بوس أهو. باي باي.
2: وحشتيني جدا.
1: وانت كمان يا حبيبي, وانت كمان. ماشي يا روح. باي باي.
2: باي.
1: مع السلامة. اختي كميلة عليك وعلى حلاوتك. يقول لي انا بس كنت عايزة اتكلم. معنا تليفون تاني يا عبدالله. بنواصل حلقتنا مع حضراتكم, وخلوني اقول لكم انه في اوقات كتير انا بحس انه ساعات بيكون حلو ان تكون امور وضحت حتى لو بتوجع. يعني الحقيقة عمرها ما بتكون بالطبطب على فكرة. يعني في حقائق كده بتبقى بتبين لك اللي لا يمكن تعرفه من نفسك. يعني المواقف دي لما بتحصل هي قصدها ان هي تديك شوك, قصدها ان هي تديك الصدمة, قصدها ان هي تفوقك. وعايزة اقول حاجة سريعة برضو تحديدا في حتة الحياة الزوجية. ساعات ممكن الكلام المعسول يعني في ناس بتعرف تاكل بعقل اللي قدامها حلاوة زي ما بيقولوا، يبقى عامل جريمة أو تبقى عاملة جريمة زي بالظبط اللي ساب مراته في أوضة العمليات أو في المستشفى لمدة 48 ساعة أو 72 ساعة وبعدين راح زارها. أنت جالك نوم إزاي؟ يعني أول يوم دي إن الست تبقى في المستشفى وعلى السرير سرير المرض وأنت ما يعني، طب إزاي دي؟ ساعات بقى في ناس بتبقى عندها اللسان اللي هو المعسول ده، أنت عارفة أصل بتاع، وطبعا الستات بتميل أكتر ودنها اللي بتأثر عليها، الودن اللي بتأثر على القلب فبيضحك عليهم. بس في ستات تانية لأ، فايقة كده ومصحصحة وعارفة انه خلاص شفتك مش هينفع. والعكس في ستات بتعرف تاكل بعقل الرجالة حلاوة عادي جدا، تعرف بقى تبلفه زي ما بيقولوا. بس في رجالة برضو بتبقى خلاص في حتة، اصل في حتة يا جماعة بتاعت زي ما انا قلتها لكم في الاول كده، الامر اي دي الرنين، رنين فعلا في العلاقة اللي هو مش هينفع، لو بموت فيك مش هينفع، لو بعشقه في الضلمة أو بعشقها في الضلمة مش هينفع، خلصت. فاصل يعني مش تليفون متأكد؟ ماشي فاصل وراجعين، خليكم معنا.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب أمريكا اللي بيشارك في بطولة كاس العالم للمرة الـ 12 بصفة واحد من المستضيفين، وهدفه في النسخة دي تكرار إنجاز تحقيق المركز الثالث في أول نسخة سنة 1930 والوصول لدور الثمانية في نسخة كوريا واليابان 2002. أما في نسخة قطر 2022 أمريكا ودعت البطولة من دور الـ 16 قدام هولندا. الأرجنتيني ماوريسو بوتشيتينو هو مدرب المنتخب من سبتمبر 2024. بوتشيتينو عليه أمل كبيرة من الجمهور بسبب خبرته التدريبية الكبيرة خلال مسيرته مع أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان وتوتنهام وساوثهامبتون. مهاجم المنتخب لندن دونوفان ليه مكانة خاصة عند الجمهور لأنه الهداف التاريخي للفريق في كأس العالم بخمس أهداف سجلهم خلال ثلاث نسخ 2002 2006 و2010، وهو برضو الأكثر مشاركة ب 12 ماتش. أبرز اللاعبين هم كريستيان بوليسيتش من ميلان، ويستون ماكيني من يوفنتوس، مالك تيلمان من باير ليفركوزن، فلارين بالوغون من موناكو، وأنتوني روبنسون من فولهام. ورغم أن منتخب أمريكا لعب 37 مباراة في 11 نسخة من كاس العالم ما بين 1930 و2022، إلا أن أكبر انتصاراته في البطولة لحد دلوقتي كانت في أول مشاركة لما كسبوا بلجيكا وباراغواي 3-0، الماتش اللي سجل فيه بيرت بات نود أول هاتريك في تاريخ كاس العالم.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM.

0: السمع. السمع. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم، وجات لنا رسالة كده قلنا لازم نكلم صاحبتها لأن هي قنبلة، مش قنبلة، قنبلة. ازيك يا داليا؟
2: ازيك يا مريم؟
1: ماذا كتبتي يا فتاة وكيف حدث هذا؟
2: كيف استطعتي أن تكتبي
1: وكيف حدث؟ قوليلي.
2: جواز صالونات. دي مهمة جدا.
1: اوكي، بس والله ده بيقولوا ان جواز الصالونات ده هو اللي بينجح.
2: لا، هو ليه وش تاني بقى، مش حاجات النجاح.
1: طيب،
2: انك انت الغريب جدا جدا ان اهلي، انا اتجوزت عندي 24 سنة. واهلي قدموا له تنازلات كتيرة جدا جدا، لدرجة ان احنا في الاخر خالص كان اجمالي التنازلات ديت ان احنا جايبين له كل حاجة، واحنا اللي مجهزين واحنا اللي مظبطين واحنا اللي عاملين، وهو مش عامل اي حاجة خالص.
1: اشتريته راجل يعني زي ما الناس بتقول.
2: ودي حاجة وحشة جدا دلوقتي، لان اللي مش بيتعب في تكوين بيت يخرج منه بالساهل.
1: بس انا دايما كان بيبقى اعتقادي ان جواز الصالونات ده ان العريس بيبقى متريش، بس ما جاتلوش فرصة انه او ما بيعرفش بقى يدخل مثلا يتعرف على حد او كده، بس ان هو جاهز من مجاميعه زي ما بيقولوا، مش ان هو كمان جواز صالونات واحنا اللي هنعمل كل ده.
2: ضحك علينا وفهمنا ان هو يعني الليفل بتاعه اعلى مننا، وان يعني فاحنا بقى اشترينا راجل زي ما انت قلتي. ومش مهم اي حاجه، احنا نجيب احنا كل حاجه قصاد ان احنا مشترين الراجل ده. اتجوزنا، خلفت منه بنت وولد، وبعدين خناقات خناقات خناقات، لحد ما انا جيت في يوم طلبت منه ان انا افهم بقى. قعدت معاه 9 سنين، وبعدين قلت له انا عايزه اسال سؤال وعايزه اجابه. انا ليه حياتي تعيسه؟ احنا ليه عندنا مشاكل؟ انا لو حد سألني في الدنيا كلها انا ايه مشكلتي مع جوزي هقول لهم مفيش، لانه مفيش. طب انا قاعدة في نكد ليه؟ انا قاعدة على طول في متقطعة ومتخصمة ومتهانة قدام الناس كرامتي، ومتزعقلي في الشارع ويضرب البواب بالبوكس عشان ما ردش عليه من اول مرة. يعني وحش عايش كده معانا.
1: مش ده طبعا اللي دخل البيت من بابه في الاول خالص،
2: ده كان
1: كمين،
2: قطة سيامي،
1: كمين.
2: ما فيش، هو من اول سنة جواز هو قلع الوش الماسك اللي هو لابسه.
1: ايوه، ما هو اللي بيمثل ما بيعرفش يمثل كتير.
2: انا زي ما كتبتلك في الرسالة انا كنت شايلة كل التفاصيل. انا سمعتك وانت بتتكلمي مع الناس اللي قبلي لما قالولك احنا بنعمل كل حاجة. لا، احنا مش عشان احنا عارفين نعملها، احنا عشان ما لقيناش حد يعمل،
1: عشان مضطرين نعمل،
2: احنا مضطرين نتشقلب ونعمل كل حاجة.
1: اوكي،
2: انا عملت كل حاجة زي ما الستات عملت، وكمان صرفت على البيت وعلى الراجل وعلى الولاد.
1: وبعدين
2: النتيجة
1: لسه قنبلة. قنبلة، انا مصرة اقولها كده، مش قنبلة. لا عادية، لا مش اللي هي مش مفرقعات عادية.
2: شكرتش ما تحطيتش فوق الدماغ زي ما العدل بيقول او الصح بيقول. واتخانق معايا وساب البيت وخرج حتى من غير شنطة هدومه، خروج سهل لانه ما تعبش في اي حاجة. لما خرج والسنين جريت يا مريم عشان القنبلة، ابني اتخرج من الجامعة. صوتي الفايع خدعتك صح؟ ابني اتخرج من الجامعة، فقررت ان انا اعمل له قيد عائلي. رحت هناك قلت لهم من فضلك عايز اعمل قيد عائلي، قالت لي استلميه بعد يومين.
1: أوكي.
2: مشيت، رجعت بعد يومين واقفة في الطابور، قلت لها القيد العائلي خلص لو سمحتي. قالت لي مش انت اللي جوزك متجوز 9؟
1: يا مسبتي.
2: بصيت ورايا، يمكن بتكلم الحد اللي ورايا.
1: اوكي،
2: قلت لها انا؟ قالت لي ايوه. مش انت جوزك اسمه كذا كذا كذا؟ قلت لها ايوه. قالت لي اتفضلي، وانا اشتغلت لحد غيركم النهارده.
1: وكان مشي بقاله كام سنه بقى؟
2: كان مشي، ساب الولد في كي جي 1، وانا بكلمك على انه هو اتخرج من الجامعه.
1: يعني فوق ايه؟ فوق ال 14 سنه؟ فوق ال ما بيسألش عنكم, ما بيشوفش الولاد, ما فيش أي كونتاكت
2: جديد. احنا عارفين في المجتمع ان في بعض النماذج اللي هو مش بيصرف على ولاده. لا لا لا, النموذج ده مش بيصرف وما بيسألش هم عملوا ايه في ابتدائي, عملوا ايه في اعدادي, اخبارهم ايه, عايشين ميتين, ما فيش اي.
1: اتجوز 9
2: واتجوز 9
1: ومخلف من 9.
2: لا ما خلفش, طلعت لي 9 ووريت لي, قالت لي اهم 9 هم.
1: تعرفي اي واحده فيهم؟
2: خالص.
1: كويس.
2: كان هيغمى عليا ساعتها وبس, تجاوزت وقلت لها بعد اذنك اتجوز 29 فين القيد بتاعي.
1: وهو حصل انفصال, طلق, ولا انت اللي كنتي لسه على زمته السنين دي كلها؟
2: لا لا لا, طلقني في منتهى السهوله في شرط اجي وابريه
1: من وتبري كل حاجه, من كل حاجه, ومن كل حاجه اللي انت جايباها اصلا بقى.
2: ده هو معترض ان انا كمان ما اديتلوش العفش.
1: غلطانة. ايه الوحاشة بتاعتك دي؟
2: العفش بتاعي مش هقول اللي هو دي حاجة الست, لا انا هقول دي بفلوس الست. انت كمان عايز تاخد العفش بتاعي اللي بفلوسي؟
1: انا نفسي اعرف بقى النماذج دي بتبقى اتربت ازاي؟ يعني يعني يعني اتعجنت في بيتها, في بيت اهلها زمان وهي صغيرة في الاربع والخمس سنين الاولانيين, على على طريقة تربية شكلها ايه؟ علموه ايه؟
2: اتعلمش خالص اصلا. في اخص على الرجولة, اخص على قلة النخوة, اخص على الجدعانة, على اللي
1: كل مفيش يوم اشتاق ان هو يشوف ولاده. انت تقولي ولد وبنت, ان هو يشوفهم. ده ابنه بيتخرج من الجامعة ما حضرش حفل تخرجه
2: ولا حاجة, ما شافش ابتدائية, ما شافش اعدادية, ما عرفش دخل كلية ايه, ما عملش اي حاجة. اقول لك حاجة توجع القلب, ولا عارفة انك انت هتتأثري جدا منها. بعد ما الولد دخل الجامعة كان في سنة تانية ولا في تالتة, طبعا هو سايبه بيبي صغير كي جي وان. في يوم من الأيام احنا كنا في منطقة ما وفجأة لقيته في وشي, فابني قاعد في العربية, فهو قال لي ايه ده انتوا هنا؟ بتعملي ايه هنا في المنطقة؟ قلت له عندي مشوار. قال لي مين اللي معاكي في العربية؟ قلت له بص كده. راح باصص قال لي مش عارفه, ما انا عارف كل قرايبكم. مين؟ قلت له ما تبص تاني, فلسطين غيرته. راح باصص تاني قال لي يا بنتي مش عارف, قولي لي مين وخلصيني. قلت له ده ابنك. قال لي ابني كبر كده؟ قلت له ده على اساس انت سبتنا امبارح
1: بس كده. ابني كبر كده وخلاص, هي دي المشاعر اللي طلعت منه في اللحظه دي.
2: راح بقى يسلم عليه, فهو بيحضنه بيقول له يا حبيبي ازيك. فالولد بيشاورني من ورا ظهره.
1: مين ده؟
2: قلت له ده بابا. ايه رايك البيوت ياما فيها, ومهما طلعنا نقول لك على الهوى انا او غيري ونحكي لك حكايات, لسه في حكايات اغرب وحكايات قنبله قنابل موقوته كلها.
1: بس انا هقول لك على حاجه, انا من صوتك ومن طريقه كلامك اشكر ربنا ان ربنا خلاكي تعدي مفترق طرق كتير في الرحله دي, وان انت قدرتي تكوني اب وام لولادك, وان انت تكوني حطاهم في عينيكي, لانه خلاص ده قدرك. مش عارفه اقولك ايه, بس اقولك ربنا يخليكي ليهم ويبختهم بيكي ان انت تبقي في حياتهم. وانا متاكده ان انت ربيتي الابن بقى اكتر من البنت كمان, على انه لا يمكن يبقى زي النموذج اللي كان في حياتك.
2: جدا اكتر ما تتخيلي.
1: متأكدة
2: لدرجة ايوه هقول لك حالا. لدرجة انا جوزته فجاي بيقول لي انا هجيب عربية لمراتي وهدفع لها انا الفلوس واعمل. قلت له ايه ده ايه ده, هو انت جايب الرجولة دي منين؟
1: منك انت. منك صح؟
2: مني انا طبعا.
1: على فكرة انا دايما بفصل بين الرجولة كصفة تخص الرجالة فقط. الرجولة دي هي مصطلح, بس هي تمشي على الستات وعلى الرجاله في حته التحمل المسؤوليه. مين اللي قال ان الستات مش ما فيهاش من الرجوله دي؟ يعني انا شايفه ان هي ظلم ان هي يعني تكون تخص الرجال فقط, لانه الرجوله من وجهه نظري انا ككلمه او كوصف, لا هي معناها ان انا مسؤول, معناها ان انا بواجه, معناها ان انا قد التحديات. وإحنا ساعات كتير جدا التحديات والمسؤوليات بتطلع مننا ردود أفعال أنت نفسك ما تعرفيش إن هي جواكي. ما تعرفيش انك هتتصرفي كده، وتلاقي نفسك ان ربنا ارشدك انك تعملي احسن تصرف في اللحظة دي.
2: رحلة طويلة، انا دلوقتي بكلمك بعد ما الرحلة خلصت، لكن كانت رحلة شقاء وعذاب. لما تتسابي فجأة وتسيبي حقوقك وتسيبي حالك وتبتدي تعملي سنين عمرك كلها تربي اولاد وتشتغلي عشان
1: ما تجوزتيش تاني انت؟
2: لا.
1: اوكي، وهو ابنك دلوقتي ما اتجوز خلف؟
2: لا لسه، عريس جديد.
1: هتستلمي البيبي بقى انت الجديد برضو؟ انا بقول
2: لك اكيد
1: هنربي بقى اعز الولد ولد الولد بقى ونطلع جيل تاني بقى مترتب كويس.
2: وننسى التجربه دي، يعني هي بعد ما طبعا اكيد كان يوم بيوم، كانت تجربه مريره ما بنساهاش، صبح وليل ما بنامشي، كانت صعبه قوي. لكن بعد ما عديت وتجاوزت وصلنا للمرحله دي، هي بالنسبه لي ذكريات، بس لما بتكلم فيها بتطلع الحرقه وبيطلع الاسى من كلامي. لكن تجاوزتها الحمد لله، والولاد كبروا.
1: بس بيطلع كمان القوه، وبتطلع الامومه، وبتطلع التضحيه. ما هو اصل الام دي حاجه ما فيش كلام بيوصفها، فانت قمتي بدور الامومه على اكمل وجه. ربنا يخليكي ليهم، ودايما تبقي مباركه حياتهم، ودايما يبقوا هم الفرحه اللي موجودين في حياتك.
2: امين يا رب.
1: وبشكرك على تليفونك جدا. اتجوز تسعة المفتري؟ تسعة؟ تسعة؟ ايه ده؟ ازاي؟
2: انا بصي، بعد التجربة المريرة دي انا عايزة اقولك على حاجة بقى تضحكك في الاخر.
1: قولي. لما رحت، ايوه والنبي خففي التليفون لو سمحتي شوية. قولي.
2: لما رحت استلم القيد العائلي، الناس كلها بيطلع لها في ورقة واحدة، انا طالع لي في ورقتين عشان يكفوا التسعة.
1: ده انت عايزة فايل مش ورقتين. ربنا يفرح قلبك ويعوضك في كل نجاحاتهم خير عن اللي انت عشتيه. يا رب
2: يا رب يا رب. امين. ميرسي يا مريم، مبسوطه اني كنت معاكي النهارده.
1: نورتيني نورتيني، متشكره. باي باي. عمري ما فهمت، والله العظيم عمري ما فهمت الرجاله اللي بتعمل كده، اللي هي بتسلت نفسها كده بصنعه لطافه من جوازه ومن عيال، واللي يهاجر واللي ويروح يعيش في بلد تانية أو في حي تاني، ويعتبر إنه هو ملوش دعوة خالص بالتشابتر ده في حياته. لا بيسأل ولا بيطمن ولا بيصرف ولا بيتابع، ولا حتى عنده تأنيب ضمير إنه يحاول حتى يعوض. يعني دي حالات كده أنا بحس إن دي ناس جبارة. دول ناس جبارة اللي بيبقوا بالطريقة دي وهي مش قسوة قلب قد ما هي مش عارفة اسميها ايه، مش عدم تحمل مسؤولية، لا لا لا اعلم، يعني احنا في ليفل وحش، يعني برود، تناحة، بلادة، لا مبالاة، مش عارف. فاصل وراجعين.

0: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الظاهر ان يعني فات الميعاد على رأي كوكب الشرق يعني وجعت ناس كتير. يعني التعليقات النهاردة كتير جدا، بس عبدالله مصر ان انا اخد التليفون ده، بيقولي هو ليه كل الستات يعني مش كل الرجالة وحشة، ما نسمع صوت راجل. قلت له من عناية الاثنين. فمعانا دلوقتي استاذ ماجد على التليفون. الو،
3: مساء الخير استاذ زماوي.
2: مساء النور، اهلا وسهلا، زي حضرتك؟
3: اهلا بحضرتك فن، كل سنة وحضرتك طيب.
2: وحضرتك بالصحة والسلامة، اتفضل انا سمعيك.
3: بص استاذ زماوي، احنا للاسف في حد في حياتنا مثلا، سواء صديق او سواء زوجه او سواء زوج، زي الاستاذه ايه اللي كلمتك في اول البرنامج، احنا بنشوف الغلطات اللي ما ينفعش اصلا تتعدى وبنعديها من كتر المعزه،
2: صح،
3: لغايه ما بتحصل الكارثه الكبيره اللي احنا كنا بنغمض عينينا عنها. انا اتلدعت، يعني انا اتلدعت من اعز اصدقائي. أنا للأسف من الناس اللي بيعتبروا الأصدقاء أكتر من الإخوات،
2: كلنا والله،
3: لأن صديقي ده بيبقى معاه سوى حياتي كله. أخويا في حزي، يعني أخويا مهما كان هو أخويا،
2: هتلاقي أسرارك مع صاحبك يمكن أكتر من أخوك
3: بالضبط. فلما يبقى الصاحب واخد معزة صاحب ومعزة أخ، دي بتبقى كارثة.
2: صح صح،
3: دي غلطة كلنا بنقع فيها. هي على فكرة هي غلطة، المفروض الصاحب مهما يبقى ليه معزه خاصه جامده، بس ما يتعداش المرحله دي.
2: عمل فيك ايه بقى؟
3: وأخ. لا ده هو عمل حاجات كتير، بس طبعا الواحد بيفضل يطنش عشان الاخويه اللي معزه رهيبه.
2: يعني ايه؟ طب القشه اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، اللي انت حسيت بعدها لا مش هنكمل؟
3: زو عليا
2: افندم،
3: الشهد زو عليا،
2: زور
3: على والدتي في مشكلة ما في العيلة عندنا.
2: أوكي.
3: ناس قريب والدتي، وفي نفس الوقت أنا سايبنا عن طريق خالي، حصل مشكلة واتطورت وبقت كبيرة. هي أصلا كان كمين معمول أصلا، بس طبعا إحنا الحمد لله صاحب الحقيقة أو في أي حاجة، فالحمد لله خدنا حقنا وتمام زي الفل. فشهد زوء على والدتي وعمل نفسه اكنه ما بيقولش حاجه. لا لا، ده من معزتي ليك ماجد، يعني ملوش دعوه، والدته هي اللي قالت له عشان
2: اصلا
3: يخلي
2: يا حبيبي يا حنين.
3: والمصيبه اللي هو عارف ان المصيبه الوحيده في المشكله دي ان الناس ما بتشوفهم في الاصول معايا، بقوا سهل عادي الناس يرموا بلاهم.
2: طب وبعد ما عمل الجريمه النكراء دي، جه بقى يعتذر مثلا او عايز الامور ترجع عادي؟
3: خالص، ولا اكني في اي ده شبه كان هو مقموس.
2: هو اللي مقموس.
3: ايوه، ما
2: دي بقت موضه جديده على فكره برضو يا استاذ ماجد، ان الناس اللي بتزعلك هي اللي بتبقى زعلانه منك.
3: ده مش كده، لا هي مش موضه مريم، هو بقت بجاحه منهم. ليه؟ لان هو بيشوفك بتفوتي، يعني صديقتك تشوفك بتفوتي لها حاجات كتير، فايه المشكله لما تفوت دي كمان وتبقى محسوبه؟ يعني
2: لو من امتى بتاخدي مواقف؟ من امتى يعني بتزعلي؟ ايه اللي جرالك اتغيرتي؟ انت ما بقتيش زي زمان.
3: بالظبط.
2: عارفه.
3: وصدقيني يا استاذه ماويم، اكبر حاجه زودت الحاجات دي الدراما والسينما والبرامج للاسف اللي بيفضلوا يطلعوا ناس تهاجم الرجالة عشان خاطر يكسب موقف الستات، والست اللي الرجالة اللي هاجموا الستات عشان يكسب موقف. ايه اللي كارثة استاذ ماويم؟
2: بس انا هقول لك على حاجة،
3: هي امي اللي ربتني، هي اللي عملت مني انا واخواتي رجالة وحريم ب 100 راجل، يعني بنتين ب 100 راجل واخواتي الاثنين ما شاء الله. البيوت ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي واحدة تتجوز واحد يتجوز تسعة؟
2: شفت إذا. دي
3: يا مريم، انا عندي 44 سنه، انا مواليد 81، عشان حبيت واحده ومعشناش قصه حب وانا في ثانوي لغايه النهارده مش عارف احب، حاولت كتير واتشقيت في حياتي كتير، قلت يمكن اعرف احب او الشقاوه دي هي اللي تجيب خطوه الحب، ولا اي حاجه ما بقتش عندي استعداد اشيل مسؤوليه اني اتجوز واحده وانا قلبي مشغول بواحده تانية. ما بنشوفش بقى سنين، خلاص سنين كتير عدت من 98 للنهارده، ف
2: ما عرفتش تحب بعدها خالص
3: خالص خالص. حاولت صدقيني. بصي انا يعني لدرجة ان من ضمن وانا في شبابي يعني وانا صغير كان الناس كتير كانت كلمة زمان يتقلك ده بتاع البنات الكلام ده. انا من منطقة شعبية ف من شوبة
2: اجدع ناس
3: ربنا يخليك يا مريم.
2: انا بحب شوبرا جدا.
3: هي بص شوبرا مريم حاجة رهيبة.
2: لا لا لا دي حالة كده في الاحياء المصرية كده. شوبرا دي
3: بابا محلنا هناك فعشت طفولة سنين طويل في امبابة. لا شبه وعشت في ناصر مطوح وحاليا انا موجود في مطوح. يعني عشت في اماكن. انا من النوع اللي بحب اتحرك في البلد كتير. فلا لا لا ماوي شبه حاجة تانية خالص خالص. صدقيني للأسف اللي احنا فيه ده بسبب هو نمرة واحد يعني مؤامرة خارجية ان هم ازاي يحطموا المجتمع عشان يقدر. احنا مجتمع صعب قوي ان هم يقدروا. هم مش هينسوا اللي حصل في 73 فهيفضلوا دايما بيحاولوا يحاربونا. عرفوا ان حلهم الوحيد انهم يدمرونا من جوه. فلما
2: بص انا هقول لك على حاجة ماجد عشان خاطر الكلام اللي انت بتقوله. عشان انا بحس ان في حاجات ممكن يليق عليها اللي انت بتقوله ده وممكن يبقى في سم في العسل في حاجات كتير. بس في حاجات تانية احنا بنكون السبب فيها. احنا اللي بنيجي على نفسنا علشان خاطر بنبقى شاريين ناس قدامنا. فلما انت بترضى بالغلط في حقك وعليك اللي قدامك بيعتبر ان ده خلاص ده العادي بتاعه او ده العادي في الامور سواء من الست للراجل او من الراجل للست او في الاصدقاء او في العيلة. لما بتيجي تاخد بقى موقف وتقف لنفسك وتقول انا مش هكمل في حياتي بالمنظر ده بتبقى انت الوحش. فهي هي كل واحد وقدرة وقوفه لنفسه وقدرة محبته لشخصه. فانت لما بتحس ان انت عامل كل اللي عليك وان اللي قدامك ما صنش حاجة لازم في اللحظة دي تحب نفسك. لازم في اللحظة دي تقف لنفسك. لازم في اللحظة دي ما تقبلش اقل من اللي تستاهله
3: بالظبط. وموقف يبقى حازم. والاهم ما مريم معلش انا لاحظت ان مدام ايه اللي في انا اسف لو قطعت كلامك مدام ايه اللي اول مكالمه هي مشكلتها انا معلش اسمحي لي اشاركك في جزئيه تحليل المكالمه بتاعتها. هي لغايه النهارده من جواها حزينه. اوعوا حد ياخد موقف يلاقي يقابل شخصيه او موقف في حياته زي كده اوعى تحزن. هتتعب وهيجي لك بالضغط وسكر ولا قدر والله ممكن التفكير الزياده وحش. ما اديش اللي قدامي فرصه. يعني يعني مش كفايه ان هم اللي غلطانين في حقي. هم بيبقوا قاعدين مبسوطين وانا قاعد دمي محروق ليه.
2: وانت من ناحيتك اتمنى لك سواء بقى في مرسى مطروح ولا في القاهره ولا في اسكندريه ولا في اي حاجه انك تلاقي الحب اللي يملا قلبك وحياتك.
3: تم اولاد اخواتي بالدنيا كلها
2: ربنا يخليهم لك. بس برضو فكره ان يبقى عندك بارتنر في الحياه ده حاجه مهمه
3: على فكره. يعني بصي تيم بقى حاجه احنا بنحب نسمع الرساله اللي بتقولها له في الحلقات العاديه او مداخلته. بصي انت عامله حاله. انا ما بعملش مداخله كتير زي ناس كتير بنحب نسمعك. مش معنى ان احنا في اوقات كتير مش بنعمل مداخلات معناها ان احنا مش بنتابع. انت حاجه بجد مميزه في الميديا. وماما نجوى طبعا ماما نجوى حاجه رهيبه طول عمرها واشخاص يعني انتم معدودين على الصوابع.
2: فمن
3: نجاح لنجاح وكل سنه وانت طيبه
2: وانت طيب وربنا يفرح قلبك.
3: ميرسي جدا. انا
2: ميرسي جدا. ميرسي. مع السلامه. يعني حلقه النهارده يمكن تكون يعني الستات اتكلمت فيها اكتر. بس هي ما تشملش الستات فقط وما تشملش سن معين ولا طبقة اجتماعية معينة ولا الرجالة فقط ولا الستات فقط ولا أي حاجة. ومش حالة مش حالة إحباط ومش حالة إن أنا مثلا التوقعات اللي كنت حطها في بالي تجاه أشخاص أو حاجة. لا لا لا لا لا إحنا بنتكلم في حتة تانية بتاعت بالعكس. أنا بشوفها الحلقة النهاردة موضوعها لو أنا بتناقش فيه أنا بتناقش عشان أنور على الحتة بتاعت الصحوة. لما البني آدم بتبقى خلاص الأمور يعني عارف زي بالظبط لما يكون في قضية وإحنا خلاص خلصنا التحقيقات بنطلع النتائج بقى بتاعت التحقيقات. فخلاص أدي النتائج هي قدامنا. ادي يعني عملنا التحريات هنا وفتشنا هنا ودورنا هنا، اكتشفنا في سرقة هنا، اكتشفنا في خيانة هنا، اكتشفنا في قلة قيمة هنا، اكتشفنا في عدم ضمير هنا، ادي الفايل بتاع كل واحد فينا في حياته. ف من حبك لنفسك ومن حق نفسك عليك او من حق نفسك عليكي انه تحبيكي اكتر، وانت كمان تحب نفسك اكتر، تحب نفسك وما تقبلش خلاص، مش انت قبلت موقف والتاني والتالت بس خلاص الشمس طالعة هي قدامك، ازاي عامل نفسك مش واخد بالك منها؟ في لحظة بتبقى صحوة للي جاي، لانه حرام عليك نفسك لو انت مشيت وانت عمال تجر وراك تقل مش هيسندك في ولا مرة. ما هو بان، ما هو لو كان هيسند كان سند في اللي فات، ده واحد صديق عمر شاهد زور، ده واحد اب ساب العيال وراح اتجوز 9 مرات، ده حد معرفش ايه. فهنا انت بتجر على كتافك ايه، بتتمسك بايه، ده كده هيبقى زي الحيل. ففي لحظة لازم نحب نفسنا ولازم نسمع لصوت العقل مهما كانت المشاعر بتضعفنا لتحت، ان احنا نقبل اوضاع بحكم حافظ على البيت، مش عايز معرفش ايه، دي صديقة العمر، ده مش خلاص، مدام في منشط رئيسي كده طلع انه بح توليت خلصت مفيش، يبقى مفيش. بشكركم جدا على متابعتكم وعلى محبتكم وعلى تليفوناتكم، واتمنى ان كل واحد فينا يبقى دايما دايما حاسس ان هو راسه كده مرفوعة في اختياراته، لانه مفيش حاجة في الدنيا تخليك تقبل حاجة بتقل منك او بتخليك دايما مش حاسس بامان او مش عارف السكينه جايه من اني ناحيه المره دي ليه، يعني ليه ما في ناس تانية حلوه وجميله وبتحبك لله في لله ومش عايزه منك حاجه وشارياك وشايفاك بقيمتك، فليه ازنق نفسي في حد مقدرني قد كده وانا في حد مقدرني قد كده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وبشكركم جدا. ميرسي يا عبد الله، باي باي.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تضع تأمين الكهرباء والطاقة خلال الصيف على رأس أولوياتها.
2: مدبول يؤكد أن التحول للدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم.
1: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزيرا خارجية مصر والكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز التعاون بالقضايا الإقليمية والأمن المائي.
1: المتحدث باسم الخارجية يؤكد ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة للأشقاء في دول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
2: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
1: رئيس هيئة الاستثمار يبحث تطوير آليات العمل بالمكتب الفني وتعزيز منظومة التحول الرقمي.
2: الأهلي يعلن رسميا رحيل كل من مدير الكرة وليد صلاح الدين ومدرب الفريق عادل مصطفى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجة مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجومة في أم 100.6. الإبداع لسه مكمل معانا لغاية النهاردة. احنا لسه مكملين معاكم من التجمع زي ما كنا مبارح, ولو حد لسه مش بيسمعنا من مبارح فتقدروا تسمعونا النهاردة وتسمعوا كل الإبداع. ليه؟ لأن احنا في Creative Industry Summit في التجمع. بنور التجمع يا منير.
2: يا دينا مساء الفل عليك, مساء الفل على كل مستمعينا على نجومة في أم, مساء الفل على كل أهل التجمع. أنا هنا جماعة وحشتوني جدا من مبارح.
1: بقولكم
2: إيه, رب تكونوا بخير وفي أفضل حال ويكون كل شيء على ما يرام زي ما تعودت دايما معاكم السكة دايما على نجومة FM كل أربعة وخميس وسبت من 5-7 على الهواء مباشرة علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا. النهاردة اليوم الثاني على التوالي موجودين في أرض الإبداع, مكان كل مبدعين مفكرين, ناس عندها أفكار جديدة أفكار مختلفة, بنعرف وصلوا لكده إزاي وبيعملوا كده إزاي والمستقبل كمان بتاع Creative Industry عمل إزاي. كل ده تابعوه معانا في حلقة النهاردة. دينا إيه محضرنا؟ إيه محضرنا أكل طيب ولا أي حاجة في
1: الحلقة؟ احنا الاثنين والله نفسي وحشنا من احنا نتكلم على الأكل عارف كده, بس احنا خلاص
2: البعد عن الاستوديو ده مسقط مننا مواضيع كتير.
1: هقول لك حاجة, الأكل برضو يستدعي الإبداع
2: طبعا,
1: فاحنا يا جماعة في منطقة الإبداع بالكامل. الإبداع كله يستدعي ان انت تفكر في كل حاجة. الإبداع بيقول ايه؟ بيقول ان احنا نفكر في كل حاجة من أولها ان احنا نكون صح.
2: والله الإبداع كمان إن احنا نوصل. أنا كل يوم بفوت دخلة بتاعت اليوت أنا بلف 20 دقيقة زيادة, فنفسي
1: يبقى في
2: حل مبتكر إن أنا أخش على السيرفس على طول. ده هيبقى حل كريتيف جدا, بس أنا تمام وصلت قبل الحلقة والدنيا حلوة.
1: التجمع شبه
2: ميبي شوية, بس يمكن عشان أنا مغترب سيكا مش من هنا, فتلاقيني بلف لفات أوفر غير الناس الطبيعية.
1: لسه هنتكلم معاكم عن الإبداع, وإحنا مكملين معاكم في Creative Industry Summit في التجمع, ومش في استوديو نجومة FM ولكن في استوديو نجومة FM الموبايل استوديو, وطلعين معاكم هوا من مركز الإبداع نفسه. فخليكم معانا, هنكمل معاكم في السكة من 5-7 مع محمد منير ودينا بهجة.
0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجة ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام، لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، وكمان مرة بنرحب بكل مستمعينا معاكم في كرييتيف اندستري سامت في التجمع الخامس. بنتابع الجديد في صناعة الإبداع وعالم الإبداع والجديد في دماغ المفكرين والمبدعين والطلبة وكل الناس اللي عايزة تشارك في يوم زي ده. اليوم التاني على التوالي بنكون موجودين معاكم جمعة في أم بالاستوديو بتاعنا، موجودين من التجمع علشان نكفر ونغطي كل الفعاليات اللي بتحصل هنا. كرييتيف ولا مش كرييتيف أدينا؟
2: كله كرييتيف، كل اللي هنا كرييتيف. يعني أنا عايزة أقولك إنه الإبداع ما بيقتصرش على شخص واحد بس، لا هو ممكن يكون فيه مبدعين في مجال التسويق، في مجال الكتابة، في مجال الإعلانات، مجال الإخراج، المسلسل، كل حاجة. يعني الموضوع لو حد بيفكر ان هو يكون يسمع كلمة إبداع ويحس انه فيه حاجة لازم يكون واقف فيها او لازم يكون شاطر فيها، لازم يبقى يعني شخص ملهم قوي علشان يعمل حاجة معينة، لا انت ممكن تكون بس بتفكر. يعني انت مجرد فكرة التفكير ذات نفسه بيطلع ابداع من الشخص.
1: بالظبط، حلو
2: بالظبط. فانت فكرة بس انك تكون في فكرة وعندك تقدر تعملها بطريقة مبدعة، هو ده اللي بيوصلنا للي احنا فيه هنا. وكمان بيكون في توكس كتيرة قوي هنا في كرييتيف سامت، الناس كمان المؤثرين بقى حقيقي اللي هم بيكونوا فاهمين وهم الاكسبيرينس اكتر، عندهم خبره، عارفين هم بيتكلموا في ايه وبيعملوا ايه، هم بيقولوا المعلومات للناس اللي جايين، سواء هم بقى طلاب لسه متخرجين عايزين يتعلموا وهم بيشتغلوا، عايزين كارير شيفت. في كذا حد بيكون بيغير الشيفت الكارير بتاعه وبيكون مثلا مهندس عايز يبقى مخرج
1: ملحن
2: مثلا، فاللي هو بيكون في كذا حد بيفكر كده اللي هو انا ما بقى مبدع.
1: وايه المشكله؟
2: بس
1: ما تجرب يا اخي،
2: انت خسران حاجه،
1: ما يمكن تطلع كرييتيف.
2: انت خسران كل
1: ما تجرب يا اخي. وفكره ان الـ الـ الـ الجمهور المستهدف من النسخه بتاعت السنه دي برضو كويس انك اتكلمتي في النقطه دي، علشان مش بس الايفنت اللي احنا فيه ده بيقتصر فقط على صناع الابداع والناس اللي عندها اكسبيرينس كبيره او محترفين في المجالات دي، لا كمان في فرص كويسه جدا سواء للطلبه او للشركات الناشئه. يعني في فرص للشركات الناشئه في اشتراكها في الايفنت ده، ان هي يتم اختيار شركه منهم، مش فاكر ايه الضوابط بتاعتها بالظبط، بس بيتم اختيار شركه منهم هي تعدي الليفل اللي هي فيه وتكبر وتبقى شركه اكبر من كده. وفي كمان فرص للطلبه ان هم يتناقشوا ويشاركوا في كل المشاريع وكل التوكس وكل الحاجات اللي بتحصل في الايفنت ده. فرصه كويسه جدا للطلبه اللي لسه بتفكر ولسه ما اخترتش وما استقرتش على الكارير اللي هي ناويه تتخصص فيه، ان هم يشوفوا بعنيهم الاندستري او ما وراء الصناعه ايه اللي بيحصل بالظبط، علشان وهم بياخدوا قرار تبقى الدنيا كلير قدام. ففرصه كويسه جدا بصراحه.
2: يعني اللي انت بتقوله فعلا انه في اختيار هيكون لشركه واحده، وان هم اللي هيكسبوا ان هم يقدروا يطوروا الفكره بتاعهم
1: ويعملوا ابجريد للشركه، يبقوا في ليفل اخر من انها شركه لسه ناشئه لشركه موجوده كبيره في السوق. بالظبط كده،
2: لانه الابداع بجد ممكن كمان يكون اتغير بالنسبه لايه بقى، بالنسبه للاي اي. انت عارف اول ما بتسمع كلمه اي اي بتحس انه انا مهدد. الناس كلها
1: هنقعد في البيت،
2: كلها اول ما يسمعوا اي اي يحسوا لا ده هياخد مكاني، ده هيبقى مكان شغلي.
1: ده لا لا،
2: بس ده غير حقيقي.
1: غير حقيقي تماما،
2: مش صح. والناس بجد يعني نقدر نقول نصيحه للناس انه اللي يقدر يتعلم اي اي دلوقتي يتعلمه، لان هو بجد بقى يستدعي ان انت تتعلمه فعلا علشان تعرف تكون كوبينج مع المجال، تعرف تبقى لسه مكمل في الفكر بتاع الشباب.
1: واصلا تاثير الاي اي، انت لو مشيتي هنا في اي مكان في الايفنت، اي حد، اي توك، اي سبيتش، اي حد بيتكلم في اي موضوع بتلاقي كلمه اي اي. فده لو ادى اي دليل بيدي دليل على اهميه الموضوع، فكره تطوره كل ثانيه في جديد في عالم الاي اي. علشان كده اي بانل هنا، مع ان قالوا
2: لنا امبارح مفيش بانل، طالما
1: على الهواء مفيش حد واخد باله، اي بانل هنا بيقولوا فيها اي اي كتير.
2: بانل بس ما تقولش بانل في الايفنت نفسه، عشان لو قلتوا هتطلعوا تدفعوا فلوس.
1: ما تقولوهاش قدام حد، يعني بينكم وبين نفسكم.
2: قولوا في سركم كده. ماشي، احنا هنروح بسرعه نقول الاوف اير البانل كتير، بس
1: يلا
2: ادخلوا انتوا الايفنت بقى،
1: ما تقولوش بانل. نكمل كلامنا ولا ايه؟
2: يلا بينا.
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على النجوم FM.

شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: أخلاق وأدب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام وبدأنا الابداع نتكلم مع الناس المبدعين اللي احنا طبعا بنكون متحمسين نسمع اكتر منهم ونعرف انه الكرياتيف سامت هنا هو فعلا مركز الابداع. معنا دلوقتي استاذ زياد عاطف وهو متخصص في الاي اي والتكنولوجي عامة، بما انه التكنولوجي بقى حياتنا يعتبر دلوقتي، فبرحب بحضرتك.
2: برحب بيكي ورحب بيكم.
3: اهلا بيك زياد، احنا اللي مبسوطين جدا ومنورنا في نجوم اف ام. واحكي لي، موجود بتعمل ايه في الايفنت واهتمامك انك تبقى موجود في ايفنت زي ده؟ راجل تخصصك في التكنولوجي، بس اكيد في العصر الحالي يعني مفيش اي حاجه بنعدي عليها زي ما قلنا في بدايه الحلقه النهارده الا لما بنسمع كلمه تكنولوجي او اي اي، اللي هي كل نص ساعه في جديد. فاحكي لي انت بتعمل ايه؟
2: صح، انا موجود، كان عندي سيشن من ربع ساعه بالظبط.
3: اوكي.
2: وركشوب كلمت مع الناس على ازاي يبداوا يدخلوا مش الاي اي بس الاي اي والاوتوميشن، ازاي اخلي الحاجات تشتغل اوتوماتيك. واوتوميشن هو حاجه موجوده بقالها سنين السنين، من زمان جدا جدا بالزبط. جدا، بس وانس ان الاي اي بقى موجود، اول ما الاي اي الجن اي اي بقى ظاهر، وهو الاي اي برضه موجود من سنين، بس وانس ان تشات جي بي تي بقى موجود، بقى الناس كتير عندها قدره ان هي تستخدمه، فبالتالي حسن المبدا بتاع الاوتوميشن بالنسبه لناس كتير جدا، وبقى مش محتاجه اروح لشركه كبيره عشان تعمل لي اوتوميشن ل بروسس او حاجه معينه انا بعملها في شغلي ده، بالعكس انا ممكن اشتغل على ده مع نفسي.
3: أوكي.
2: وده كان التركيز بتاع الوركشوب بتاعي والسيشن، برضو كنا بنتكلم على نقطه فيري سبيسيفيك للناس، ايه اللي محتاج يفضل هيومن، يفضل في ايد البني ادم. فكله متمحور ده، ودي مش اول مره ابقى موجود في كرييتيف سامت. صراحه السنه دي سنه مختلفه وفيري انسايتفل للناس.
1: طب حابب اعرف من حضرتك، دي النسخه الكامله اللي تكون موجود فيها، وايه المختلف السنه دي؟
2: انا موجود في كرييتيف سامت بقى لي 3 4 سنين. طبعا المكان السنه دي مختلف عن اخر فتره. الفورمات، الشكل بتاع السيشنز نفسها مختلف. طبعا كل سنه عن سنه احنا ماشيين مع تطور الاي اي بالذات في المجال الابداعي والاقتصاد الابداعي. فكل سنه بنسمع حاجات جديده، بنشوف حاجات جديده. البانلست اللي موجودين، الناس اللي بتتكلم، انا حضرت كذا حاجات مختلفه جدا في عالم الاي اي، وازاي الكلام بقى عملي بقى شويه، ازاي اطبق الحاجات اللي انا بشوفها دي. الناس بقى بتتكلم ازاي تطبقها. السنين اللي قبل كده كان لسه بالله الاي اي حلو، في حاجات كتير
3: بتتعمل، الله ده في الاي اي اصلا.
2: بالظبط. دلوقتي السنه دي لا، احنا بنتكلم على التطبيق. وده معناه ان الناس بقت فاهمه اكتر، الناس بقت تستخدم اكتر، ودي حاجه كويسه جدا.
1: احنا قبل الفاصل اصلا كنا فعلا بنقول ازاي الناس تقدر تتعلم الاي اي دلوقتي، لان هو بقى طول الناس لازم تتعلمها عشان تكمل في شغلها.
2: صح، احنا لسه كنا بنتكلم على الموضوع ده، وكان معانا محمد قاسم جي ام مايكروسوفت، هو قال جمله، ما فيش حاجه اسمها تتعلم الاي اي، هو في حاجه ان انت تفهم انت محتاج السكيل اللي عندك، القدره اللي عندك دي ازاي
3: تطورها، ازاي
2: تطورها،
3: ازاي تسيرفها عندك.
2: انت هتتعلم الكتابه، ازاي تكتب عشان يطلع لك الاوتكم اللي انت عايزه، هتاخد ايه 4 5 ايام 10 ايام، مش موضوع. بس استخدمه بقى ازاي في شغلي، واستخدمه ازاي في حياتي، واستخدمه ازاي في حاجات كتير جدا بطريقة برضو فيها مسؤولية، لأن
3: طبعا
2: لازم الموضوع يبقى بريسبونسيبيليتي، مش عمال على بطال. فهو ده السكيل اللي الناس محتاجة تبقى عارفاها الفترة الجاية.
3: طيب، شايف ان في كرياتيف تالنتس ممكن مستقبلا الاي اي يبدل مكانها، ولا كرياتيف تالنت هتفضل كرياتيف تالنت وفيها فيلينجز وفيها الكلام اللي مش موجود في الاي اي؟
2: ده بالاخص كمان عندنا في الميدل ايست وفي مصر، احنا عندنا كلتشر مختلفه عن كل الدنيا. الكلتشر دي مهما حاولنا هو الاي اي مش هيوصل لمرحله
3: ان هو
2: يوصل لنفس الليفل. اللي هيبقى الاي اي هيحله، انا كنت بطلع نفس الكرياتيف دايركشن ده فرضا في 10 ساعات، بطلعه دلوقتي في ساعتين. انا اللي مسؤول عنه
3: بالظبط،
2: عندي وسائل مساعده كتير.
3: بتنظم وبترتب وبتديك اولويات
2: في الاخر انا اللي مسؤول. الكرييتيف ايديا فكرتي ممكن يساعدني، ففي ناس كتير من الكرييتيفز بيحصل لها حاجه كرييتيف بلوك. انا مش عارف انا بفكر اي اي النهارده من اسهل الحاجات اللي تخليني افك الكرييتيف بلوك دي،
3: دردش معايا
2: بالظبط. فهو التفكير مش هو هيبدل البني ادم، هو هيبدل الحاجات الروتينيه.
3: في شغلانات هتتبدل،
2: في شغلانات هتتغير، بلاش تتبدل. يعني انا
1: محدش هياخد مكان، يعني الاي اي ما ياخدش مكان،
2: هتتغير مش هتتبدل.
3: هتتغير زي ايه؟
2: بمعنى انا النهارده بحضر ميتنج مع عميل عندي مثلا،
3: اوكي،
2: وبعد ما بخلص الميتنج انا الطبيعي ان انا بكتب تقرير عن الميتنج ده للتيم اللي هيشتغل بقى على الشغل، بريف. النهارده في تولز كتيره جدا بتريكورد الميتنج ده، بتسجل الميتنج ده
3: وتديك المين بوينتس اللي فيه،
2: وتديك المين بوينتس كلها. وبالعكس ده انا كمان ممكن اعمل لها طريقه معينه او ورك فلو معين ان هو يطلعوا لي بنفس الفورمات بتاعي ونفس الطريقه بتاعت الشركه اللي انا بشتغل فيها.
3: لا وشفت كمان بعيني ان مش بس بيعمل كده، ده انت ممكن تدي له اكسس ان هو يبعت على الجروب بتاع الشغل الملخص بتاع الميتنج.
2: ده كان كور الوركشوب، يعني هو ده كان كور الوركشوب اللي احنا بنعمله. وكنا عاملين ديمو، الديمو اللي كنا عاملينه او الاكزامبل اللي كان في الوركشوب كان ببساطه من ساعه المكالمه اللي انت حضرتها مع الكلاينت، خدت فيها البريف لحد التاسكات اتحطت على البورد بتاعت التيم اللي هيشتغل، وكل تاسك دي تبع الكرييتيف، دي تبع الاستراتيجي، تبع الكونتنت، وهكذا. كله بمجرد ان انت بعت له على التول اللي هو بيستخدمها يكومينيكيتو عليها، بعت له بس البي دي اف اللي فيه الجايد لاينز بتاعت الكلاينت والحاجات اللي انت اوريدي جات لك من الكلاينت والكول المكالمه. فده موجود، ده موجود. فعشان كده بقول لك هتتغير مش تتبدل. هو الحاجه دي مين اللي كان بيعملها؟ كات سكوب او جزء من شغل حد، فخلاص هتتغير بس مش هتتبدل.
1: بس هل بقى انه تدخل التكنولوجيا في حياتنا بقى زي ما بيقولوا خطر، انه الموضوع بقى مرعب سرعه التغيير، ولا ده احسن لنا في ان احنا نقدر نخلي الشغل احسن، مور افيشنت، يبقى اسرع كمان؟
2: سرعه التغيير امر واقع، احنا خلاص مش هنهرب منه. واللي انا بتكلم فيه النهارده ده من 10 سنين ما كنتش اعرف عنه حاجه. فالنهارده كنا مع طلبه الجامعه بنتكلم، انتوا عندكم فرصه ان انتوا مش بتغيروا، انتوا لسه بتبداوا.
1: اوكي،
2: فاللي بيبدا دلوقتي يستغل ده لمصلحته. يعني الاي اي هيطور التعليم، هيطور قدره الشخص ان هو يتعلم، لو حد كمان عنده القدره ان هو يدور. ف يعني النصيحه اللي بقولها للناس، لا دعبس، يعني دور، خليك عندك، خليك دؤوب ان انت تتعلم الحاجه. لان زمان ناس كنت تزهق تقعد تدور على حاجه فيزهق انه مش عارف يتعلمها. النهارده الموضوع بقى اسهل،
1: الاجابه بقت موجوده، بقت اسهل بكتير.
2: فهي دي الحاجه اللي هتفرق الناس من بعض.
3: ايه المهاره اللي هتكون الاغلى خلال الفتره اللي جايه وهتكون النادره ان انت صعب تلاقيها، صعب تحافظ عليها؟
2: هقولها زي ما قلتها، الجادجمنت، قدرتك على اتخاذ القرار. دي حاجه هتفضل هيومن، تفضل احنا المسيطرين عليها. وهو ده اللي انت لما تروح تشتغل في اي حته، لو انت بادئ شغل في مدير، الشخص ده انت بتلجأ له ليه؟ عشان هو عنده قدره لاتخاذ القرار،
3: عنده فيجن،
2: وعنده فيجن بالظبط. دي مش هتتغير، دي هي دي. يعني ممكن كل حاجه تبقى اوتوميتد، ممكن تبقى كل حاجه بعد كده تبقى اصلا، حتى الكريتيف دايركشنز ممكن بتطلع وحشه بس هتطلع. بس ان انا اتخذ قرار في كرايسس، في مشكله، ان انا اتخذ قرار
3: في وقت مناسب،
2: في الوقت بالظبط، اقرا الروم اللي انا قاعد فيها، اقرا الناس اللي انا بتكلم معاها، هي دي الحاجه الاساسيه. يعني سكيل تعليم طبعا، سكيل دؤوب، خليك دؤوب في التعليم.
3: موضوع التعليم ده كمان مؤخرا، يعني الانفستمنت او الناس اللي كانت بتستثمر في فكره التعليم لان هم يطلعوا جيل جديد ليه علاقه بالتكنولوجي، من قريب قوي كنا بنسمع ان هم بينفستوا علشان يطلعوا جيل شاطر في الكودينج، دلوقتي بينفستوا علشان جيل يطلع شاطر في البرومبت انجينيرنج. يعني فالموضوع بيتطور بسرعه جدا جدا جدا،
1: وتطور الاي اي بصراحه
2: وهيفضل يتطور. وانا متاكد، مش عنديش فيجن، ما عنديش معلومه ايه اللي هيحصل كمان 5 سنين، بس انا متاكد ان احنا لو قعدنا مع بعض كمان 5 سنين زي النهارده
1: هنبقى في
2: حاجات مختلفه تماما عن اللي احنا فيه.
3: جدا.
2: لان السرعه زمان كان انت محتاج تبقى ديفلوبر وكودر وتعلم بقى كمبيوتر ساينس عشان تطلع برودكت او سوفت وير الناس تستخدمه.
3: دلوقتي محتاج انترنت بس.
2: النهارده انت محتاج انترنت ومحتاج بس دماغ، هي الدماغ هي اللي بتفرق.
1: بنشكر حضرتك جدا استاذ زياد عاطف، المتخصص في التكنولوجي والاي اي، وبشكر حضرتك على الكلام ده. ولسه مكملين معاكم في معاك في السكه، ولسه كلام اكتر عن الابداع، هنرجع لكم على طول بعد الفاصل.
0: معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم FM.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن
3: اتفاقات التبادل بالعملات المحلية. النظرة الإيجابية العالمية في الاقتصاد المصري
2: منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
3: رئيس مجلس العمل المصري الياباني
2: وزير الاستثمار يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز الشراكة
3: بين الفلسطينيين.
2: وزيرة الإسكان استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
3: الاتحاد البرازيلي يعلن غياب النجم نيمار عن المباراة الودية أمام مصر بسبب مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي.
2: الأهلي يعلن رسميا رحيل كل من مدير الكرة وليد صلاح الدين ومدرب الفريق عادل مصطفى.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكو في حلقة خاصة جدا النهاردة Creative Industry Summit، ولسه بنتابع معاكو العقول المبدعة وما يحدث وما الجديد في عالم الإبداع. ايه اللي بيحصل يا دينا؟ ما تودينا.
2: لا الجديد بقى، الجديد بصراحة ان احنا بنتكلم مع شخص، يعني بص احنا فين؟ التجمع. ولكن فين تحديدا بقى؟ احنا ما قلناش فين تحديدا.
1: احنا عنده
2: في Creative Summit، احنا عنده، احنا زيارة عنده وضيوف عند Mountain View ICC Heartwork، يعني الاسم كله إبداع. فمعانا أستاذ شريف صالح، أهلا بحضرتك، المدير العام لشركة Mountain View.
3: هاي، ازيك؟
1: سيلفول،
3: ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟
1: منورنا.
3: انتوا اللي منورنا.
1: ثانكيو.
3: ميرسي.
1: ايه الأخبار؟ كله حلو؟
3: كله جميل جدا.
1: بنحييكم مبدئيا على الإيفنت والجمال والشطارة.
3: ثانكيو، ثانكيو سو ماتش.
2: احنا مبسوطين قوي ان احنا موجودين معاكم، وبصراحة الإيفنت فعلا كله إبداع. فحابين نعرف انتوا التفكير كان ايه، بما انه دي مش اول مرة اظن انها تكون في Creative Summit.
3: احنا يعني بنحب Creative Industry Summit جدا جدا جدا، ودي مش يعني ده مش اول تعاون ما بيننا ما بين Mountain View Heartwork والCreative Industry Summit. احنا اول مرة نعمل Creative Industry Summit او ندخل يعني كMountain View مع Creative Industry Summit كان في ظروف challenging جدا جدا جدا جدا، ان عملناها في وقت الكورونا.
2: أوكي.
3: كان يعني دي قصة دايما بنحب نحكيها. عملناها في الهيد كوارترز عندنا في دي ام جي في Mountain View.
2: أوكي.
3: وعملنا الموضوع كله اونلاين. كان السبيكرز من السبيكرز اللي عايز يجي، فكان كل اوضه مخصصه لسبيكر بيدخل جواها، وكل كل التوكس او كل البانلز بتحصل اونلاين، فكل الجستس او الحضور كانوا كله اونلاين. ده كان اول مره ندخل فيها معاهم في الكريتيف اندستري سامت، وتاني سنه في 2021 برضو 2021 دخلنا معاهم، وفاينالي جينا في هارتويك السنه دي. يعني
2: تحفه، حلوه قوي.
1: طيب شريف، انا شايفك يعني مهتم جدا بفكره التكنولوجي وفكره الكريتيفز والكوميونتي بتاع الكريتيفز. عايز اعرف Creative Industry شايفها بتسيرف الشغل بتاعك ازاي؟ يعني احنا الطبيعي ان احنا نلاقي موفي ميكرز، نلاقي كوبي رايترز، نلاقي ناس بتعمل مزيكا، ناس بتعمل ديزاينز، انما فكره سوق او كارير او فيلد زي العقار ايه علاقته بالكريتيف اندستري؟
3: بص، الكرياتيفيتي في كل حاجه.
1: yes.
3: انت ممكن تبقى دكتور جراح بس كرياتيف، ممكن تكون مهندس بس كرياتيف، ممكن تبقى يعني الكرياتيفيتي مش
1: بتقتصر على شغلنا.
3: بالظبط، مش بتقتصر على شغلنا معينه. فودن الريل ستيت طبعا، لا الكرياتيفيتي من اول الكونسبت اللي بتطلع بيه للبروجكت نفسه، ده محتاج كرياتيفيتي.
1: والبيع دلوقتي بقت لايف ستايل اكتر من ان انت بتبيع يونت و
3: لا خلاص، بعت الاوضتين نوم
1: وحمام، لا بعت ميه وحاجات كده.
2: بقت
3: من زمان. لا دلوقتي اكتر اكشلي في فاريبلز او في عوامل كتيره جدا. العميل بيقرر ان هو يشتري الريل ستيت على اساسها. منها الولايه عايزين ايه،
1: كوميونتي عامله ازاي،
3: السوشيال ستاتس، او ان هو عايز يبقى من ضمن المجموعه دي،
1: طبقة
3: او عايز يبقى من طبقه اجتماعيه معينه، او هو طموحه عايز يعلى
1: ابجريد
3: او كده. فده يعني الكرياتيفيتي بقى، ازاي انت
2: اقنعه بده،
1: تعمل له الباكجنج.
3: تعمل له الباكجنج اللي هو محتاجه بكل حاجه. انت برضو بتبقى بتخاطب عقول كتير، فازاي تبقى
1: ويحس ان هي تيلر كمان ليه.
3: بتبقى بتباكج كل دوت للعميل بشكل ان هو يكون تيلرد. يعني
2: طيب، بما ان احنا بقى جبنا سيره التكنولوجي والابداع، وان احنا بنباكج الحاجات تبقى شكلها حلو وصح للناس انها تغريها فعلا، فاحنا دلوقتي التكنولوجي بقى مسيطر على حياتنا جامد قوي. فانا لو اقدر اقول على براند ناجح هتبقى صعبه قوي، لانه بقى كله تقريبا بيستعمل نفس الفكر بما انه التكنولوجي موجود. فانا لو اقدر اقول في 2026 من وجهه نظر حضرتك، يبقى ايه هو البراند الناجح؟
3: البراند الكونسيستنت. يعني consistency is the key، الاستمرارية هو من أهم عوامل النجاح.
2: okay.
3: لو حد يعني الكيرف بتاعه بنقول دايما بيطلع وبينزل، ده مش يعني طبعا في نجاح وفي مجهود، بس الاستمرارية هو ده فعلا النجاح القوي يعني نقدر نقول عليه.
1: طيب وانت بتتعامل مع التيم بتاعك وصلت الليفل او لوقت ان انت نصحت الناس تشتغل بالاي اي وقلت لهم يا جماعة دي ما بقتش رفاهية دي بقت ضرورة ولا بتعمل العكس؟
3: بص it's a tool يعني at the end of the day في وسيلة في tool عايزين نوصل له وفي destination. منفعش يبقى الاي اي مسلم او اللي انا باخده منه
1: او هو decision maker مكان
3: 100% لا لازم يعني بنستخدم طبعا فرشور كل الناس بتستخدم الاي اي بس انت ازاي تقدر تستخدمه وتخصصه معاك ان هو يكون let's call it the personal assistant
1: يشتغل لك هو اللي يشتغل لك يعني
3: يفكر لك
1: يساعدك
3: هي التريكة دلوقتي اكتر هو او يعني الشاطر اللي بيعرف ازاي يتكلم مع الاي اي هي دي علشان فعلا يبقى بيطلع لك المعلومات اللي تفيدك اللي تقدر تاخدها تبني عليها
2: البرومبت الصح اللي هو
3: البرومبت الصح اللي يطلع
1: وتطور
3: لك
1: وتطور اصلا الاي اي ايجنت عشان يبقى فاهم دماغك عامله ازاي فبعد كده بتاخد
3: تربيه انا حاسس ان انا بربيه
2: والله حاجه صغيره جت واحنا نعرف ازاي نخلي الفكر لسه مستمره معانا
3: ابني بربيه علشان يبقى فاهم انا بقول له ايه في الاخر
1: وينجز في الاجابات بعد كده
2: خد شويه استاذ شريف المدير العام لماونتن فيو في اللي احنا فيه دلوقتي ده كله احنا مبسوطين قوي بالايفنت نفسه وبنشكر حضرتك قوي على الكلام ده والناس اللي استفادت اكيد يعني اللي استمعوه اكيد استفادوا
3: ميرسي جدا ليكي انا اللي مبسوط انبسطت معاكم جدا جدا جدا ثانك يو
2: شكرا قوي لسه مكملين معاكم في السكه
1: صح
2: وهنكمل كل الابداع والكلام اكتر
1: بعد البريك
2: بعد البريك
1: يلا
2: بينا استنوني
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على النجوم FM

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ولسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، وطبعا كلامنا لسه مستمر عن الإبداع. ما تقولينا شوية عن الإبداع بقى يا منير، أكتر حاجة مبدعة أخيرة عملتها في حياتك كانت ايه؟
2: اخيره لسه كاتب سكريبت النهارده الصبح.
1: واو
2: واو واو واو،
1: صدفه صدفه صدفه، ما لسه واو
2: واو واو.
1: ايوه ارجوك،
2: والله صدفه
1: بقى لنا
2: كتير. سكريبت طازه النهارده، بس ما شفتيش بقى يعني ما خدتيش بالك من حاجه واحنا في الايفنت ده.
1: قولي.
2: ان انت وانت ماشيه كده تحس ان انت ماشيه في تيك توك او انستغرام.
1: انا ماشيه في الفور يو بيج.
2: صح. بخبط في الناس اللي انا بعمل لهم لايكس
1: كل حاجه.
2: هو في
1: يعني
2: ايه؟
1: احنا قدامنا كل حاجه انتوا بتعملوا لها لايك، اي بيج اي بلاتفورم اي يوتيوب، يعني كل حاجه قدامنا انتوا عايزين تشوفوها او بتداونلود ات اون يوتيوب.
2: تخيل تخيل، عمرك مشيت في النت قبل كده؟
1: ما اعرف،
2: هو حاصل هنا، هو كل حاجه
1: ال 5G هنا كله.
2: بس وكمان عايزين نقول برضو ان الترافيك او عدد الناس مع الحراره اللي ابتدت تظبط شويه، عدد الناس ابتدى يزيد شويه، هنا الدنيا ابتدت تتزحم.
1: النهارده حر،
2: احر مقارنه بامبارح.
1: بس ممكن اقول لك حاجه، بما ان احنا بقى لنا كتير ما جبناش سيره الطقس، امبارح كانت الطقس اعلى ولكن النهارده اقل درجتين.
2: طب يعني نفسر ده ازاي؟
1: النهارده حر، ممكن عشان امبارح كان في زي كلاود كده،
2: كلاود كيتشن.
1: يا
2: اوه
1: كان في غمامه.
2: اوكي، قولي لي كده، كلميني كده بالحلويات. طب انت سالتيني عن اخر كرييتيف، حاجه كرييتيف عملتها وانت هتخبي يعني هتنكري؟
1: وانا ما قلتش. لسه عامله اديتنج لفيديو كان لذيذ بطريقه كرييتيف بقى وتايبوجرافي جديد.
2: لا ما هو لما نشوفه، لما نشوفه
1: ما هو نزل، يبقى افتح شوف.
2: يبقى عندك على بجد والله
1: عندي.
2: لا نطلع بريك نعمل لايك ونرجع ولا ايه؟
1: ليه
2: نعمل لايك دلوقتي؟
1: معمول خلاص، انت عملت لايك اوريدي.
2: انتوا كمان يا جماعه لو ناويين يعني تعملوا حاجات كرييتيف في حياتكم، زي ما بنقول من امبارح لحد دلوقتي، فكره ان انت تبقى كرييتيف دي مش مرتبطه بصناعه ميديا او صناعه افلام او صناعه مزيكا او صناعه جرافيكس او ديزاينز، الكلام ده لا، في كرييتيف سوليوشنز ممكن نعملها عادي جدا لو اتحطينا في اي موقف. فكره ان احنا نلاقي اكتر من حل ونعرف ناخد قرار صح في وقت صح، هي دي قمه الكرياتيفيتي. يعني
1: تعرف ممكن تبقى كرييتيف في ايه برضه؟
2: أيوة.
1: كرييتيف في اختيار الاغاني طبعا، زي ما انتوا عارفين اختيارات الاغاني بتبقى حلوه جدا.
2: يعني مش
1: انا بقول كلام،
2: يبقى
1: يعني
2: ما تساليش بقى ممكن تكون كرييتيف بقى، ما انت عارفه بقى واحنا مش عايزين نتكلم بقى
1: اللي سامع بقى، علشان بس احنا بنقول جميل جدا سيره الاغاني دلوقتي. طبعا برنامج معروف جدا عن الاغاني عندنا.
2: طب يا جماعه مش معنى ان احنا
1: احلى برنامج.
2: يا جماعه بقى. طيب يعني برضه سؤال، عشان احنا في الكرييتيف اندستري سامت مش هنتكلم عن الاكل خالص.
1: انا نفسي نتكلم عن الاكل.
2: طبعا الناس اللي بتسمعنا وبتابع معاك في السكه دايما عارفين ان البرنامج بيبقى وقت غدا،
1: وقت غدا واحنا ما بنتغداش، انتوا عارفين المعلومه دي.
2: ايه اكتر حاجه ممكن تكون كرييتيف في الاكل بالنسبه لي؟
1: مكرونه بشاميل. قول لي ليه.
2: دي قالت وجبه. ليه؟
1: قول لي ليه.
2: ليه؟
1: عشان مش اي حد بيعرف يعملها صح، لانه البالانس ما بين البشاميل والمكرونه واللحمه المفرومه، وكمان بقى اقول لك اختراع بقى، الصلصه.
2: ايوه انت من تيم
1: مش
2: بقى،
1: مش كل الناس بتحط الصلصه في المكرونه.
2: ايوه ما هو هي في فرقه بتحب المكرونه بشاميل في صلصه في اللحمه المفرومه
1: احلى،
2: وفي لا ما
1: بس
2: ثانية.
1: البورشن بتاعتها بقى
2: بشاميل دي، بس
1: هي البورشن بتاعت الصلصه هي اللي تختلف ازاي تبقى حلوه ومبدعه.
2: مش انا بالنسبه لي موضوع الكرياتيفيتي في الاكل ده هو في البرزنتيشن. لو عملت
1: حقيقي
2: طبق فول بس برزنتد
1: ويل برزنتد قبل البق.
2: لا ده انت طلعينا بريك،
1: يلا نشوف العين هتاكل ايه دلوقتي.
2: يلا
1: سلام عليكم، راجعين تاني، اوعوا تمشوا.
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 7 5 6 3 4 4 8 0. الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منها؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنها وما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل. نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11 900 يوتيوب.com/@نجوم

0: كات مع محمد منير ودينا بهجت نجوم اف ام.
1: عارف السكة دايما على نجوم اف ام ولسه مستمرين. عالم الابداع والجديد في عالم التكنولوجي والاي اي وايه اللي بيحصل. دينا معانا ضيف مهم وجديد.
2: بنتكلم عن ايه بقى الحاجات اللي انتوا بتشوفوها وبتضحكوا وبتهزروا وبتحس هنتكلم عن ابو جمره. هو رئيس مجلس اداره بيس كيك. اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك.
3: اهلا بيكوا. شكرا
1: منورنا.
2: مشاركه حضرتك بقى في كرييتيف اندستري السنه دي.
3: احنا كل سنه بنشترك مع كرييتيف اندستري. اكيد بنشارك براينا وبنشارك بخبراتنا وبنجمع ناس من جامعة, ناس في شغل بتحاول تغير, ناس بتفكر تشيفت كارير وقاعدة تتعلم. فانتراكشنز والمقابلات الصغيرة دي فعلا بتعرف ان هي محتاجة تحضر الحاجات دي
1: طبعا.
3: والconversations والحوار الصغير اللي ممكن يدور برا الستيج ده بيفرق قوي. يعني دي حاجة لأول مرة بقى.
2: عايزين نتكلم عنه اكتر بقى.
1: نعم شوية عن متحف بيس كيك ده واللي
3: في احتفال بالتسعة. فعاملين تجربة ممكن تتمشى من خلال أول سكتش عملناه لغاية آخر برنامج وميموريز معينة من الحاجة. الشوز اللي ما كملتش
1: ما طلعتش للنور أصلا
3: واللي طلعت والهدت برضو عشان وعندنا جهاز مفتوح عليه التايم لاين الاديت واي حد ممكن يعدي ويجرب ماشي ايده في الاديت
2: عليه شويه.
1: او يحط ترانزيشن
3: افهم الموضوع
2: ده يا في الموضوع ومسمينه العجوز وحاجات.
3: شفتي الروست شكلك
2: كده بصراحه من النو. الابداع بيجي من خلال ان انا ممكن ادخل برومبت صح الاي اي او الاي اي
3: AI ممكن يخلي واحد كسلان اكتر شويه زي ما كانت جوجل وقفت الناس. بس صح. الاول والاخر استخدامك للشيء كونتنت او بجنريت تكست او بيساعدني ان انا افكر هو مفيد جدا. انا بدل ما انا قاعد لوحدي بفكر لوحدي انا معايا جهاز اشطر مني بيفكر معايا بصوت عالي. بس الابداع بالذات في حته الكرياتيف اللي احنا كلنا شغالين فيها هو
1: مينا ريجن. مش بس في مصر, ايه اكبر تشالنج, ايه اكبر تحدي دلوقتي بيواجه صناع المحتوى 3-4 كل يوم؟

دلوقتي almost 10 سنين. ازاي مختار ودلوقتي ايد الموجي، احنا بديكوا اكزامبلز لناس طلعت بيك على الديجيتال بعد كده راحت مكان ما راحت بقى، واحنا نفضل مستمرين في الديجيتال. ده كان من اكتر التشالنجز بالنسبه لنا، بس اللي اتعلمناه ازاي نعمل كده هو ان انت لازم تشتغل مع ناس صغيره، مش كده دايما هتلاقي في كرو جديد عندنا، مش بس قدام الكاميرا هم بيشتغلوا ورا الكاميرا بيكتبوا بيفكروا، ولازم تجرب تجرب تجرب. المقبره اللي بقول لك عليها اللي في المتحف دي

0: الدفشه دي.
1: ومين الناس اللي كانت بتقول لي حلو وكمل والكلام ده؟
2: ده بنات افكاري اكيد. طيب ممكن اعرف بما انه في كونتنت كريترز كتير قوي دلوقتي يعني اي حد عايز ينام يصحى يبقى كونتنت كريتر هيعمل كده.
1: مظبوط.
2: ايه اللي يفرق بين كونتنت كريتر ناجح وصانع محتوى مش قوي يعني مد كده زي ما بيقول؟
3: حلو. في اكتر من حاجه. فاولا صناع المحتوى دلوقتي مبنية على الكونكشن والكوميونتي. فأنا لو واحد أو واحدة في زي باب ما بيني وبينه وفي إزاز ما بيني وبين الأودينس مش عارفين يحتكوا معايا بجد أو حاسين هو بيشوفوني ببرفورم أو بمثل, ده أول ليفل هخسر فيه. عشان خلاص إحنا عندنا ممثلين وعندنا برامج. أنا لو بتابعك على يوتيوب أو على تيك توك أنا عايز أحس إن أنا قاعد معاك. فالريليشن شيب دي بتيجي من خلال الأداء وبتيجي من خلال أنا بستجيب وبرياكت ل الكومنتس اللي بتجيلي بالمسجز. انا ماشي ببني الكوميونتي بتاعتي. انا
0: بيرسونا معايا
3: وعلاقه ان انا الناس لازم تحس ان هي ممكن تمسكني. ذات كلوز. ده واحد. اتنين, لازم ابقى خفيف وبتحرك بسرعه. ده مش معناه ان انا كل الكونتنت بتاعي لازم يطلع ترندات او رقص او حاجه كاجوال كده, بس بمينز ان كل ما الكونتنت اخف شويه
2: ريليتد اكتر للناس
3: واقدر اقلبه. يعني اقدر اجرب ده واجرب ده واجرب ده. واحنا حاجه بنعملها وارشح لاي حد ان الاودينس ما بيشوفنا بنجرب بيكتشف ان احنا بينقي معانا ايه اللي عجبنا وايه اللي عاجبه وايه اللي مش عاجبه.
2: انتوا اصلا عندكم المنشر فيه فقره معينه لاختيار الكومنت؟
3: طبعا بالظبط. ما هو مثلا
2: غسيل الجمهور.
3: غسيل الجمهور بالظبط. برافو.
0: طيب لو سالتك عن الكونتنت كريتور في العصر الحالي برضو, لو حد بيسمعنا دلوقتي وقرر ان هو يعمل كونتنت, ايه اهم تالنت المفروض تبقى عنده دلوقتي؟
3: ما ينفعش حد يكون عايش في الزمن ده و2026 ومش بيصور وبيأدت على موبايل.
0: ده مبدئيا ده ألف به كده.
3: ده اللي احنا يعني بنقول يا هادي كده بتضايق.
0: يعني لو عندك فكرة وما بتعرفش تأدت وما بتعرفش تعمل بوست برودكشن للفكرة اللي بعد ما صورتها
3: على الموبايل. انا بقول ان
0: مش الليفل برو
3: مش
0: يعني
3: لازم خالص. التولز بقت بسيطه جدا. كاب كات بقى يساعد في مليون حاجه. انا بيجي لنا اي حد معدي انا عايز اشتغل انا بفكر اعمل كلامش معايا لو انت مش مصور ومنتج
2: ما جربتش حتى يعني
0: عشان مش معايا نقاش اصلا. طالما احنا وصلناش للليفل
2: ده كلم
1: حد يكلمني فعلا. ما تكلمنيش.
3: عايز اقول لك احنا من اكتر ناس احنا بنكمبيت معاهم كفيس كيك مش منصات تانية. انا بتكمبيت معايا عندها 15 16 سنه
0: اصلا
3: عشان هم اللي بيعملوا
2: بقى افكارهم هي السريعه ده وكمان
3: وبينزلوا كونتنت بسرعه على طول وهم مولودين ايديهم على الديفايس او جايين يصوروا. فالموضوع ده اول حاجه لازم تعرف تمنتج وتصور مع نفسك.
2: بالظبط. استاذ كريم ابو جمره بنشكر حضرتك جدا رئيس مجلس اداره بيس كيك واستفدنا جدا. وهنروح نزور متحف بيس كيك عشان نعرف
3: نورونا
2: الاولموست 10 سنين ايه اللي حصل فيهم. بنشكر حضرتك قوي ولسه مكملين معاكم في السكه.
0: للاسف
2: خلصنا.
0: للاسف الشديد ده كان اللينك الاخير بس لسه الكفرج مكمله. جهان عبد الله بتستعد وبعد قليل جدا جهان عبد الله مكمله نفس التغطيه من نفس الايفنت. خليكم دايما معانا على نجوم اف ام.
2: على كيفك. باي
0: باي.
4: كنتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن موقف مصر ثابت في ضمان استقرار دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنها.
2: وزير الخارجية يشيد بالتطور المتسارع للعلاقات المصرية اليابانية منذ الالتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
1: رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني يؤكد أن المنطقة الصناعية اليابانية بقناة السويس ستدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعة المصرية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
2: مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادة على مصنعية الذهب وتؤكد أن تحديد الأسعار يخضع للسوق.
1: الاتحاد البرازيلي يعلن غياب النجم نيمار عن المباراة الودية أمام مصر بسبب مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي.
2: الأهلي يوجه الشكر لوليد سليمان على جهوده خلال رئاسته لقطاع الناشئين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مرحبا بكم من جديد، معاكم جيهان عبد الله على الهواء، وحلقه جديده من اجمل سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام. وطبعا كل مستمعينا اللي موجودين معانا، لو متابعينا من كام ساعه كده تبقوا عارفين ان احنا النهارده موجودين من خارج استديوهات مدينه الانتاج الاعلامي، استديوهات نجوم اف ام، وفي تغطيه خاصه لمؤتمر مختلف الحقيقه من نوعه، لان هو بيشمل جميع الناس، جميع الاعمار، جميع المهارات، جميع المهن، جميع العقول والافكار. النهارده ده كرييتيف اندستريال سبت، احنا موجودين من قلب الحدث لايف على نجوم اف ام 100.6 علشان نتابع بقيه فعاليات اليوم الثاني. احنا امبارح كنا موجودين معاكم، النهارده ثاني يوم تغطيه لليوم الثاني. يا ناس يا مبدعين، ايه اهم حاجة في فكرة الابداع؟ ايه اهمية الابداع في حياتنا؟ ايه المشاكل اللي ممكن تقف قصادنا تخلينا مش عارفين نبدع؟ ايه المخاوف اللي ممكن توقفنا على ان احنا نكمل الطريق؟ ليه الابداع ممكن ياخدنا خطوة وممكن كمان في نفس الوقت ياخدنا الاف الخطوات؟ مين ممكن يكون فكرته مبدعة اكتر من التاني، او المحتوى بتاعه مبدع اكتر من التاني؟ وعلى ايه اساس بتتحدد المقياس، او ايه المقياس للابداع؟ اسئله كلها كتيره كتيره كتيره كتيره. علشان كده احنا موجودين معانا النهارده، بيبقى موجود معانا مجموعه من الرواد في مجالات مختلفه كتيره، بنعمل معاهم انترفيوهات على الهواء مباشره على نجوم اف ام عشان نجاوب على الاسئله دي ونعرف ايه اهميه كرييتيف اندستريال سمت اللي بيتعمل كل سنه، وايه اهميه تواجد كل شخص فيه، ايه اللي بيضيفه للمؤتمر والمؤتمر بيضيف لينا كاشخاص كلنا. اكيد لمحة معينة، فكرة معينة، إبداع معين. على فكرة يعني حاجة بسيطة جدا بتحصل مع الناس هنا، إنه الناس بترجع تتقابل مع بعض تاني حتى لما كانوش تقابلوا من السنة للسنة، ويدردشوا ويتكلموا في مجرد إن هم فكرة التجميعة ومقابلة الناس لبعضها دي لوحدها بيكون فيها نقاشات بتدور حوالين الشغل وحوالين العمل، وبيكون فيها نوع كبير وجزء كبير جدا من الأفكار والمعلومات والأبديت التطورات اللي حصل من السنة للسنة. تابعونا ولسه مكملين معاكم في الساعة الأخيرة للتغطية النهاردة من Creative Industrial Summit لحد الساعة 8. تابعونا، يكون معنا انترفيوهات أكيد مهمة في الوقت المتبقي على نجوم اف ام.
0: انتوا مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: لسه موجودين معاكم في الكرييتيف اندستريال سامت ونجوم اف ام وتغطيه خاصه جدا لحد الساعه 8 معاكم جيهان عبد الله. عايزه اقول لكم على مجموعه من الناس الموجودين معانا هنا، هم في زي ما قلنا في مجالات متعدده ومختلفه جدا ومتنوعه، ده اهم ما بيميز الموضوع. مخرجين، كتاب، مسوقين، رواد اعمال، مستثمرين، قاده شركات، شباب صغير، شباب مبدع، ناس في بدايه الطريق وناس ناجحه في بقيه مجالاتها اللي محققه نجاحات. يعني ده اللي أنا عايز أقوله، كله بيتقابل هنا، اللي محقق نجاحات كبيرة واللي لسه في بداية يعني بيخطو أولى الخطوات في مشوار حياته برضو موجود معانا هنا. السؤال اللي دايما بنسأله، إيه الهدف من المؤتمر السنة دي؟ هو أو له سلوجن ثلاث كلمات، ملخص في ثلاث كلمات: ريسات، ريكاليبريت، ريانفنت، إعادة ضبط، إعادة معايرة، إعادة ابتكار. إزاي إن إحنا نقف كده وناخد ثانية نعمل هورد ونبتدي نبدأ من أول وجديد، أيا كان العمر وأيا كان أنت فين في مشوار حياتك، في أي وقت ممكن تبدأ تعمل مرحلة اللي هي السكون، السكوت، الصمت، الهولد، الريست، ونبدأ من أول وجديد. ده في أي وقت طول ما احنا موجودين. امتى بنعرف احنا مبدعين ولا لأ؟ مين اللي بيقدر يقيم الإبداع اللي عندنا ده؟ لما بنقدم أي منتج، أي عمل فني، أي فكرة، أي موضوع، أي حتى منتج ملموس، هناك من يقيم هذا الإبداع. أولهم انت، أولهم الشخص صاحب الفكرة وصاحب الإبداع. لازم يكون عندك القدرة كويس أو أن أنت تعرف إمكانياتك وتعرف تقيم نفسك، علشان لو مش عارف إمكانياتك وقوة الفكرة اللي معاك وقوة العمل اللي أنت عامله، عمرك ما هتعرف تقدمه صح للناس، فتشوفه بنفس العين أو بتشوفه حتى بعين أكبر بكتير، أو بعينه المفروض، أو يعني بقيمته الحقيقية المفروض يتشاف بيها. هنكمل ومعنا دلوقتي انترفيوز برضو مع مجموعة من الزوار والضيوف الموجودين في The Creative Industry Summit بعد ثواني. خليكم معنا،
0: انتوا مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: 7 أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: دلوقتي على الهواء احمد نجيب جنرال مانجر اوف ذا بابل جام فاكتوري. يعني في البدايه برحب بيك يا احمد ومبسوطه ان انت موجود معانا النهارده من داخل كرييتيف اندستريال سامت على نجوم اف ام 100.6.
2: شكرا جدا على الاستضافه يا جهان، وانا بحبك جدا وبحب نجوم اف ام جدا.
1: بتسمع مزيكا، بتسمع اجمد 7 ولا بتعمل ايه في حياتك؟
2: انا بسمع نجوم اف ام من وانا في ثانويه عامه. عايز اقول
1: انت لسه في ثانويه عامه على مهم لو حد شافك دلوقتي مش هيقول غير كده برده.
2: لا عايز اقول لك ذكرياتي مع نجوم اف ام هي بقعد في البلكونه في البيت، كنت بذاكر الامتحانات الثانويه العامه وبشغل نجوم اف ام وبعد ذكر الوقت بالليل. وكان في برامج كتيره بقى بحضرها. يعني
1: دايما بتجيلي فكره ان بذاكر وبشغل نجوم اف ام دي، انت طبعا حاجه سعيده بيها جدا ان انت تشغل نجوم اف ام في اي وقت، بس كنت دايما اقول يا ربي هو قاعد بيذاكر ولا قاعد بيسمع نجوم؟ منين بذاكر ومنين بسمع؟
2: على فكره بتساعدني ان انا اركز عشان خاطر ببقى بسمع.
1: اخويا بقى ما حصلناش بقى احنا معديين.
2: بس هي من وانا صغير نجوم اف ام عارف ما شاء الله، يعني دايما معانا من واحنا صغيرين.
1: اوكي يا رب دايما تبقوا كده موجودين وبتسمعونا ونبقى احنا على طول برضو لسه موجودين معاكم. طيب من اول اسم، الاسم ذا بابل جام فاكتوري يعني لبانة صح؟
2: أيوة.
1: ولا انا بتهيألي
2: صح؟
1: ايه يعني هو شركه بتعمل على على على حسب ما انا عارفه يعني ديجيتال كونتنت للشركات الكوربريت، يعني اي شركه كبيره تقول لك

0: وبعد كده هم استحوذوا عليها بعدين بعد فتره. فقلت لهم خلاص تعالى بقى نخليها بابل جام فاكتوري، هتبقى الشركه الاخت
1: مين مع بعض،
0: فهم بتاع الاعلانات وانا بتاع الديجيتال. ومن هنا بقى بدات بابل جام فاكتوري.
1: انت دلوقتي بقى في حته هي مصنع الابداع، اللي هي شركات الاعلانات اللي هي بتطلع بالافكار، وشركات المحتوى السوشيال ميديا يعني المحتوى الرقمي زي ما بيقولوا، هي برضو مركز للابداع، اللي بتطلع برضو بالفكره اللي هتمشي عليها الكوربريت او الاستراتيجي هتستخدمها. ف بتجيلكم مين الأفكار؟ يعني إزاي لما حد يبقى بيشتغل في قول لنا نصيحة، بيشتغل في الفيلد ده أو بقى حتى في بيتهم أو عايز يعمل حاجة مع نفسه، إن هو يعرف يعمل إيش تجيله أفكار مبدعة؟
0: بص يعني أنا دايما بتكلم مع الناس وبقول لهم أنت لازم تبقى عامل زي الرادار كده، يعني عارف الرادار من ناحية أنا بتمشى في مكان، يعني أنا معاكي هنا فشايف كل الاستوديو الجميل اللي أنتوا عاملينه هنا، شايف الناس برا، شايف فأي حاجة بتشوفيها بتاكليها بتسمعيها شغالي الحواس الخمس طول الوقت واستقبالي اللي يجيلك. وأوقات كتيرة بيجينا الأفكار، يعني عارفة كنت بدي التيم بتاع المثال فبقول لهم الإبداع يعني أننا ممكن نجوز أفكار ملاش علاقة ببعض، يعني مثلا مين الذكي اللي عمل مثلا آيس كريم تراك لعربية الآيس كريم، لأن هو لو حد جه قال لي إيه العلاقة ما بين الآيس كريم وعربية هقول لك ما أعرفش، بس لما جوزهم لبعض
1: طلع بحاجة مختلفة،
0: عمل عربية بتودي آيس كريم عبقري يعني. فأوقات إن أنت تبقي منفتحة لإن أنت تقري تتفرجي تسمعي، يعني كل ما أنت تكوني منفتحة لإن يجيلك معلومات كل ما انت تقدري تجوزيهم لبعض.
1: يعني هي اساس الفكره الابداع ان هي في اساس عندك وانا زودت عليه حته، صح؟
0: ان هو
1: أو ركبته مع حد،
0: ان هو بتوصلي نقط ممكن ما يكونش ليها علاقه ببعض اصلا برضو، بس مش عمرك ما هتعرفي النقط دي الا لو كنا عندك علم.
1: زي الكنافه بالمانجا كده
0: مثلا،
1: يعني ايه علاقه الكنافه بالمانجا؟
0: ما واحد قال لك تعالى نجرب،
1: فنحط كنافه بالمانجا او نحط كنافه عن نيوتيلا،
0: ايوه،
1: فنطلع في الاخر صح بحاجه احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي،
0: وما كانش ما كناش فاهمين انا اتجوزها.
1: حلو بقى ان احنا نبقى مش فاهمينها بقى في الاخر وطلعت منتج تالت،
0: بس اوقات بتجربي
1: فاهمينه بقى مش فاهمينه، وحلو مش حلو مش مهم.
0: على فكره انت بتجربي طول الوقت، يعني حاجه احنا دايما كلنا بنجرب، كل الناس بتجرب، فاوقات هتعملي حاجات حلوه واوقات هتعملي حاجات وحشه، بس الحركه عارف الحركه بركه، يعني كل ما تتحركي كل ما ممكن تجيبي جون، بس لو انا واقف مكاني مش هعرف اعمل حاجه.
1: ايوه، وسيب الحكم بقى في الاخر، لما بعد ما جوزت الكنافه المانجا سيب الحكم بقى في الاخر للناس، والله عجبتهم مش كملنا، ما عجبتهمش خلاص، يبقى انا ما خسرتش حاجه، اتعلمت.
0: نجرب بيستاشيو، نجرب بقى كل حاجه اللي انت عايزاه.
1: انا مش عارفه هيروحوا بينا فين والله في رمضان، والله يا
0: اخويا
1: والله انا بخاف، انا ابتديت اخاف،
0: انا السعرات بتضرب في دماغي
1: على الحلويات في شهر رمضان. طب حصلت لك موقف ان انت طلعت بفكره وقدمتها لكلاينت وانت كنت مقتنع بيها جدا واترفضت مثلا او ما عجبتهمش؟
0: غالبيه الوقت
1: ده كتير قوي،
0: غالبيه الوقت.
1: طب تعمل ايه بقى ساعتها؟ تحبط؟
0: بصي يعني احنا دايما متعلمين حاجه، احنا بنروح بنحاول نبيع افكار، فالافكار دي برضو ليها متلقي وليها رايه، فلو هي مش ماشيه مع رايه قوي، يعني اوقات كتيره بنبقى برضو عارفه في الاول لما بناخد البريفنج او بناخد المعلومات الاول ان احنا نشتغل على مشروع او منتج به، احنا بنبقى عايزين نعرف برضو ذوقه ايه او عايز ايه، لان احنا الزبون الاول لينا هو الكلاينت
1: العميل بالظبط.
0: بس احنا لازم نرجع له بحاجه حلوه بترضيه وبترضي العميل بتاعه. بس اوقات هو بيكون عنده ذوق، على فكره اوقات ممكن ما يكونش ذوقه مظبوط مع
1: اللي هو عايزه. ما بالظبط، ما دورك بقى هنا ان انت توجهه.
0: فاحنا بنعمل ايه بقى لو رفض حاجه؟ بنرجع براوند تاني، بنيجي نقول له طب بص احنا عملنا التغيير ده، ايه رايك؟
1: على حسب برضو البريف اللي كان مديهولك في الاول
0: بالظبط،
1: اصل انا ادفرتايزنج فانا عارفه انت بتتكلم في ايه اساسا.
0: وكلها يعني اوقات بتبقى اراء، بس في الاخر احنا مش بنستسلم،
1: وساعات بقى ممكن تروح من منفذ حاجه وحشه قوي وانت مش مقتنع بيها وهي فعلا وحشه.
0: صح.
1: يعني انت عارف كويس قوي انا متاكد انها يا جماعه وحشه والله،
0: بس بتتعلمي منها،
1: بس بتنفذها برضو علشان الكلاينت عايزها وحبيبها وبيطير بيها الساعه.
0: بس حلاوتها ايه بقى؟ ان هي لو نجحت يعني لو فشلت الكلاينت اللي بعده بياخد مننا بنعلمه.
1: لا ما هو انت اسمك مكتوب على الحاجه الوحشه اللي فشلت دي،
0: صح؟
1: فمفيش كلاينت بعده بقى،
0: لا لا لا
1: ممكن تقعد في البيت بعد كده.
0: على فكره عايز اقول لك حاجه، كل الناس يعني اقول لك حاجه، انا بحب الافلام مثلا فحد زي مارتن سكورسيزي مخرج ضخم اوقات عمل افلام ما كانتش حلوه، في فالفكره ان انت بس عندك المشروع اللي بعده يعني، واوقات بتتعلمي من الغلطات او بتتعلمي من الحاجه اللي ما
1: تنجحش. يعني احنا مش خسرانين حاجه في كل الاحوال،
0: الحركه هي اللي بتديكي النتيجه.
1: الفكره طلعت حلوه تمام كسبنا، طلعت وحشه برضو كسبنا، ان احنا اتعلمنا
0: هنجربها، بس انت هتجربي ممكن تنجح وممكن تفشل.
1: طب اللي خايف بقى، ما هو اللي بيتكلم بكلام زي اللي حضرتك بتقوله ده، احنا معانا احمد نجيب وهو جنرال مانجر اوف بابل جام فاكتوري، انه اللي بيتكلم كده ده حد مقبل وما بيخافش.
0: لازم
1: الشخص

0: خايف، لا انا خايف، انا خايف اقول دي، انا خايف يتريقوا عليا، انا خايف يزعلوا، انا خايف يقولوا عليا فاشل، انا خايف ما انجحش، انا خايف الخي الخي الخي. نعمل ايه؟ نقول له ايه؟
1: نقول له بصي انا هقول لك حاجه ضحك جدا.
0: هل عديت انت بالمرحله دي في الاول خالص زمان؟
1: جدا، انا انسان انطوائي بدرجه كبيره قوي
0: يا راجل،
1: جدا لدرجه ان انا في الجامعه ما كنتش برفع ايدي وانا عارف الاجابه، عارفه المرحله.
0: أيوة.
1: دي
0: بس خايف ان انت ما تعرفش تقولها قوي.
1: لا انا عارف الاجابه وخايف ارفع ايدي.
0: ليه؟ طيب
1: عشان مش عايز اتحط تحت ان حد يحكم عليا. بس جيت في وقت كده قلت ايه، انا عندي ايه اخسره
0: بالظبط
1: وعندي ايه اكسبه. فالواحد اللي خايف انت لو ما اتحركتش انت هتخسر كده كده، انت ما اتحركتش. بس الحركه هي اللي هتجيب لنا نتيجه، ممكن تنجح. طب انا ليه احط دماغي في ان هي ممكن تفشل؟
0: بس احصر نفسي في الحته السلبيه بس.
1: ناس كتيره جدا انا لغايه النهارده بتقابل، يعني من واقع شغلنا بتعامل مع مشاهير كتير وممثلين، وفيهم ناس كتيره جدا لغايه النهارده تقولي له انت نجم درجه اولى، يقول لك انا ببقى برضه متوتر
0: او لسه في بدايه
1: وهشتغل برضه. ففكره ان انت تتحرك ده ايجابي، زي ما انت قلت نجح او فشل الصراحه انا بتعلم منه، يعني الفشل بتعلم منه، النجاح بنجح.
0: سؤال الاخير ليك، بتتعلم ايه من الكريتيف اندستريال سامت؟
1: انا بتعلم من اي حد وكل حاجه، بعيدا عن ان انا بتعرف على ناس هنا مثلا نفسي اشوفهم بقالي من وانا صغير. ان انا بتعلم
0: بيبقى في يعني زي ما قلت لقاء للناس اللي ممكن ما يكونوش شافوا بعض من سنه للسنه
1: جدا. انا في ناس هنا اهو ما شفتهمش من 10 سنين، فببقى فرحان لما بشوفهم لان احنا يعني كبرنا في المجال مع بعض، وبحب اشوف الصغيرين لان هم بيفكروني بنفسي وانا صغير. فلقاء الناس دي كلها صغير وكبير، وان انا بتعلم من كل حد فيهم حاجه. حتى لو عابره، يعني انا واقف معاه بس على الجنب هنا بشرب قهوه معاه، انا بتعلم من الصغير والكبير حاجات كتير قوي.
0: الجين زي والجيل الجديد اللي صعد مختلف شويه عننا او الاجيال اللي قبله، دماغه في بعض الناس تقول لك دماغه طاقه او مليانه افكار، او بمعنى ان هي مليانه افكار خارج الصندوق، ف هتستجيب للافكار دي وهتمشي معاهم في الطريق، ولا تقول لك ولا الخبره والسنين الخبره والدراسه اهم من الفكره الطاقه الجديده؟
1: انا عايز اقول لك ان احنا عندنا في الشركه انا بتعلم من الجينزي، يعني بجيبهم كده اقول لهم انت بتحب ايه؟
0: العيال دي اتعلمت من ايه؟
1: لا هو بيحب ايه؟
0: الجيل ده اتعلم منين؟ يعني ما هو لسه طالع النهارده، يعني لسه شباب
1: نفسه
0: صغيره،
1: عارف علم نفسه بنفسه
0: على الانترنت.
1: يعني انا بنت اخويا صغيره 3 4 سنين ماسكه التليفون بتاع، يعني
0: في الصغيره بتقول لك حاجات انت عرفتها في الجامعه.
1: انا منبهر، انا منبهر، بس هم علموا نفسهم. بس عشان خاطر هم عندهم ادوات التعلم يعني متاحه اكتر ما احنا كنا متاحه عندنا، فبقت سهله ليهم ان هم يطلعوا على الحاجات.
0: يا بختهم ولا حرام؟
1: الاثنين
0: صح،
1: ربنا معاهم.
0: يعني ومعانا معلومات كتير قوي في سن صغير قوي.
1: 100%
0: الحمل كبير.
1: جدا.
0: هشوفك السنه الجايه
1: ان شاء الله، وشكرا جدا.
0: شكرا ليك.
1: ميرسي جدا.
0: ميرسي جدا. احمد نجيب من ذا بابل جام فاكتوري.
2: انتوا مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشره من ذا كرييتيف اندستري سامت على نجوم

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين معاكم الكرييتيف اندستريال سامت ولسه معاكم جيهان عبد الله على الهوا ومعانا دلوقتي الاستاذ فادي يوسف سي اف او ريفي مايكرو فاينانس. برحب بحضرتك يا فندم.
2: اهلا بيك يا جيهان.
1: يعني احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا وبنتكلم دلوقتي في شق هام جدا، شق الفلوس.
2: ايوه
1: لما بنيجي نتكلم في موضوع الفلوس ده موضوع يخصنا جميعا، يخص كل الناس.
2: طبعاً.
1: القمة اللي احنا موجودين فيها بتتكلم عن الافكار والابداع،
2: صح.
1: فخليني ارتجل كده انه يعني وجود حضرتك في القمة هنا له علاقة بانه لو حد مثلا عنده فكرة جديدة او فكرة معينة انه حابب ليها تمويل فممكن يستعين بحضراتكم.
2: مظبوط مظبوط. احنا فعلا بنعمل نفس الدور اللي بتعمله البنوك، بس احنا قطاع غير مصرفي فبنكون عندنا الاجراءات اسهل بسيطة شوية عن البنوك. البنوك بتبقى يعني مور ريجيد قوي في الطلبات بتاعتها، عندها طلبات كتير اكتر، احنا برضو عندنا طلبات بس ابسط شوية، بنبقى مور فليكسبل، بنقدر نديله التمويل مثلا في خلال 48 ساعة يبقى مع التمويل، شرط ان يبقى عنده نشاط والنشاط يكون ليه ورق يكون مرخص يعني.
1: الشروط ان هو عنده نشاط
2: وعنده
1: يعني
2: طاقة وعنده محل اقامة واتليست يبقى بقاله سنه.
1: يعني ما ينفعش ان دلوقتي انا عندي فكره جديده معيش الفلوس اجي اعرضها لحضرتك تساعدني.
2: دي ممكن بنك يعملها معاه، انما احنا بالنسبه لنا بيبقى ما اقدرش ابقى ريسك تيكر معاه قوي كده، لانه ممكن ما يقدرش يمانج البيزنس من الاول، لازم عنده اكسبيرينس ان هو يمانج بيزنس.
1: طيب في اتنين اتقدموا لحضرتك والاتنين بادين بقالهم سنه، على اي اساس بتقول هاخد ده وما اخدش ده؟
2: على حسب بقى ورقه وشكله عامل ازاي، امكانياته الماليه، ملاءته الماليه، بيقدر يسدد الاي سكور بتاعه، تاريخه الائتماني شكله عامل ازاي، سمعته في المنطقه اللي هو بيشتغل فيها. في حاجات كتير قوي لازم اسال عليه عشان ابقى مطمن ان هو يقدر يسدد كل شهر، ان هو بيسدد قسط لمده 18 شهر، فبيبقى عنده قسط بيسدده كل شهر.
1: 18 شهر بس ده الماكسيمم؟
2: ممكن يديله لغايه 36، بس احنا الافريج يعني بيفاري من 12 لغايه 36، فالافريج 18.
1: احنا كده بنتكلم بقى على حاجات متناهيه الصغر فعلا، يعني
2: هو كده بالظبط.
1: مبالغ في رينج ايه؟
2: من 5000 ل 292000. ده باي لو، انا ما اقدرش ادي اكتر من كده باي لو، يعني نهايه الرقابه الماليه احنا لينا ريجليتور، الريجليتور ده بيشرع هذا المبلغ. السيلينج بتاعه 292000، بيزيد 10% كل سنه.
1: المستثمر اللي هو حضرتك بيراهن على الفكره، فكره الشخص اللي جاي بيها، ولا على الشخص صاحب الفكره؟ يعني انهي الاهم؟ ممكن يكون شخص جيد وممتاز بس الفكره متوسطه فاوكي، وممكن يكون العكس الفكره رائعه بس الشخص متوسط، انهي الاهم؟
2: هقول لك حاجه ثالثه، انا براهن على النشاط نفسه، النشاط اهم حاجه بالنسبه لي. هل النشاط ده بيدر اموال زي الكشاك؟ يعني الكشاك فيري ريتش كاش، طول معاهم فلوس، فممكن امول كشك على ان انا امول حاجه راس المال بتاعه بيجي له بعد 3 4 شهور اخاف منه، ما اديش مثلا ثروه حيوانيه ممكن يجي لها حمى خلعيه، يجي لها حاجه اخاف منه، انما كشك لا، احب كشك جدا لان على طول معاه كاش، فده لطيف جدا ان انا ممكن امول كشك.
1: اكتر صفه ماليه او اداريه بيتميز بيها بتتميز بيها الشركات الناجحه ايه؟
2: ان يكون عندها ستابيليتي ويكون عندها رؤيه للثلاث اربع سنين الجايين، يعني مش هبقى سعيد قوي ان انا بعمل ارباح السنه دي واقفل السنه الجايه، لا، اللي بقى عنده ستامينا ان هو يكمل ثلاث اربع خمس سنين جايين، يبقى عنده افكار، منتجات، ناس، استراتيجي، تكنولوجي، ابلكيشنز هيعيش بيها، لان انت كل الناس بتنافس على تورته صغيره قد كده. اللي شاطر اللي يقدر يسبق السوق بتكنولوجي، بابلكيشن، بحاجه يقدر ياخد بيها باي اكبر من السوق.
1: يعني افهم كده انه مثلا عند حضراتكم بيبقى في دايما ويتنج ليست عشان يبقى في استمراريه في
2: على طول؟ طبعا طبعا طبعا.
1: ولو حد مثلا اخذ قرض، اسمه قرض؟
2: قرض.
1: هو اخذ قرض من حضراتكم وسدده، ينفع ياخد تاني؟
2: طبعا طبعا بيجدد. يعني طبعا انا في ناس معايا بقى لها 18 سنه ابتدى معايا ب 3000 دلوقتي واخد 200000 جنيه، كان مثلا واقف بعربيه في الشارع دلوقتي عنده سوبر ماركت كبير، ففي قصص نجاح خياليه في الصعيد وفي الدلتا واحنا بنبقى مبسوطين منهم جدا.
1: شركاء نجاح.
2: طبعا ابناء الشركه يعني.
1: ابناء الشركه طبعًا. طيب ايه اكتر اكبر خطا مالي بيقع فيه رواد الاعمال؟
2: ان انت ممكن ما يبقاش عندك طويل يعني بلان طويله الاجل، فتبقى انت شغال عامل بلان سنه او سنه ونص او سنتين وما عندكش مصادر تمويل كتير، لو مصدر التمويل بتاعك وقف او عطل هتقف، لازم يبقى عندك مصادر متعدده، بنوك، جهاز المشروعات، حاجات كتير، يبقى انت عندك باك اب، باظ مني حاجه يبقى عندي باك اب اشتغل بيها، لان اكتر من تنوع مصادر التمويل دي اللي بيدي استابيليتي للشركات. وطبعا لازم يبقى عندك فريق كولكشن كويس جدا، لان انت بتريتريف كل الفلوس دي، انت في الشهر بيبقى جاي لك مئات الملايين من الفلوس، فلازم عندك فريق تحصيل، بتخبط على عميل بتفكره وتبعت له اس ام اس، بتبعت له حد على البيت يا جماعه بفكرك بالقسط، تدي له كارت كده يبقى عارف قسطه امتى لان هو بينسى، فيبقى معاه جدول يجي له تليفون نفكره ان القسط بعد بكره، لان اهم حاجه في الشغلانه مش توزيع الفلوس، اهم حاجه هو لم الفلوس. هو دي صعوبه.
1: طبعا. وهو ده مش بيحصل اوتوميتد يعني من خلال الابلكيشنز او
2: بيحصل طبعا، بس هو العميل فيزيكلي بيروح يدفع في اكشاك، بيروح يدفع في سوبر ماركت، بيروح يدفع عندنا في الفرع، بس الموضوع لازم يبقى فيه زن، لان لو ما زنتش عليه هو واخد قرض من 3 4 حتت ممكن ينساه خالص، يقول لك شركه طيبه ما بتسالش. لا،
1: بتعملوا ايه بقى ساعتها؟ خلاص بقى اجراءات قانونيه.
2: طبعا ممكن يبقى ناخد اجراءات قانونيه بعد 3 شهور، ومش عايزين ناخد معاه الاجراء ده، احنا عايزينه يدفع وعايزينه ياخد قرض تاني وعايزينه يكبر البيزنس وعايزينه يجي ياخد قرض كمان كده.
1: استاذ فادي يوسف سي اف او ريفي مايكرو فاينانس، بشكرك على وجودك معانا.
2: جدا واتمنى اخد اغنيه حلوه بقى.
1: اوكي اكيد ان شاء الله.
2: حظي حلو في اغنيه حلوه،
1: الاغاني الحلوه
2: من حمائي، حاجات حمائي الجديده.
1: طيب اكيد لو متاحه تكون موجوده. اكيد لو متاحه تكون موجوده.
2: شكرك جدا.
1: شكرا لك يا فندم. شكرا لك. حضرتك طيب، مع السلامه. طبعا احنا كده بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده من اجمد سبعه الساعه 7، ونهايه التغطيه لل طبعا الكريتيف اندستريال سامت اللي كنا بنغطيه على الهواء مباشره من خلال يومين على نجوم اف ام 100.6، ودي كانت اخر التغطيه الموجوده معانا، ونتقابل دايما على خير في السنوات القادمه في تغطيه اخرى واخرى، ودايما معاكم في كل الاحداث والمؤتمرات الهامه اللي بتحصل. مش لازم احنا نكون في الاستوديو، من جوه الاستوديو، من خارج الاستوديو، الاثنين مع بعض وكل حاجه، اكيد هتلاقوا دايما نجوم اف ام معاكم في كل مكان وفي كل وقت. بشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين. كنت معاكم جيهان عبد الله.
0: كنتم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله، مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة لبحث سبل التعاون المشترك.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن موقف مصر ثابت في ضمان استقرار دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنها.
1: وزير الخارجية يشيد بالتطور المتسارع للعلاقات المصرية اليابانية منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
2: مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادة على مصنعيات الذهب وتؤكد أن تحديد الأسعار يخضع للسوق.
1: الأهلي يوجه الشكر لوليد سليمان على جهوده خلال رئاسته لقطاع الناشئين.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الخير ويا مساء الفل، وكل سنة وكلنا طيبين، ولكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي إنجي علي، وده معادنا مع أسرار النجوم حالا. ويمكن النهاردة أنا متحمسة جدا للحلقة دي، وكان نفسي أعملها من زمان جدا جدا جدا، ولكن زي ما بيقولوا دايما كل تأخيرة وفيها خيرة. يمكن ضيفتي اللي منوراني النهاردة فنانة متميزة جدا شكلا وموضوعا. يمكن موضوعا ليه؟ لأن هي بدأت من بوابة عالمية واشتغلت في مساحات فنية كتير ومختلفة قبل ما تدخل العالم العربي من أوسع أبوابه، وشاركت في أعمال ضخمة بأدوار مهمة لفتت نظر الناس كلها من خلال أدوارها. وبالرغم من أن الطريق ما كانش سهل بالنسبة لها، إلا أنها فضلت تسعى ورا حلمها سنين وكانت متمسكة بيه، لحد ما وصلت لمرحلة بقى فيها اسمها له حضور وقيمة على الساحة الفنية. النهاردة هنقرب من عالمها أكتر وأكتر، ونسمع منها رؤيتها في الحياة وفي الفن واختياراتها واللي بتدور عليه في كل تجربة جديدة بتقدمها لنا على الشاشة. هي بطلة فيلم ناجح جدا، ضخم جدا، مختلف جدا. أقدر أقول عنه إنه فيلم يستحق المشاهدة ومكتمل العناصر. ضيفتي النهاردة معايا ومعاكم على نجوم أف أم هي الرائعة رزان جمال. رزان جمال
2: يعني منورة. شكرا على هذا الانترودكشن
1: حبيبتي،
2: من كل قلبي
1: حبيبتي. أنا زي ما قلت، يمكن أنا بقولك بحقيقي أنا كان نفسي أستضيفك من وقت مسلسل التمن. يمكن ده لأن التمن كان عامل صدى كبير جدا هنا في مصر، وأنا كنت من الناس اللي كنت بتابعه وكنت حباه قوي، وشفتك وتابعتك بعد كده في مسلسل القدر.
2: صح.
1: أوكي. وحبيتك برضو جدا مع قصي خاولي لأن بحبه جدا، ومتابعة خطواتك من الأول، وأخيرا في أسد وليلة في أسد. في البداية عايزة أقولك منورانا ومبسوطة جدا بوجودك ومع كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم أف أم. نبتدي من أسد، نبتدي من الآخر،
2: اللي إيه رأيك؟ أنا اليوم
1: أنا إيه؟ يمكن كيرة والجن.
2: صح.
1: وكان يجنن ومع مروان حامد. ويمكن قبل ما نبتدي كنا لسه بنتكلم، كنت لسه بعد أبدأ أردش معها على كل الحاجات اللي أنا بحبها لها. كيرة والجن كان عالم برضو في زمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وأسد في عالم غير الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. رزان جمال، أني عالم حبيتيه أكتر؟ أني عالم اشتغلتي على نفسك كان أصعب بالنسبة لك؟
2: واو، شو حلو هالسؤال.
1: ربنا يخليك.
2: ليكي اتنيناتهم صعبين، لأنه اتنيناتهم منهم هلأ، ما في شيء هلأ بيدلني على كيف كانوا الأوقات قبل. ما في إيه بالحد عموما، لما بدي ألعب دور بحكي مع الناس، بتطلع مجرب لي اشياء بالناس حواليي لجيبهم على الشخصيه. بس
1: كان بيبقى في ريفرنس. دلوقتي
2: في ريفرنس؟ ما في ولا ريفرنس لأسد. كان عندي ريفرنس وحده، بنات شعرهم طوال، عندهم حواجب عراض، وذاتس ات.
1: بس
2: وطبعا انا كان لازم اقرا عن سليفري واتعلم واعمل كل هالاشياء مثل ما عملت لكيرا والجن. برضو كيف سير يعني بكيرة والجن، كنت أخذ ورقة وقلم وأعمل حالي عم بكتب رسالة لأمي أو لبي. Dear Papa, I am here in Egypt. أنه عشت والدور. فبتخترعي شو ما كان بس لتصيري لتكون جاهزة مظبوط، وأول ما توصلي على الست بتنسي كل شيء، وعندك بعدين صعوبات الست.
1: طبعا.
2: عرفتي؟ مش بس التحضيرات، في انت كمان انت وعم بتصوري.
1: ما بين أميلي وليلى، ايه اللي حبيتيه قوي في أميلي في كيرة والجن، وايه اللي حبيتيه في ليلى قوي في أسد؟
2: بتعرفي كنت ناسي ليلى، لانه هلا شفت العرض من يومين قديش قويه ومتمرده وبتكره الظلم وعندها صوت قوي. دهشتني هي شخصيتها، حبيتها كتير لأنه عندها القوة وعندها الجرأة أنه تلحق الصح وتقول اللي بدها إياه، وتلحق قلبها. في ميكس بين قلبها وعقلها بنفس الوقت، فمنها نايف. أميلي كانت نايف أكتر مثل سارة الشخصية الثانية اللي لعبتها، عندها أكتر نعومة. بس ليلى لا، ليلى ما بتخاف.
1: فيكي إيه من ليلى؟
2: ليكي أنا شخصيتي قوية، بس أنا كمان عندي من سارة وعندي من أميلي، عندي النعومة. حسب ما هو حلو بالحياة تكوني ميكس بين الاثنين. يعني
1: دايما بتحكمي عقلك أكتر ولا قلبك أكتر رزان جمال؟
2: بحس في بالانس بين الاثنين، ومش بس هو عقلك هو قلبك، بس هو كمان الويل باور. مش بس يعني في ناس بتلاقيهم كتير اذكياء بس ما عندهم قلب، بيكونوا مثل تايرنتس يعني. في ناس عندهم كتير قلب بس ما عندهم عقل وما عندهم ويل باور، ما بيعملوا شيء بالحياة. أنا بس على يكون عندي ثلاثة، فهذا هو اللي بشتغل.
1: تغيرتي قد إيه من أول يوم بدأتي فيه للنهاردة؟
2: ليك كتير تغيرت وما تغيرت بنفس الوقت، لأنه الناس اللي كانت تعرفني والناس اللي بتشتغل معي بعد لهلا بتقلي ما تغيرتي يعني ما حتتغيري، يعني شو حلو هيدا الشيء. وتغيرت، نضجت يعني، كبرت، عشت تجربات كتير صعبة من وقت مشواري، يعني حققت كتير أحلام، وبنفس الوقت خسرت أمي، بنفس الوقت خسرت بلدي، عشت صعوبات كتيرة خلولي أكبر وأنضج كإنسان. فحلو إنه الحياة كانت صعبة بس بنفس الوقت، والمهنة اللي نحن فيها صعبة
1: صعبة قوي يا رب،
2: بس بنفس الوقت ما خلتني أكون قاسية، يعني بعدني عندي النعومة اللي كان عنديها لما كنت صغيرة.
1: إيه اللي محتفظة بيه من وانتي صغيرة للنهاردة؟
2: بصي أنا I just wanted to love and be loved. هاي هي الحياة علمتك تحطي حدود للناس، تقوي، تعملي detachment. يعني أنا لو بصح لي بقعد بكون friendly مع الكل، بس أوقات في ناس ما بتقدر هيدا الشيء، وبالنهاية ما فيك كمان تكوني ممسحة.
1: صح، ما بتمش مش الناس ما بتفهمش الحاجات دي قوي للأسف الشديد. أول يوم تصوير لفيلم أسد،
2: أول يوم عنه، أول يوم تصوير فيه يقول عن المشاهد فيه أحكي عنه.
1: طبعا
2: يعني أنا تمام شفتوه للفيلم.
1: أيوة طبعا، لا خلاص الفيلم نزل والناس بتتفرج عليه ومحقق نجاحات وإيرادات كبيرة جدا جدا.
2: على فكرة لازم شجع الكل يشوفوه إن كان بمصر أو بكل الوطن العربي، لأنه اللي أنا شفته سينما. يعني أنا كل الانترفيوز اللي عملتها كنت قبل ما أشوفه على الشاشة الكبيرة وانصدمت.
1: أول مرة شفتي كان يوم العرض الخاص؟
2: يس،
1: كانت أول مرة.
2: وبرضو إذا بتشوف الانترفيوز تبعوا لي فتت واسقة من حالي، لأنه بعرف أنه كبينا حالنا بهيدا العمل، عطيتنا من كل قلبنا. وكنت واسقة من أستاذ دياب وكل فريق العمل وكل الممثلين، وعارفة كيف اشتغلوا، وفاتي عيوني مسكرة ويلا.
1: سألت المخرج محمد دياب سؤال، قلت له أنا ليه حاسة أن الفيلم ده بالذات، يعني محمد دياب مخرج كبير وعنده وجهة نظر وعنده شخصية وشاطر وكل حاجة، قلت له ليه الفيلم ده بالذات أنا حاسة كده أنه في قلبكو قوي كلكو،
2: ليك
1: إيش معنى؟
2: يعني أنا للرد على سؤالك
1: الأول حسأله تاني، أنا مش عايزة
2: لا لا
1: خلي بالك أنا ممكن تقيني بنط معاكي من سؤال لسؤال من كتر ما أنا متحمسة للفيلم كمان.
2: حقلك لأنه الاثنين مربوطين مع بعض. يعني أنا لما أجيني عرض أسد مدينة بقاب وأنا برجع أسد، كان بعد عيد ميلادي أخذتها كساين أنه لا هيدا الفيلم حيطلع بعقد. والأستاذ دياب كان عن جد بده ياني أحكي بالمصري، فأنا أخذت غراضي نقلت على مصر، قعدت هون، صرت أسمع الناس شو عم بيحكوا. كنت عم بتعلم مع أستاذة عربي سارة حبيبتي، هاي علمتني، صرنا نحضر كل الأفلام القديمة، ما في حدا ما في فيلم ما شفته. بعدين صارت الحرب بغزة وتأخرنا ووقت وقف العالم، ورجعنا لأول يوم تصوير بماي. بس بنفس الوقت أنا كان لازم صور The Sandman بلندن، فقالوا لي لا حتيجي تعملي يوم واحد تصوير. فأنا حسيت كأنه هيدا تيست، لأنه لو أنا فشلت وبعدين لازم روح على مصر على لندن، قديش سهل يغيروني to replace me. لأنه رز نحن من نبلش التصوير هلا وخلص
1: كله تعمل لمصلحتك من عند ربنا.
2: فقال لي عندك مشهد واحد وأصعب واحد، هيدا أول مشهد أنا صورته.
1: كان أني مشهد؟
2: مشهد الولادة. وبعدني لهلا أحلى مشهد لألي أنا حبيت
1: أكتر كتير مشهد مقنع.
2: لا في كتير مشاهد كتير حلوة، الإحساس والسينماتوغرافي، ومع كل شخص عندي مشاهد حلوة كتيرة. بس هيدا بحد ذاته بتذكر، لأنه دخلت شخص على السات، وبتعرفي لما الناس ما كتير بتعرفك أو بتعرفي لما تولدي هيك لازم تعملي هيك، بيكونوا عم بيعملوا لك اكسبلانيشن وانت عارفه، انت بتقولي عارفه، بعدين حدا بيقول اكشن، الاستاذ دياب طبعا، وبتعطي كل شيء، وبعدين صار في صمت على السات، زقفوا لي قال لي مبروك ليلى، ما في حدا تاني حيلعب ليلى. وانا هيك بكون يعني لما بلتزم بدور خلص بحسه اتس لقلي، واذا لقلي يعني حقعتي كل شيء. ومشان هيك هلا عم بتحسي انه ليش كنا معلقين هالقد، اول شيء اخذ وقت طويل، كل ما تتعبي ببروجكت كل ما تنتظري النتيجه، وكل ما لما تيجي النتيجه تكون حلوه تحسي فيها اكثر، لانه لو نحن صورناه بشهر وما تعذبتي وطلع ما رح تحسي بالساتسفاكشن اللي تكوني ناطرتي لهالقد لفتره طويله. هلا هن اشتغلوا عليه 6 سنين
1: طبعاً.
2: انا 3، بس كان كل شيء صعب، بالمعنى انه كنا عم نصور بالحر الشديد ونحن لابسين تيب شتي، بالبرد الشديد، نايت شوت، انا النايت شوت كبرت بتعب بدني.
1: ايوه
2: ففي نايت شوتس، في اكشن، في احصنه، في ماي، في في ظروف صعبه، وفي انسامبل حواليك منك لحالك، من كلوز اب تبعك، اتس بيج شوت، وان شوت،
1: كانه
2: مسرحيه، 500 كومبارس حواليك. ف لا اتس ديفيكولت اكيد، بس بنفس الوقت مشان هيك هيدا خلينا انه نفوت بالعالم تبعنا، وكتا يعني اللوكيشنز كانوا كلهم بمحلات وين ما في نتورك. عمري انا ما كنت على تليفوني، فمنك على تليفونك شو بتعمل، بدك تحكي مع غيرك،
1: بدك تحكي مع كويسة غيرك اخيرا، فبديت تعرفي على الناس اكتر.
2: كلنا كنا عم نحكي مع بعض وكنا عم نفوت على عالم اسد، وبعدين لما نخلص التصوير كنا نرجع على الحياة. بس كمان يعني ايام مرة كنا عم نصور محل ما في نت، فتنا ظهرنا كان حتصير الحرب العالمية الثالثة.
1: ايوه
2: ما يعني كنا تخدينا طبعا، بس شفتك شو قصدي، انه ما كنا سألين بأي حدا حوالينا، كنا مركزين بالشغل اللي نحن عم نعمله.
1: تجربة صعبة جدا الفيلم ده يا جماعة، يعني فيلم بجد أكتر من رائع، يمكن زي ما قلت لك جوه اتس يعني فيلم مكتمل، هو فيلم كامل من كل حاجة، المزيكا، اللبس، الصوت، الصورة، الصوت كمان، يعني أنا بحيي مهندس الصوت كمان في السينما. صح. الصوت كان فظيع طبعا، الإخراج، التمثيل، الأداء، الأدوار التانية التالتة، فيلم بجد بجد أكتر من رائع،
2: أحلى من أفلام هوليوود برأيي. بتعرفي أنا ما بحب لما بركي، لما كنت صغيرة كان عبالي بتحلمي بهوليوود، بتحلمي تظهري لبرا، ولأنه ما كنت أحكي عربي كتير منيح، كنت أحكي الإنجليزي والفرنسي، وكنت بدي روح على هوليوود، وبدي وبدي وبدي وبدي. مع العمر ما بقى عبالي نتطلع لبرا ونقول إنه هن أحسن منا، خليهم هن يتطلعوا
1: علينا
2: شو عم نعمل. خاصة يعني أنا الحرب بغزة غيرت لي كل وجهة نظري عن الحياة، عن الوطن العربي، عن برا، عنا نحنا، هن خلص
1: تفكيرك تغير
2: كتير، تفكيري تغير. وحتى قبل يعني بالثورة بلبنان يعني مرقنا بكتير أشياء خلتني شوف الأشياء بطريقة مختلفة، ولما في غير طعمي لما شعبك بيتقبلك، في غير طعمي
1: تاني.
2: ايه لما تجي وان كان مصري او سعودي او لبناني او سوري، انه يعرفوك ويحبوك ويدعموك، خلص ما انا من هون.
1: اشتغلتي برا، جربتي برا وجربتي هنا، ولكن هنا لما كل الناس عارفينك بيحتفلوا بيكي بطريقة مختلفة.
2: صح.
1: يعني
2: لا والشعب الناس لطفة
1: warm وعندهم دفء.
2: يعني ما عنا ما بحياتي اتضايقت من حدا. وأنا بالعكس أحلى شيء أنه أتعرف على الناس، أحلى شيء أنه أحكي معهم، ما أنا ممثلة، أنا لازم يكون عندي الكيوريوسيتي أنه أتطلع شوف أدرس الشخصيات، كون إكسبوزد على ناس، يعني ما في ضلني بالبيت لحالي.
1: يمكن كلامك أخدني الحتة دلوقتي برا السكريبت خالص. هل من وجهة نظرك شايفة أن الفنان لازم يكون أقرب للناس ولا يكون بعيد عن الناس ويفضل ستار بعيد؟ يعني برضو هي كومبو غريب.
2: منضلنا بنحكي عن هيدا الاشياء، لانه مثلا كان مرة عندي انترفيو حدا قال لي اوعك تبكي، اوعك تبكي، ممنوع تبكي، ممنوع.
1: انت تأثرتي اصلا دلوقتي لما كلمتي عن مشهد الولادة؟
2: والله
1: تأثرتي، حسيتك تأثرتي، يعني انه مشهد يخطف القلب. ياي
2: فنحن عادة كانوا يقولوا لي ما تبكي، لانه انت فيك تفرجي انك انت مثلي مثلك، فالناس حتصير تشوفك مثلي مثلك. أما إذا بدك تكون ستار وناس حطوك
1: حتى عالية
2: حتى عالية وبدهم يصيروا مثلك، ما فيك تفرجي الضعف، ما فيك تفرجي نقطة الضعف، ما فيك تفرجي إحساس، بدك تضلك قوية. فحسب أنت أي نوع شخص بدك تكوني وأي نوع فنان
1: أنت بتحبي تكوني. إيه
2: ليكي، أنا مع العمر عم صير أكتر نفسي وأثنتك، وما عم خاف فرجي مين أنا، إن حبوني أو ما حبوني بالنهاية هيدا أنا، وأنا لازم لاقي الحب لنفسي حتى لو كان في إشي بشعة جواتي. وبتصور الكل لازم يكون هيك، كلنا منستاهل ننحب. فأنا بعتبر حالي قريبة للناس، وبحب الناس وبدي ساعد الناس وبدي أعمل فرق.
1: لو النهاردة عايزة تغيري حاجة في العالم ده كله،
2: قالوا لي
1: سألوكي أكيد السؤال ده قبل كده.
2: حقلكن
1: قانون معين، أنا عايزة يعني لو قانون معين عايزة تضيفيه أو عايزة تلغيه.
2: لك إذا عم نحكي بالعالم، أكيد الحروب، أنا ضد الحروب. بلبنان الإمرأة اللبنانية ما فيها تعطي الجنسية لبنتها إذا مجوزة شخص منه لبناني، فأكيد بغير هيدا الشيء. أكيد
1: ده قانون سكن عندنا كده، بس دلوقتي تزبط تاني
2: عن جد،
1: كان بس دلوقتي
2: أمل.
1: كان كده بس دلوقتي أحسن.
2: كنت عم بحكي هذه كن مرة، يعني الناس كانت عم تحكي بإشياء مش شوي تافهة، بس إنه إشياء طبيعية تحكي فيها، إنه أنا بدي أعمل هيك وأنا بدي أعمل هيك. وأنا كنت هيك عم فكر كلبنانية، أنا بس بدي أعيش، أنا بس بدي أعيش. 60% من حياتي عشتها حروب. طب أنا ما بيصح لي بتطلع عرفيقتي عندها 3 أولاد بدهم يسافروا، بركي أخدهم على العيد على دبي، بعدين ما فيها لأنه في حرب. صاحبتي التانية فتحت محل تياب، يوم مسكر يوم مفتوح. الناس بدها بس تعيش، هيدا هو يعني
1: حقهم في الحياة، حقهم في الدنيا،
2: حق انه نعيش،
1: حقهم في الحياة.
2: بس انا بجرب اقلب هيدا الوجع وحطه بالشغلة، يعني محظوظة انه كل الألم اللي بحسه بالحياة فيه انا عامل شانل لقله وحطه بالشغلة. فيه حس شو حدا تاني عم بحس، هيك حسيت شو ليلى عم بتحس بوقتها وقت الظلم مثلا. انا فيه حس بركي هلا ما بقى في عبيد، بس نحنا في ظلم،
1: في ظلم بالظبط،
2: وانا بحس فيه.
1: فيلم اسد حسيت ان هو في القرن ال19
2: صح،
1: بس حسيت انه في حاجات كتيره قوي بنعبر عنها النهارده، يعني في حاجات ما اتغيرتش
2: لا
1: للاسف الشديد. حسيت كده، يعني ما اي دونت لايك، ما بحبش اخش ديب قوي واعمل نظريات، بس حسيت شويه انه الفيلم في حاجات، يعني انتوا بتتكلموا عن حريات معينه وعايزين وبتطالبوا بيها فيلم اسد ومش عارف ايه والعبوديه والحاجات دي، في حاجات احنا لسه لغايه النهارده ما تحررناش منها وبتنطبق على اوضاع موجوده النهارده، يعني مع فرق الزمن طبعا صح. والحاجات بس
2: في توبكس بتضلها من لو كانت قبل او هلا بتضلها موجوده وبتضلها حقيقيه. بس انا في قلك انه حاسه انه الناس والجمهور جاهزين، لانه لما كنا عم نطلع على الفيلم وانا نحن كنا بالعرض الخاص، كانوا يزقفوا باللحظات اللي كان عم بيربح
1: الاسد،
2: اسد عم بيربح. فهيدا
1: عاوزين ده،
2: انه لازم انه
1: بننفس exactly. عنه ده حقيقي. عبدالله انت بتشاوري لازم اطلع فاصل دلوقتي فعلا؟ طيب انا للأسف الشديد انا عايزة اعرف ليه محمد دياب اختار رزان جمال في دور ليلى، وانا سألت السؤال ده، ولكن عايزة اعرف يا ترى هي سألته انت اخترتني ليه؟ هنعرف بس بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب تركيا اللي بيرجع لكأس العالم بعد غياب 24 سنة من وقت المشاركة التاريخية في مونديال كوريا واليابان سنة 2002. تركيا اتأهلت بعد مسيرة صعبة في التصفيات, احتلوا فيها المركز الثاني وراء إسبانيا, وبعدها حققوا الفوز على رومانيا وكوسوفو في الملحق. تركيا شاركت في المونديال قبل النسخة دي مرتين في 54 و2002, لكن رغم كده لعبوا خلال تاريخهم 10 ماتشات في المونديال, فازوا في 5 وتعادلوا في 1 وخسروا في 4, سجلوا 20 واستقبلوا 17. وفي نسخة 2002 عملوا إنجاز تاريخي بتحقيقهم المركز الثالث بعد الخسارة من البرازيل بصعوبة في قبل النهائي والفوز على كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث. تولى فينيتشانس ومونتلا تدريب تركيا في سبتمبر 2023 عشان يبقى رابع مدرب إيطالي يقود المنتخب التركي. مونتلا عنده شعبية كبيرة وسط الجمهور لأنهم شايفينه أنقذ سمعة المنتخب, خصوصاً إن عنده مسيرة تدريبية طويلة درب فيها أندية بحجم ميلان وفيورنتينا وإشبيلية. المنتخب التركي في النسخة دي هيعتمد على مواهب شابة متألقة في أوروبا زي أردا جولر وكينان يلدز, بالإضافة إلى فيردي كاديوغولو وأركون كوكو.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: المخرج اللي بوجه له ألف تحية، ليه اختارك لدور ليلى في أسد؟
1: كل يوم. لا هو بيقول لي انه بناسب الدور لانه من حدا عنده كونتراست مع محمد رمضان اول شيء، لانه كونه عم نحكي على
0: عبيد وزمن
1: العبيد بدك تحسي بالفرق بيناتنا، بدك بتحسي انه نحن جاي من عالمين مختلفين. وبنفس الوقت قال انه سأل عن الاتيتود تبعيتي وكتير حب الاتيتود تبعيتي، والناس اللي اشتغلت معها كلهم كان عندهم اشياء بوزيتيف يقولوها. فقال لي انه هذا الشيء عن جد ساعده، لانه عارف انه التصوير رح يكون كتير صعب، ما بده حدا ينق.
0: وعارف ان انتي في اللوكيشن بتبقي ملتزمة جدا
1: كتير كتير كتير وخلص بعدين تعرفي لما كان قدرنا نشتغل مع بعض، لأنه نحنا تعرفنا على بعض لما كان عم بيعمل كاستنج لمون نايت. وقتها أنا كان بدي أكون بمون نايت وعملت 1 كاستنج 2 كاستنج 3 كاستنج، قلت خلاص أكيد I'm gonna have it، وقبلت الأستاذ دياب ومرته أنه it's done. ما طلع على الدور. وبتذكر كنت عم بمرق بفترة كتير صعبة بلبنان، وعملت يعني شبه انهيار عصبي أنه قد ما زعلت انفقست أنه ليش. بعدين التاني نهار وحياة الله تاني نهار اجاني اتصال انه طلع لي The Sandman اللي كان لي سنة ونص عم بعمل audition عليه. واحد مارفل تاني دي سي كوميكس، اما انا اخذت دي سي كوميكس وهو مارفل. بس لما قدرك تشتغلي مع حدا ترجع بتلاقوا بعض، فهيدا اللي حلو انه كان قدرنا نشتغل مع بعض، وبلاقي كل الناس اللي بشتغل معها نشبه بعض. يعني انا على طول بعمل attraction للناس اللي كون مش على نفس الخط، على طول بشتغل مع ناس محترمة، ناس عندهم شغف للمهنة تبعيتهم، بيقدموا لي أدوار بيخلوني أنا أتقدم كإنسان وكممثلة. فحظي يعني كتير حلو أني على طول
0: اشتغلت مع
1: طول.
0: مخرجين كبار متميزين، مروان حامد،
1: مريم أبو عوف،
0: عمرو سلامة، محمد دياب، مخرجين وأسامي كتير جدا كبيرة ومهمة، وبتعتبري نفسك محظوظة
1: كتير وبحبهم من كل قلبي. أنا على طول قلتها بانترفيو قبل أنه عمرو سلامة هو اللي فتح لي البواب هون لما عملت بارانورمال معه، وهو أول دور بعمله وين بعطي رأيي، وين بحكي، وين بتدخل، عطاني صوتي من كتر ما هو كان البيبي تبعه. بتعرفي كل هيدا البيبي تبع الكل، يعني الأستاذ زياب بتحس كتير اشتغل هيدا مثل ما exactly مثل ما عمر كتير اشتغل على paranormal. كلهم مثل ما أستاذ حامد اشتغل على كيرا وجين، كان لهم زمان عم بيشتغلوا ومريم كمان كانت الشو تبعه. كلهم بتحسي انه كل مشروع بيعملوه بيعني لهم، ولانه بيعني لهم بيعني لك انت كاميرا. وانا بخاف ما اكون مقنعه، انا بخاف انه حدا يطلع يقول عني، مش يقول عني فاشله. هلا اكيد في كتير ناس ما بتحبني بتقولي شو فاشله، هلا ما عم بحكي عن هالناس، عم بحكي عني انا، انه انا لما حطلع حالي حانسى انه انا رزان، إن انا مقنعه او لا. ومشان هيك بدرس كتير قبل ما أخد دور.
0: أصعب دور عملتيه على مدار مشوارك هل هو كان أسد؟ أصعب دور على مدار الرحلة دي القصيرة الصغيرة اللي قدمتي فيها واشتغلتي فيها مع مخرجين بجد كبار.
1: أصعب دور بمصر كان أسد، أصعب دور برا الثمن. ثمن كان كتير صعب، لأنه انسى أنه كنا عم نصور لسبعة شهور، ست أيام على سبعة، ست أيام على سبعة، 15 ساعة بنهار، يعني الكاميرا 12 ساعة بنهار، بس أنت عبين ما توصلي على اللوكيشن وترجع من اللوكيشن وتزبطي حالك وتعملي شعر وميك اب 15 ساعة بنهار، ممنوع تمرضي، أول دور بطولي لإلي، هلكت. والدور بحد ذاته تقيل
0: قوي
1: كتير، وأنا بعدني خاسرة أمي، فحطيت كل وجعي بالشغل وكل شيء كنت عم حسه بهيدا الدور. يعني واللي تعبني أكتر أنه كنت عم مثل أنا بالثمن كأني عم بعمل فيلم. يعني أنت شفتي طريقة هلأ كيف كنت عم مثل بالأداء بأسد، بالثمن كنت عم بعمل لما أنت عم صوري تيلي نوفيلا 90 حلقة عم صورها كأنه عم صور سينما. هيدا بيقتل الممثل، لأنه إذا أنت عم بتحسي

0: شيء وعم بتقضي يعني عم تبكي 80 حلقة من أصل 90، هيدا حيأثر عليك
1: طبعا، أرهقك.
0: نعم جداً. بعد ما خلصت الثمن كنت تعبانة، بس سيئة بالدغري بعدين انعرض بوم، وبعدين ما ارتحت لفترة كتير طويلة. كنت عم
1: جالك ردود فعل كتير بعد الثمن،
0: كانت نقطة التحول
1: اللي عرفتك بقى بالعالم صح. العربي كله ومصر
0: ومصر كمان
1: طبعا كان مكسر الدنيا.
0: كانوا مصر كانوا يعرفوني من إمبراطورية مين ومن بارانورمال، بس كان بعده نيش وقتها. بس هيدا أول مرة إنه يكون في بان أرب كمان نجح هون بمصر، كتير مهم.
1: مادام بدأتي تتكلمي عن الثمن، ويمكن أنا ده من أكتر أعمالك اللي أنا بحبها جدا يعني، وكنت من أكتر الناس اللي كنت بتابع المسلسل ده. التجربة مع باس الخياط كانت عاملة إزاي وقتها، وهو بتشوفيه إزاي كممثل، وأكتر مشاهد ليه كنت حباها في التمثيلية دي؟ أسئلة كتير.
0: في كتير ليكي. أنا بشتغل مع الكل بطريقة يعني
1: كان زيد،
0: يعني أنا بفوت على طول يعني مع ورائي والنوت تبعولي، وعلى طول بفوت يعني مع السبيريت إنه نحن حنتعاون مع بعض ونشتغل مع بعض ونقدم شغل حلو. فكان في روح تعاون، كان في كيمستري، هو بيحب شغله قد ما أنا بحب شغلي، وعنده شغف للتمثيل قد ما أنا عندي شغف للتمثيل، ومبهر طبعا. وأنا كنت خايفة إنه ما كون منيحة، فهيدا الشيء خليني اشتغل زيادة كرمال ما يقشط المشهد
1: عشان to be up to it يعني معاهم. طبعا.
0: بس بعدين لما بتعملي انت 90 حلقة بصيري روبوت. يعني انا هلأ في قعد حدا يقلي ابكي بثلاث ثواني، بس بحسه مش فيك. هيدا هو اللي فرق عن القدر. القدر صرت اعرف كيف احمي حالي. انا بالثمن صرت سارة. بالقدر لا، كنت فوت انا نور، بعتي وبعتي. ما ضروري حس قد ما كنت عم حس سارة، ولأنه تيلينوفيلا نحن لما عم نصور الشيء المهم انه الناس لازم يفهموه انه انا مني لحالي. انا صح قدام الشاشة، بس في مخرج، في اضاءة، في كاميرا، في موفمنت، كلنا لازم نتحرك مع بعض. فانت عم تصوري تيلينوفيلا، الكاميرا بعيدة عنك. انت فيك تبكي، فيك تصرخي، فيك تكوني سطل اكتر، تمثيلك
1: أهدى.
0: يعني أهدى، ما رح تلقط الكاميرا. لأنه إذا ما في موفمنت عم بيقربوا عليك أو عم بيعملوا، ما رح يحسوا مثل ما عندك بالسينما.
1: صح.
0: مثل ما بالسينما شفنا لحظات بين ليلى وأسد. لما قرب علينا بتحس شو عم نحس من جوا.
1: صح. More sensitive السينما.
0: Exactly. تالي نوفيلا you have to be big. بدك تكبري. مشان هيك لما عرضوا علي دور نور بالقدر،
1: قدر،
0: كنت عارفة انه اوكي انا قدمت شيء، هلا بدي اجرب شيء تاني. كانت الشخصيه مكتوبه اقرب على ساره، انه هي لازم تكون بنت فلاحه ناعمه. تو انا لعبت هيدا الدور، ما بحب العب نفس الادوار. شو فينا نعمل بهالشخصيه؟ فقلت بتعرفي شو هي نور، بيا كان يضربها جايب من يعني من مجتمع
1: من الريف
0: يعني.
1: من
0: اكزاكتلي. فالا ما تكون اذا حدا دعس على دنبه تتصرف مثل بيا، فهيك بتحسيها أكتر نارية. قديش هي نعمة وبدها تكون
1: أنسة وهدية
0: بدها، بس ما هيدا مش تربيتها. فطبعا حيكون عندها
1: حتى نشفة وحتى
0: exactly. هيدا اللي حبيته، أنه عطوني مجال كونه كمان هي حامل. شو تسليت بهيدا الموضوع؟ لأنه الامرأة الحامل الهرمون تبعولها بيلعب
1: طلع ونزله يس.
0: فحتى لو هي رايقه، فيها ما تكون رايقه ابدا بالمشاهد، فيها تتعصب بالمشاهد، فيها تعيط بالمشاهد، فيها تعمل بدها.
1: وقتها جابوا لك اختك كمان كانت شبهك قوي
0: فيكتوريا.
1: في تجنن.
0: بتعرفي انا شفتها فيكتوريا بمسلسل ستيلتو.
1: ايوه صح ستيلتو.
0: وقتها بعثت لها مسج، قلت لها بتعرفي قديش انت بتشبهي اختي صغيره؟ قلت لها حاسه شي نهار حنلعب اخوه.
1: انت عندك
0: قلت لها انا عندي اخت صغيره كوبي بيست فيكتوريا. فلما قالوا لي عند القدر لك وعندك اخت صغيره، قلت لهم مين اختي؟ قالوا لي فيكتوريا. قلت لهم
1: فرحتي
0: كثير، انبسطت دغري حكيتها. وهي يعني ما فيك ما تحبي فيكتوريا، ما فيك ما تحبيها. بتعقد وعن جد عمالتها كأنها أخت صغيرة. وبعدها لهلا فيكتوريا بتبعت لي كل الوقت نحكي
1: اختك الصغيره.
0: ايه خلاص.
1: قصي خولي
0: محترم لذيذ ما بيحب يزعل حدا على طول good positive energy بالعكس كتير كتير كتير حلو الشغل معك ساي.
1: عايز كنت يعني أنا عايز أعرف أنت درسة إيه يا رزان؟
0: أنا درست بزنس بكينجز كوليج بلندن.
1: بلندن قلتي الكلام ده أعتقد قبل كده بس أنا يمكن
0: نسيت. أنا درست بزنس لأنه كنت بدي أترك لبنان ولندن كانوا إنجليزية روح أدرس بلندن وبزنس لأنه أهلي ما كانوا قبلين بالتمثيل. تخرجت مع أونرز عطيتهم الدبلومة وقلت لهم هلا بعمل بدي وأول دغري أول فيلم عملته كارلوس وكارلوس راح كان وخلص the rest is history.
1: أول حاجة حببتك في السينما أو في الفيل ده كان إيه؟ أني فيلم؟ يعني إيه الفيلم اللي حببك فيلم. في السينما مش فيلم؟
0: تعرفي أنه كتار من الممثلين بيحكوا أنه أنا لما شفت هالفيلم طلع عبالي أعمل ويك أنا الرحلة تبعيتي مختلفة شوي. أنا internal أكتر الرحلة تبعيتي. أنا لما كنت طفلة كنت كمان عم بمرق بظروف صعبة وكنت خلي خيالي يخدني لعالم تاني وتخيل اني انا حدا تاني. فانت اكبر اكتر شي بتستخدميه كمثلة هي
1: الخيال.
0: الخيال هو الخيال. فهيدا الشي خليني انه انا بدي البس غير شخصيات وكنت اعمل كتير كوميدي بالبيت يعني شخصياتي كنت اركض بالبيت اخترع شخصيات. It was my personality. من أنا وصغيرة بعرف شو بدي. من أنا وصغيرة حاسة إن أنا هون to entertain. I'm an entertainer. وبس.
1: لو سألتك هل في شخصية سيرة ذاتية تحبي تجسديها على الشاشة؟
0: تعرفي سألوني كتير بحب حياة داليدا. نسيت مين كان عبالي أعمل. إلا ما أرجع أتذكر هلأ بهالإنترفيو برجع بيه.
1: أوكي عايز أعرف
0: يس.
1: طيب إحنا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع ونكمل على طول مع رزان جمال.
2: أنتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم FM ونجوم FM TV.

وبار وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: صندوق النقد يؤكد أن مصر تتبنى سياسات تعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة.
2: رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة لبحث سبل التعاون المشترك.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن موقف مصر ثابت في ضمان استقرار دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنها.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
2: هيئة الرقابة المالية تقرر مدى مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية إلى نهاية العام.
1: مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادات على مصنعية الذهب وتؤكد أن تحديد الأسعار يخضع للسوق.
2: الأهلي يعلن فسخ التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ستوروب بالتراضي وتعيين وائل جمعة مديرا للكرة خلفا لوليد صلاح الدين.
1: انطلاق معسكر منتخب مصر تحت 17 عاما لكرة السلة استعدادا لكأس العالم للناشئات بتشيك.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل حتة، وممكن تكون دلوقتي بتسمعونا في الراديو لسه مكملين مع ضيفتي اللي منوراني نهاردة رزان جمال والرائعة في فيلم أسد وغيره، بقى نفتكرها بقى من التمن والقدر وسرايا عبدين وكيرة والجن والشك.
2: ايه بكوفيد.
1: ايوه فاكرة تفتكري الشك كمان كان حلو قوي.
2: يس
1: وما وراء الطبيعة وإمبراطورية مين وتغيير جو، عملت أدوار كتير جدا. أصعب مرحلة قبلتك على مدار مشوارك ده يا رزان؟
2: البروفيشنال
1: الفني
2: قبل ما أنجح، لأنه بتعرفي يعني حسيت عملت كتير إشياء بس الناس ما كانت تربط، انه مثل ما هلا انت قلتي عملت هيك وهيك وهيك وهيك. بالاول كل شخص كان يعرفني من بروجكت واحد، بحس بعد بارانورمال خلص بلش يكبر اسمي وبلشنا هيك نربط مع بعض كل شيء. فكل شيء قبل بارانورمال كان صعب، لانه على طول كان انت شو شفتك انا، من وين بعرفك، شو مثلتي، وين
1: بيبقوا عارفين شكلك بس مش عارفين اسمك.
2: وما كان في شخص مثل البان عرب مثل الثمن اللي كل الوطن العربي حضره. يعني حتى لو ما شايفين اي شيء شافوا كل الوطن العربي شاف القدر او الثمن. هيدا الشيء كان او الثمن كمان غير الحياة اكتر بكتير.
1: نوعية المسلسلات دي اللي هي بتكون تركي وبعد كده بيتم بتعمليها تاني مثلا بتتدبلج، او هما بيكونوا مدبلجينها ولكن احنا بنعملها بطريقة تانية، وبتقعد بالتسعين حلقة والسبعة وثمانين حلقة. اعتقد انت كنت عاملة كان الثمن كان قفل على رقم غريب قوي. انا فاكر الموضوع ده كل الناس يا اما تسعين او خمسة وثمانين، انا قفل على سبعة وثمانين او حاجة، حلقات كتير كتير قوي. وكل حلقة فيها أحداث. نوعية المسلسلات دي الناس بتحبها قوي، تجارية جدا. أنت بتحبيها
2: كتير؟
1: بتحبيها
2: ليك؟ إذا ما كنت حبها ما كنت قدرت أعملها. هلأ بتتعذبي؟ أكيد بتتعذبي، لأنه الشغل في كتير شغل. بس أنا بحب الديسيبلين، بحب التزم أن أنا حألعب دور، هعيشه هالدور، حأعطي كل شيء لمدة 3-4 أشهر 7 أشهر وبعدين ارجع على الحياه. حلو لانه هيك بتضيعي في في في شيء حلو بالريبيتيشن، بكل يوم ترجعي تلعبي نفس الدور، كل يوم بتحسي كانك انت عم بتعيش الحاله. لانه انا بساره تحولت، انا صرت ساره. وكمان اللي بحبه هو اللي بيصير بعدين، انك انت قاعده بالبيت، التيتا حضرتك، الام حضرتك، البنت حضرتك، جوزة حضرتك، تخانقوا على شو عم بيصير بالأحداث، عم بيحكوا معي بيحكي كأنه أنا من عائلتهم. هيدا اللي حلو، يعني قربني على الناس، قربني على الشعب. هيدا أحلى هدية، أحلى من أي جايزة بالعالم، أنك أنت تكوني قريبة على الناس.
1: يمكن برضو سرايا عبدين قربك للجمهور المصري، وما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة عن أجواء فيها عفاريت وسحر وحاجات كتيرة قوي. أنت قلبك جامد؟
2: إيه ولا حسب. عادة ما بحضر
1: أفلام رعب هارر؟
2: لا خالص، لأنه عايش لحالي.
1: عايز
2: أنام،
1: عايز أعرف أنام.
2: لازم أعرف نام. بس أنا لو شجاعة في أوقات كتير بكون خايفة، بس بعمل هالشي. يعني تكوني شجاعة ما معناتها أنه ما عندك خوف، وتكون عندك خوف بس بنفس الوقت تعملي هيدا الشي. بأسد أكيد كان عندي خوف، كنت خاف من المي إلا ما يكون في شي تحتي. خاف بس كبيت حالي بالمي. كنت خاف أنا وعلى حصان من مقوقة على لبس سلك
1: حديد ده اللي كنت حطيه.
2: إيه فبتزحتي من الحصان، وقعنا من الحصان، بس جعنا طلعنا على الحصان وكملنا. فمش أنه ما بخاف، بس حتى لو بخاف بعمل اللي علي.
1: بعد ما شفتي فيلم أسد على الشاشة الكبيرة قلتي إيه لرزان؟ سقفتي لنفسك في أي مشهد؟ عيلتك كان رأيهم إيه؟
2: أنا كان بي معي. ولازم أعمل لك introduction. أنا عائلتي وإخواتي ما حاضرين شي أنا عملته.
1: إيه؟
2: ما حاضرين شي.
1: شمعنا؟
2: يعني يدوب عارفين أن أنا ممثلة.
1: أوكي.
2: فما حدا، حتى كتار من أصحابي لأنه بلبنان في كتير ناس ما بتحضر عربي لأنه بتخلق بتحكي إنجليزي فرنسي وعربي فما بيحضروا و it's their loss لأنه عن جد في كتير إشي حلوة
1: حلوة طبعا
2: صح
1: طبعا
2: بيي بيتابع كل شي بعمله
1: عشانك انت
2: ايه وبيبعد حقله لمسيو زين ما بقى يحكي هيك معك او لمسيو زيد اذا هيك عمل فيه بده ارقامهم مرات ليتخانق معهم فقلت له للبابا يجي معي واجا وضيعته لانه دخلنا كان عندي انترفيوز وهيك بي يسألني سألوا الباب ما عم بقدر هلأ بعدين فتت على
1: العالم
2: ما كنت عم بقدر شوفه وبعدين فتت دغري وبلش الفيلم خلص وأنا وعم بحضر الفيلم عم فتش عليه وينه ما لقي خلص الفيلم فجأة اجوا عيوني بعيون بيي شفت عيونه عم بيبرقوا اجا لعندي وفي لحظة I posted it لما عبطته لبيي يعني شكرا للشخص اللي صوره لهاللحظة عبطنا بعد وأنا عم ببكي وابكي وابكي وابكي لأنه إذا في حدا دعمني بهيدا الحياة هو بيي بيي بيي من أنا وصغيرة كل مسرحية بيي قاعد عم بزقف do what you want عملي اللي بدك شجعني أعمل اللي بدي بالحياة على طول هاي بنتي هاي بنتي حتى لو ما كتير بيفهم بالمجال أو وين مسافرة شو عم بعمل شو عم صور مع مين عم
1: عايزة تعملي اللي بتحبيه
2: هيدا وبديني يكون مبسوطة وبيزعل لما بيشوفني عم بتعب وأيام كتير خلص بليها بليها خلص وقفة فلما بتشوفي بتشاركي بهاللحظة هو كمان بتحسي بشوف ليش انت هالقد عم تتعبي لأنه بشوف النتيجة وقديش النتيجة حلوة وقديش كل تعبك حرزين لأنه بالنهاية بتطلعي بفيلم فكل اللي وحيت الله magnificent magnificent magnificent magnificent
1: يا حبيبي
2: magnificent magnificent اختي حتى بعتتلي بابا قال الفيلم ماجنيفيسنت قلت له
1: بعدين شكرا فيكي ايه من باباك يا رزان
2: تعرفي شخصيته هو كان لازم يكون موفي ستار بي لو كان بده كان في يكون ممثل لانه عنده كاريزما لتكون ممثلة بدك هيك تكوني شوي انهبتد بدك تحكي اللي عليك بدك هيك تفك شوي لتقدري تلعبي شخصيته وما تستحي قدام الكاميرا بي هيك وما كسرنا بيي ما كسرنا من نحنا وصغار بيي ما كسرني يعني كتير سهل انك تكسري بنت وتخاف من بيي انا كنت خاف من امي مش من بيي
1: كانت هي اللي اشد منه
2: ايه ماما ايه بعدين مع العمر قالت لي انه وقتها كنت تعمل قصدا تعمل حاله زعلانه حتى لو مش فرقانه معها بس كرمال ما تفتح لنا خط او علامه خضراء
1: انه تفضلي كان فيكي من والدتك
2: ماما ماما disciplined محترمة بتحب الناس كتير يعني قلبها شو حساسة وشو قلبها طيب ما في حدا ما بتساعده ماما علمتنا أهل الاثنين علموني عامل الكل باحترام ممنوع نكون بلا أدب ممنوع نكون cruel كيف
1: أسين أو cruel يعني كرول أسين أو يعني وحشين يعني
2: مع الناس يعني هن أكتر ناس بيحترموا الكل الكل وهيك أنا هيدا الشيء أخذتهم من اثنين والقوة أمي كانت امرأة مستقلة فأخذت منها كانت سنجل مام عشت معها اضطريت تكون قوية معها بعدين صرت أنا كأنه عم باخد دور الرجال بالبيت لأنه بيكبروا بدك أنت تصيري تهتمي فيهم بس شرف انك يعني كل مرة بشكر ربي على الأهل اللي عندي هون ولو بقدر اختار اي شخصين يكونوا اهلي ان اهلي وبس واللي جوزوا بمصر باي ذا واي
1: جوزوا في مصر
2: مصر نحن عائلة بي كانت بمصر وعائلة امي كانت بمصر واهلي جوزوا بمصر وعيشوا بمصر وانا ما كنت عارفة بعدين لما اجاني اول شغل امبراطورية مين
1: في مصر
2: بمصر بعدين بلشوا يقولوا لي قديش هني عندهم قصة حب مع مصر مش هيك انا لما بيجي لهون بيقولوا لي انت شو احساسك كلبنانية عم تشتغلي بمصر انا ما انا المانجمنت تبعي مصري اصحابي مصري اول شعب تقبلني مصري كل اصحابي بوسط الفني هني مصرية
1: أكتر حاجة صعبة. بتحبيها في مصر؟ أكتر حاجة بعد ما جيتي كذا مرة ومثلتي وكده، أكتر حاجة بتحبيها في مصر
2: بجد يعني بتكلم بجد؟ الدوشة. الدوشة يعني الحياة. يعني أنت كنت تسأليني أنا اشتغلت برا شو الفرق برا، بيسألوني برا بتحسي كل شيء مكتوب مرسوم مثل ما هو، تسعة يعني تسعة يعني خلص. بحب هون الفوضى، بحب الفوضى لأنه فوضى يعني حياة. حياة
1: صح، دايما بقول كده.
2: وأنا هيدا بحب الست، حس بالنبض الست، بحب
1: حلوة اسمع تبقى أصوات بروبر وكل حاجة حلوة، بس أنا برضو بحب اللخبطة الدوشة زي ما أنت قلتي، الحياة فيها روح،
2: في روح، لأنه برا بتحس كتير ريجيد أنه خلص بتوصلي على الست بدك تفيق تلاتة، بتوصلي بتعملي شعر وميكب، بتروحي من الستة للسبعة بدك تحكي مع المخش، سبعة بتبشوا الطب كاميرا أوكي بتصوري، بتروحي بتقعدي على جنب، بتقعدي كل شيء سيفلايز، كل شيء رايق، كل شيء
1: منظمة.
2: وين الحياة؟
1: فيش حياة، عايزين لخبطة شوية.
2: كيف أنا بدي أعطي أحس هلأ؟ أوقات بتقول يا ريت عندك وقت يكون هيك بلا ما حدا يحكي معك شوي قبل ما تفوتي على مشهد صعب، لأنه أوقات كتار بدهم يحكوا معك بس أنت بتكوني
1: تركزي،
2: بدي ركز وما بدك تكوني بلا أدب وما بدك يعني ما بدك زعلي حدا، بس بنفس الوقت فهي أنت كنت عم تقولي قديش لازم يكون الفنان قريب حسب وين، لأنه أيام أنا هون لأعمل شغل وإذا هيدا الدور بيطلب مني ركز كتير أو فيت على مشهد لازم أبكي، ما بيبلش المشهد أنت وعم بتصوريه، بيبلش المشهد من أنت أول ما تفتح عيونك الصبح. صح. أنا اليوم عندي مشهد وين بدي أبكي، أو أنا اليوم بدي أكون كتير معصبة، فأنا ببلش أشتغل وحرك بطني من أنا بالبيت، برجع بروق، برجع بالسيارة بعصر حالي برجع بروق، برجع أنا عم بعمل ميك اب بعصر حالي برجع بروق، مشان أول ما يقولوا أكشن يطلع كل شيء على الكاميرا. فأوقات صعبة تحكي مع الناس وأنت تكوني بعالم تاني براسك.
1: لو رجعت مرة تانية الفيلم أسد وأسألك عن محمد رمضان وقصة الحب اللي بين ليلى وبين أسد، كلميني عن محمد رمضان، إيه اللي عجبك فيه كممثل؟
2: بتصور أول مرة حتشوفيها هالقد را بأدائه
1: وعمل مشاهد رائعة.
2: وهو يعني فرجة عمق الشخصية وهو إنسان عميق، فرجة قلب، ما بعرف كيف أوصف هذا الشعور، أنه تعفي لما عم تمثلي من قلبك فيك تشوفي بالعيون الممثل، وهيدا الشيء حسيته. وكان على الست عن جد حلو الشغل، وقد ما قلت عن جد اشتغلنا كنا مع بعض، ما كان في فرق بيناتنا حتى بطريقة التصوير. استاذ جاب مثلا ما حيبلش بالكلوس اب تبعك على حدا تاني، اذا منطق هن عم بيصوروا حتى لو اكسترا حيصور الاكسترا قبلك. فانت لما تفهمي انه هيدا العقلية انه نحن هون كلنا مع بعض عم نشتغل، اجمالا كلنا نشتغل مع بعض ونكون بدنا نجاح بعد، وهذا اللي عمله محمد. وعن جد يعني ما بتخيل في أي شخص تاني كان بيقدر يلعب أسد، يعني هو معمول ليلعب دور أسد، وبحس صفحة جديدة بحياته، مثل ما ليلى صفحة جديدة بحياتي، مثل ما يا كان صفحة جديدة بحياته
1: علي قاسم،
2: وكل الممثلين اللي مثلوا عطوا مية، يعني من أصغر دور لأكبر دور أنا انبهرت، ما في حدا ما أقنعني، ما في شخص
1: هايلين
2: واحد.
1: هايلين هايلين، it's a masterpiece بصراحة، يعني it's بجد بجد فيلم أسد حقيقي، ده فيلم يعني أنا حاسة أنه هيعمل نقلة في السينما. الموضوع اللي تطرق لي موضوع إحنا عمرنا ما اتكلمنا فيه قبل كده، المزيكا والزي ما قلت الصورة، الصورة شيكو أحمد بشاري مش ممكن، الصورة مش ممكن.
2: أنا اشتغلت مع شيكو ببارانورمال وهلأ، فقديش حلو ترجع تلاقي الناس اللي بتعرفيها وترجع تشتغل مع بعض، تكونوا أنتوا اتنيناتكم اتطورتوا
1: رهيب. لو سألتك أنتوا لبستوا طبعا اللبس ريم العدل، عايزة حقيقة تحية كبيرة جدا، الهدوم والملابس الكوستيومز كانت فظيعة، لو هتختاري حاجة معينة تاخديها من فيلم أس أو لبس لبستي معين عايزة تاخدي، أنا حبيت لبسك جدا وحبيت لبس رمضان جدا، وقلت أنا عايزة أخد كل هدوم اللي أنتوا كنتوا لابسينها.
2: تعرفي الأستاذ هريم ممنوع كنت حط نيل بوليش، طبعا أنا كنت بدي أكون مقنعة فكنت مقتنعة، بس كان عندي الضفير طوال
1: قصيتي كله. أيوة
2: كتير انبسطت باليوني براو، أنا كنت قلهم زودوا زودوا زودوا زودوا حواجبي، بدي إياهم يبقوا
1: تقال
2: الشعر الطويل هيدا كان صعب لأنه كان يوجع لي راسي قد ما كان وزنه شي 10 كيلو الشعر قد ما طويل بس هي عارفة حالها شو عم تعمل قد منها شاطرة والضيقة اللي بتحط البيروكا أو ما بتحطي ميك اب انجا بتحطي ميك اب
1: انت ما حطيتيش ميك اب خالص في الفيلم وشك زي القمر ما شاء الله بجد وادائك ادائك ادائك لا بجد بجد خطفتي قلبنا بطريقه يا رزان في حتت مش ممكن مش ممكن بجد وعلى وشها وتعبير وشك انا قلت اما خرجت قلت لهم تعبيرات وشها مش طبيعيه التعبيرات مش بتكلم على الكلام التعبير بتاع وشك في مشاهد معينه مش طبيعية
2: هلأ كله لأنه كنت عم حسه مشان هيك خاصة النهاية حسيت كتير كتير كتير كتير فيها وإذا بقدر أخذ فستان بأخذ فستان الفرح
1: فستان الفرح
2: عندي صور كتير فيه كان كتير حلو
1: بتحلمي بفستان الفرح؟ سؤال الأسئلة بقى التقليدية اللي بيسألوها في البرامج بتحلمي بفستان فرح؟
2: أكيد أكيد مع الشخص الصح أكيد أكيد أكيد أكيد يعني أكبر دور عبال ألعبه هو دور الأم وما صح للشرف لهلا بس أنا مؤمنة بعرف أنه كل شيء نصيب وكل شيء لما بيجيك بوقته صح
1: بس جسدتي دور الولادة وإنت هي مش أم ولكن جسدت مشهد الولادة يا جماعة كان صعب قوي
2: تخيلت ما هيدا هي نحنا الشغلة تبعيتنا هو as if يعني حتى لعبت هادي بالثمن كان ابني ما عندي ابن
1: أيوة ما عندك
2: هون أنا ما عندي كمان أيوة. ما عندي بيبي بس بتتخيلي بدك تشوفي أنت بالحقيقة لمين بتحسي هيك شي كيف فيك تستوعبيها حتى لو أنت ما عشتيها كيف فيك تعملي مثل connection بينك وبين الشخصية اللي عم تلعبيها لتحسي هي شو كانت تحس بهاللحظة فهيدا اللي صار
1: طيب انتي جسدتي انا بتكلم دلوقتي بالنسبة للأبطال اللي انتي اتعاملتي معهم كلهم في سياق الدراما اوكي قابلتي شخصيات كتير اي شخصية فيهم شفتي الراجل المثالي اللي ممكن رزان جمال ترتبط بيه هل هو اسد ولا زيد ولا زين ولا كيرة ولا كرم ولا رفعت إسماعيل في ما وراء الطبيعة أنا بتكلم على الشخصيات مش على الأفراد
2: لا
1: هنا.
2: إيه شو السؤال واو
1: قابلتي رجالة كتير قوي وأشكال والوان من خلال اللي انت تمثلتي معاهم أني كاركتر في دول تحبي ترتبطي بواحد بالكاركتر ده
2: واو بحياتي ما فكرت بهذا الشيء ولا واحد
1: ولا واحد من دول
2: كاركترز لا لأنه كلهم قصتهم شوية مشربكة
1: مشربكة قوي كلهم
2: ما في واحد
1: مشربكة
2: ما عنده commitment issues
1: أيوة عندهم مشاكل كتير
2: كلهم خايفين يرتبطوا وبيعذبوها للبنت لا يعني أو زعلوها لا يعني بتمنى أنه أنا بالحقيقة
1: أقابل واحد سليم يبقى طبيعي
2: ان شاء الله
1: علشان كل واحد فيهم مختلف عن التاني
2: ما مش معقول ما في ولا واحد مثل التاني بس بتلاقي كلهم تقريبا عند النفس
1: كلهم عندهم مشاكل كلهم هل بتشوفي ان الرجل الشرقي عنده ازدواج في الشخصيه بشكل عام
2: ما في احكم او معظم يعني لانه هن مثل اذا انا حاحكم على الرجل هن حيحكموا على الامراه بس فما ما رح فوت بهيدا الشغله اكيد بس عموما الامرأة بتحسيها بتشتغل أكتر على حالها يعني نحنا كلنا لازم نشتغل على حالنا بس بتحس الامرأة بتعمل شغل أعمق على حالها وأوقات الرجال اللي مثلا بيخاف يرتبط مش لأنه ما بيحب
1: لسه هسألك السؤال بيخاف إيه؟ يرتبط بست يعني انتي ناجحة مشهورة معروفة بتحبي شغلك ناجحة فيه قوي ساعات في رجالة مش عايزة تبقى أنجح منه مش عايزة تبقى مشهورة أكتر منه
2: هيدا النوع الرجال ولا حتى بشوفه لأنه أي رجال حكون معه أكيد حيكون شخص متقبلني سيبك من النجاح وانك انت ممثلة كان فيي انا اكون زبالة ما بتفرق
1: صح
2: طالما انا امرأة مستقلة او عم بعمل اللي بحبه او هيدي انا الايدنتيتي تبعيتي لازم يحبك لمين انت
1: زي يعني. ما انت وبعدين في البيت بتبقي انت
2: بس في بعض الرجال بيخافوا من الارتباط مش لانه ما بيحبوك ومش لانه انت مش كاملة ومش لانه في شي ناقص فيك هني عندهم جرح من هني وصغار ما بيسمح لهم يرتبطوا. يعني مثل ما أنا بحس حالي بأمان إذا كنت مع شخص تجوزت حسيت بالسيفتي بالسيكوريتي معه، هن بيحسوا حالهم مش بأمان. فإيه في ناس الرجال اللي بيخاف يرتبط مش لأنه أنت ناقصة، مش لأنه ما بيحبك، مش لأنه ما في شيء كامل فيك، لأنه هو عنده جرح من هو وصغير. وأوقات معظم الرجال بتفضل تبقى مثل ما هي من ما تعمل شغل على حالها، لأنه لما في عندك حدا بتحبيه وعم بتصيري قريبة منه أكيد حيكون في تريجر، لأنه مثل ما أنت بتحس حالك بأمان لما بترتبط بحدا هن بركي يحسوا حالهم مش بأمان. العكس في شيء اسمه attachment styles، صح. anxious versus avoidant attachment مثلا. هلا فتنا psychology
1: أكثر،
2: بس أنه بحب أفهم هول الأشياء. فحسب الرجال أنا أي شخص حكون معه حكون حدا شغل على حاله، لأنه أنا شغلي على حالي وما لجلي ربي حدا، وما لجلي أنا ما يكون needs تبعولي ما يكونوا fulfilled. يعني إذا أنت حبيت حدا الحب مش كفاية، فيك أنت تحب حدا بس بنفس الوقت ما يعطيك اللي أنت بديكي، فعندك خيارين، يا بتقعدي معه وبتزغري حالك وما بتاخدي اللي بديكي، يا بتمشي. هلأ الاثنين حيوجعوكي والاثنين حتزعلي فيهم، بس واحدة منهم أنت حتصيري أقل وبالتاني مع الوقت حتصيري أقوى. فأنا على طول بختار نفسي مش لأنه ما بدي حب.
1: طول الوقت كنت بتفكري كده ولا دلوقتي؟
2: لا بس هلأ هلأ مع
1: تفكيرنا بيتغير
2: أكيد بتتغيري. قبل ما كان عنا هالأشياء على الإنترنت، يعني أنت ما بتعرفي شو يعني حدا، ما بتعرفي شو أنت بدك أصلاً، ما بتعرفي أنت شو النون نيغوشيبلز تبعولك، ما بتعرفي أنت شو الفاليوز تبعولك، دغري بتحبي ليه. قبل ما حتى اطلع بأي حد عادة لعلاقة تكون ناجحة عنا نفس الفاليوز، can you fulfill my needs؟ إذا هاتنين ما بتزبط ما بتزبط العلاقة ولا حتى تبلشوا تحكوا مع بعض.
1: صح.
2: مهم إنك أنت تاخدي حقك، أنت الأشياء اللي أنت وهو حر، بس أنت ما لازم تبقي. يعني كتار من البنات حوالي بيبقوا
1: بيكملوا،
2: لازم أنت تحطي احتياجاتك على الطاولة. إذا حدا أخدها تمام بتكفوا، إذا ما أخدها
1: خلاص
2: ما فيك تبيعي حالك، زي ما بيقولوا. ما فيك، بدك تبرمي وتمشي.
1: صح.
2: وما تخافي تبرمي وتمشي. وهون إني أنا امرأة مستقلة بيساعد كتير، لأنه أنا في أبرم، لأنه أنا عندي مصرياتي، لأنه أنا عندي حياتي، لأنه أنا عندي أصحابي، لأنه أنا عندي أهلي.
1: عندك حياة.
2: عندي حياة.
1: عندك حياة دي مهمة جدا.
2: ما بتصدق كمية النسوين اللي بيقولوا لي أهم شيء يكون عندك حياة، ما صح. تنسي حياتك.
1: صح.
2: لأنه كنت أنا إذا حب أنسى حياتي، أنا يعني بيتوتي عبيري يكون عندي أولاد، يكون عندي عائلة واشتغل بنفس الوقت، يعني ما بشوف ليش لا يعني.
1: قبل ما أختم أخدتيني في حتة تانية،
2: يلا.
1: عايز أعرف منك دلوقتي، أنا أرجع تاني بس عجبني الحاجات اللي احنا كلمنا فيها.
2: إيه لأنه بتصور في بنات كتير حيسمع
1: الكلام ده مهم جدا. ده مهم جدا. يومك العادي ما فيهوش تصوير، ولا أنت قاعدة فين دلوقتي، مقيمة فين دلوقتي؟
2: الله يعلم.
1: في الطيارة؟
2: في الطيارة. هيدا عادة بقولهم
1: في فعلا الطيارة. في فين إقامتك؟
2: حسب وين عم صور.
1: أوه.
2: وقبل كنت بلندن. وعبيلي يكون بلبنان، بس المشكلة إنه كل مرة برجع بنقل أغراضي على لبنان بتعلق الحرب، وهيدا هو يعني أنا ما بتصدق كمية العالم اللي ياريت فينا نرجع على بلدنا، منا نعيش ببلدنا بس ما عنا خيار. إذا عندك أحلام تضطر تطلع على برا، هيدا اللي بيزعل
1: عشان تقدري تعيشي
2: انت. إذا قدرتي.
1: طبعا إذا قدرتي، بس بيفضل الوجع بالذات لبنان. أنا النهاردة هستغل وجودك وبوجه تحية كبيرة جدا جدا لكل الشعب اللبناني اللي بجد بجد أنا بحب لبنان جدا وبحب الشعب اللبناني جدا، وكل المصريين بيموتوا في لبنان بجد. صح. النهاردة لو عايزة تقولي حاجة للشعب اللبناني تقولي له إيه؟ للشعب اللي بجد يعني مش ممكن بجد اللي بيحصل،
2: ما أنا
1: حقيقي.
2: وانتي منهم. فحقول الرسالة اللي حوجهها لشعبي، حوجهها لنفسي كمان، انه كتير مهم انه نحب بعض ونوقف حد بعض
1: مع بعض،
2: لأنه الناس رح تجرب تفرقنا كرمال ينتصروا. فنحنا إذا نحنا بعقلنا متحدين وبقلوبنا متحدين ما في حدا يفرقنا. وأهم شيء هذا الشيء اللي أنتوا عندكم إياه بمصر، أنتوا متحدين بمصر.
1: احنا ما بنبقى مختلفين او بنختلف بيننا وبين بعض، بس وانس حاجه بتحصل بنبقى كلنا
2: كلكم
1: مع بعض.
2: كلكم بتحبوا مصر ونحن لازم كلنا بنحب لبنان، بس
1: وكلكم بتموتوا في لبنان. ده انا بشوف اللبنانيين بيموتوا في بلدهم. صح. بس هو اختلاف الطوائف واختلاف الحاجات.
2: فهو اي هو لبنان بتحبي، انا بحب لبنان من جنوبه لشمال، يعني بحب كل لبنان مش بس لبنان واحد. هيدا المهم، لازم كلنا نحب كل بلدنا من فوق لتحت.
1: صح. وبس. مش حتة بس، مش حتة معينة بس. يس.
2: فهيدا هيدا اللي بعد ما قدرنا نوصل له. وإن شاء الله نقدر نوصل لهيدا الشيء وما نخلي الناس يفرقوا بيناتنا، لأنه هيدا الشيء اللي بدهن إياه.
1: رزان جمال، يوم عادي في حياتك بتقضيه إزاي؟ بتحبي تاكلي إيه؟ بتحبي تسمعي مزيكا لمين؟
2: ليك بتعرفي لما ما عم بشتغل، لأنه لما عم نشتغل ما بنعيش حياة طبيعية.
1: ما ده أكيد، عشان قلت لو يوم عادي طبيعي.
2: أنا هلأ كنت بلندن، عشت عن جد جمعتين مثل الحلم. لأنه في الصباح عندي رياضة، كل يوم عندي أكتيفيتي. يعني بلشت هلأ أعمل سيراميكس، وإذا مش سيراميكس بروح برسم. إذا ما عم برسم عم بلعب بادل، وإذا ما عم بلعب بادل لازم أتحرك، لازم أعمل شيء جديد، لازم أتعلم شيء جديد على طول على طول على طول. بيكون في بروجرام. ورجعت فتت باليوغا. اليوغا على طول لما بحس حالي هيك ما بقى عندي بالانس برجع بلش أعمل يوغا. برجع بلاقي حالي ثابتة، ما بعرف شو بيعمل، بيحرك الانرجي جواتي. بس في شيء بيصير إني أنا ببقى رايقة، وأحلى إحساس بالعالم. بصير رايقة، كل شي بيمرق، كل شي بيعدي، تمام، متسكي. غير الأيام اللي أنا بكون حاسة بالضغط وعم بركض يمين الشمال وعم
1: ستريس.
2: وفي ستريس
1: طبعا، ستريس. وبتحبي تسمعي لمين مزيكا؟ قبل ما نختم دلوقتي ممكن نسمعك حاجة، بتحبي تسمعي لمين؟
2: وردة.
1: وردة، شوف لنا وردة. ما فيش وردة؟ لا ما تهزرش،
2: ما فيش فيه. وردة.
1: بس بتحبي وردة؟
2: بحب وردة، بحب داليدا.
1: داليدا،
2: يس. كلهم بيذكروني بأمي، لأنه أمي كنت تحب وردة كتير. وكنت غني لها أنا أغاني داليدا لأمي. في غنية يا شو حلوة، يا الله عم جرب أتذكر اسمها. أنا ماني منيحة بالأسامي. لا، أم كلثوم. يا الله،
1: دارت الأيام.
2: لا،
1: سرت الحب.
2: لا،
1: أمل حياتي. أنت عمري. ألف ليلة وليلة كتير.
2: أنت عمري أعتقد.
1: أم كلثوم طبعا. بتسمعي قديم؟
2: بسمع قديم لما كنت عم بتعلم المصري، سمعت كتير قديم. بس أنا بالحياة عادة عم جرب هلأ آخر لحظة، آخر فترة أبقى بلا موسيقى.
1: ليه؟
2: للنيرفس سيستم تبعي. بتعرفي متعودة على تليفونك عجقة حواليك، خفقة على طول حواليك، في اشي عم بتصير. فعم حب لما اقعد لحالي اقعد
1: هس. عارفة بسميها ايه؟
2: بلا صوت.
1: هس اسكت. هس اسكت، مش عايز اسمع صوت. هس
2: ايه بس. انا عموما ضلني بحس عندي ديني كتير حساسين. ما بعرف اذا من ورا الانفجار صار شي بديني، بس بحس اذا حدا علق حدي او حكي حتى بصوت عالي، او بكون انا عم جرب عم ركز بالشغلة بس عم بيحكي الاصوات بتضايقني. فانا اكتر شي بحس بالراحة لما ما بكون عم بسمع صوت.
1: واو،
2: بيخليني اصلا بركز، بحط هاتفونز لفوت بالعالم تبعي.
1: قبل ما اختم، ما هو جديدك بعد اسد؟ واكتر راي جالك في اسد مش ممكن تنسيه ابدا.
2: احلى كومبلمنت.
1: احلى كومبلمنت
2: الاستاذ دياب، انه انت مش حلوه، انت موهوبه. هذا احلى كومبلمنت.
1: احلى كومبلمنت،
2: لانه انا هيدا هو مهم،
1: وده اللي بتشتغلي عليه
2: بكل خيارات اللي بعملهم. قديش سهل تلعبي بنت انه كيوت حلوه وبس. لا أنا كان بدي ألعب شخصية مركبة صعبة تخليني أنا أكبر كمثلي كإنسانة أنضج. لا بالعكس. وشو كان تاني سؤال؟
1: ما هو الجديد في الفترة اللي جاية؟
2: ليكي لما نحن بنعطي بياخد كتير مني، فهلأ حاسة بدي شوي أرجع عبي طاقتي قبل ما أخد اختياري، بس إن شاء الله إن شاء الله يعني في إشياء كتير حلوة لقدام.
1: مستنينك في حاجات أكتر.
2: Thank you.
1: حبيبتي بصي نورتينا، ونفسي كنت أتكلم معاكي أكتر.
2: خلصت جا؟
1: للأسف الشديد. للأسف الشديد خلص بسرعة، وكان نفسي أتكلم معاكي في حاجات أكتر بجد. مبسوطة قوي إنك معايا ونورتيني، وسعيدة بوجودك وسعيدة باختياراتك والمخرجين اللي اشتغلتي معاهم، الأدوار اللي بتحاولي دايما تنوعي من خلالها. يمكن هضم صوتي لصوت محمد دياب، وفعلا ان هي بس مش بس بنت حلوة، لا هي بنت متعلمة، بنت فاهمة، بنت حابة شغلها، مش مجرد عايزة تطلع وتبنوتها حلوة وخلاص. و you have a personality.

0: في الخطوات اللي بعد كده بدأت تخلق ثقة بينها وبين الجمهور. فأما تقروا اسمها تأكدوا أنكم هتشوفوا على الأقل حاجة تستحق المشاهدة. استنوني الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة، ومع كل مستمعينا تصبحوا على ألف خير.
1: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

خطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني.

يا مساء الفل، يا مساء العسل والسكر على كل اللي بيسمع نجوم اف ام، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. ايوه البوب الصالح معاكم على الهوا، وموقف نجوم اف ام الموقف كل يوم خميس من 10 لحد قبل منتصف الليل بحته صغيره كده. ان شاء الله كده كالعاده يومكو جميل، خميسكو فلة ان شاء الله في احسن حال وصحة، ودايما مبسوطين وميت فل وعشرة، ودايما بلدنا في احسن وضع وحال، ودايما فوق الجميع، ورايتنا دايما مرفوعة ومبسوطين وعايشين فيها وتمام التمام. طبعا يعني ساعتين من الغاني الشعبي ومشتقات الشعبي ولاد عم الشعبي مع بعض، وكالعادة بنستنى من أول لحظة كده. خلينا نشوف كده من أول لحظة خبطنا المايك. الحمد لله التابلت المرة دي مش مناخيري، عشان أنا مناخيري كيفة المايك. لا، من أول لحظة الدنيا تمام والناس ابتدت تتفاعل. يلا بينا، رقم الواتساب 015-595-1006، ولو أنت أو أنت أو أنتو خارج مصر يبقى زايد 20-15-595-1006. هتلاقونا على كل مواقع التواصل، فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وإكس وكله، باسم نجوم اف ام او آت نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام. نجوم اف ام باللغة الإنجليزية NOGOUMFM، موقع رسمي نجوم اف ام دوت نت، التطبيق الرسمي موجود على التليفون العادي وعلى التفاحة، ورقم تليفون العدة 3833502. والعدة بتشتغل يعني ايه، نشغل العدة كده ممكن كمان تلت ساعة نص ساعة بالكتير نبتدي نشغل رشاشة تليفونات. اما دلوقتي بنستنى رسائلكو ونشوف بقى مين اللي عايز ايه يتقال ازاي، سواء بميكروفون النبطشي او ميكروفون المزاين العادي بتاعنا العادي الجميل العسول ده اللي احنا متربيين عليه. ماشي. وتعالوا نبتدي بكلاسيكيات الموقف. اغنية كلاسيكية النهاردة، الخطير سعد الصغير، العنب، هيا بنا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

موقف نجوم اف ام والبوب طبعا معاكو. تعالوا نخش بقى ايه في المواضيع على طول، نخش في الجد ولا ايه؟ نعمل كده، بس ثانيه واحده بس نتاكد من حاجه. ماشي. كان نور برضو بعتها لي سكرين شوت، فنتاكد بس عشان ايه ما نبقاش عملنا اي حاجه كده ولا كده. وريني يا نور. ايوه بالظبط كده، ماشي حاضر عينينا. يلا بينا نبص بقى على الواتساب نشوف ايه الدنيا. بس الاداء النهارده مالكوا يا جماعه؟ في ايه الحكايه؟ هو يا اما الموضوع بيبقى خطير خطير خطير، يا اما بيبقى مريح. والنهارده يعني من اولها كده مريح. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ لماذا هذه التريحه؟ بس تعالوا يلا بينا. اوكي، واحده واحده. أول رسالة خالص أهي. يلا سلام. شحط محط الصعيدة وصلوا، مساء العسل، مساء الفل عم رامي. الصعيدة وصلوا من الولايات المتحدة. رامي أول حد يبعت لنا. مساء السكر غالي. وفي مساء الفل على أجدع بوب. معك عظيمة من حلوان، وحشني يا بوب جدا. عايز أمسي على عبدالله الغالي على قلبي والدكتور، وأقول لهم وحشتوني. مساء الفل على أهل حلوان، ومساء الفل على عم عظيمة الغالي. هنا بقى إيه اللي بيحصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتابعك من زمان، أنا عايز أغنية حلوة على ذوقك. أنا اسمي روان. مساء الفل يا أستاذة روان من عينينا. حاضر وشكرا. حصل خلاص، في أغنية أصلا لسه جديدة وحصري هي اللي جاية حالا. وفي صباح الفل يا بوب، بمسي عليكم على السادة المستمعين، وحابب امسي واصبح على عبدالله خاص جدا جدا جدا، وبقول له وحشني وسلامي للدكتور والمصري وعظيمة وعلاء، وبيسلموا عليك كتير اخوكم امير. وده حد تبع عظيمة اهو. مساء الفل يا عم امير. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ موظف بنك ولسه راجع دعواتك زقان. يا اسلام بيه، مساء الفل يا اسلام بيه. لا الله يكون في عونك، ده انت راجع متأخر جدا. ده ايه كده؟ ليه كده؟ ازاي كده؟ الله يكون في عونك يا غالي، وان شاء الله سكتك سالكة وخضرة، وان شاء الله تتبسط معانا. وفي مساء الفل يا بوب. مساء السكر، كل سنة وانت طيب. مسي على مؤمن وعمر في المايك، وعاوزين اغنية لأحمد سعد كوتي واغنية سنيورة. عينينا الاتنين. مين بقى؟ دعاء. مساء الفل يا أستاذة دعاء، ومساء الفل على مؤمن وعمر. وفي كمان مساء الفل يا بوب، أنا رشا بمسي عليك وببعت إهداء أي أغنية على ذوقك لجوزي أبو ولادي محمود، وبقول له وحشتنا قوي وكل سنة وانتم طيبين. مساء الفل يا أستاذة رشا، وعلى جوزك السيد محمود، وعلى العيال، وعلى كل الأسرة إن شاء الله. ايه كمان هنا؟ وريني كده ايه بس اللي بيتم، ايه اللي بيحصل؟ هو ليه كده التابلت بعافيه شويتين؟ مساء الورد والفل عليك يا بوب، وعلى كل مستمعينك الجمال اللطاف، وشويه كلام كده خطير لكل الناس اللي بتسمع وبتتفرج، وللعاملين وكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من الغالي احمد السعدي. حبيبي يا سعدي، ان شاء الله دايما ايامك بتضحك لك. وريني بس كده التابلت كده متضايق من نفسه يعني، فاهم انت؟ متقل كده معانا وبتاع وحالته حاله يا جماعه. في ايه؟ مساء الخير والسعاده والسكر الزياده، شكرا جدا. وشويه كلام كتير كده جامد من سامح عباس ابن سوهاج. ده السلام، ابن محافظتي وابن بلدي، حبيبي حبيبي حبيبي. وتحيه كبيره جدا لاهل سوهاج، وبيمسي علينا من شبرا، وبيمسي على كل محبي نجوم اف ام وبرنامج الموقف. ونسمع سلام لولاده بقى سهيلة وسيف وعمر وفاطمة واحمد والحفيدة كيان. بعد اذنك نسمع رحمة محسن. تحياتي سامح عباس من شبرا. مساء الفل عم سامح. وحصل يا باشا، ان شاء الله رحمة جاية في الطريق ان شاء الله. انا ملك سرحان. ثانية واحدة. أيوة عندي 10 سنين، لو سمحت ينفع تسلم لي على بابايا اللي في دبي، وقول لمامتي اللي في القاهرة إن هي وحشتني جدا. مساء الفل يا ملوكة، وربنا يخلي لك بابا ويرجعه لك بالسلامة إن شاء الله، ويخلي لك ماما إن شاء الله وتشوفيها عن قريب.
ماشي جميل جدا. ولسه الرسائل اهي ابتدت تهل علينا. ايوه لازم الواحد يعني ينكش يعني يقول لكم انتوا فين وايه والرسائل والاداء واللي حصل واللي راح واللي جه. ايوه كده روح وتعالى معايا كده وخليك حلو ماشي. طب ايه نخش على المزيكا ونكمل بالشويه الحلوين اللي عندنا. شندي بقى وحودة بندق وابيض على ابيض والاول مرة واكسلوسيف ومسلوسيف والحاجات اللي هم بيقولوها دي كلها. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا لسه معاكو. قبل ما نخش على رشاش التليفونات تعالوا نخطف كام رسالة من الواتساب عشان الدنيا ابتدت تتزحم. يلا بينا. منور يا بوب، معاك يحيى الحكيم من ابو كبير الشرقية، ومسي عليكم على صاحبي عمرو عمارة احلى ابو محمد في البلد. سأل فل على الشرقية، الكرم والذوق والاخلاق كله، سأل عسل. في كمان مساء الجمال يا بوب، ايه اخبار يوسف وياسين؟ ايه الاخبار يوسف؟ ايه الاخبار يوسف وياسين؟ بيسلموا عليك من الزقازيق الشرقيه وقاعدين بيتفرجوا عليك حالا، عاوزين يسمعوا اغنيه سيدي يا سيدي لنانسي عجرم. والله كان بودني يا استاذ احمد، بس يعني هو احنا هنا يعني التخصص الشعبي بس. فبس مساء الفل على يوسف وياسين وربنا يخليهم لك، وكمان مره تحيه لاهل الشرقيه. ايه ماشي، ممكن تشغلوا لنا اغنيه ايه حلوه للفنان مسلم؟ ممكن حضراتكم. مساء الفل يا استاذه رضوى، عينينا الاثنين. وفي مساء الخير عليك يا بوب، ثانيه واحده عشان برضو ايوه بمسي على الحاج عبد الحميد ولا بس في ثانيه واحده، ممكن يكون كتابه كان من قبل كده عشان نظبطها، دي عبد المجيد شايفين حاجات ناقصة. وبقول له ألف مليون سلام عليك يا غالي، وربنا يتم شفائك على خير يا رب إن شاء الله. رسالة دي من الأستاذة هبة. وفي مساء الفل على أحلى برنامج، برنامج الشعبي، عاوز أسمع أغنية حلوة لأحمد سعد أو بوسي. ده كده كده إن شاء الله هيحصل يا أستاذة ماجي إن شاء الله. ماشي، احنا خطفنا يعني ايه كام رسالة كده، 3-4 رسائل من الكتير اللي موجودين وعمالين لسه بينزلوا علينا الرسائل، لكن نعمل كده. أيوة ألو، أيوة الهاتف ايه ملك يا هاتف، يا هاتف مش عارف انا الهاتف في حاجة ولا المصلحة فيها حاجة، هنعرف دلوقتي حالا مع الهاتف اللي جاي ده. أيوة
2: ألو،
1: أيوة
2: ازيك يا بوب؟
1: مساء العسل، مين معايا؟ عامل ايه
2: باشا؟
1: والله الحمد لله في نعمه، كله في نعمه. مين معايا؟
2: كوفي معاك، فاكره ولا نسيت؟
1: كوفي؟
2: ايوه كوفي.
1: مساء الفل يا عم كوفي. لا انا فاكر ان الاسم ده عدى عليا من حلقتين.
2: لا ان شاء الله معاك على طول
1: يا باشا، انت منور الدنيا كده كده
2: حبيبي يا بوب. والله انت المهم على الغرفه اللي احنا فيها دي،
1: ربنا يبارك لك. انت بقى قلت ايه بقى عشان انت في الصوت، في صدى صوته بتكلمني من هناك؟
2: ده في المصلحة بس.
1: فانت في المصلحة؟ لا ربنا يبارك لك يا باشا ان

0: ان شاء الله والامور تظبط كده.
1: انا كنت عايز منك خدمه كده.
0: على الهوا ولا بعيد عن الهوا؟
1: على الهوا.
0: ما انا بقى عشان احنا على الهوا فبقول لك على الهوا ولا بعيد عن الهوا؟
1: على الهوا.
0: انت عايز الخدمه على الهوا عنينا الاثنين. قول لي
1: النهارده عيد ميلاد شيماء، كنت عايز اقول لها كل سنه وطيبه.
0: النهارده كان عيد ميلاد شيماء وعايز تقول لها كل سنه وهي طيبه؟ يا باشا حصل، يلا بينا. يا شيماء كوفي بيقول لك كل سنه وانت طيبه وعبال مليون سنه، دي من عندي. ماشي. ايه ده بقى؟ ايوه طيب حاضر علينا الاثنين. ايوه مساء العسل
2: عبد الرحمن.
0: لا والله العظيم، لا فاجئتني والله، صوتك اتغير. في حاجة؟ انت عندك برد ولا حاجة؟ ما انا عارف يا عم ان انت عبد الرحمن. انا عارف من اول ما رديت وعملت نفسي مش واخد بالي.
2: ما دايما ببقى معك تاني مكالمة على
0: طول. ما اعرفش انت ظابطها ازاي، ما اعرفش. انا نفسي كنت بحاول اظبط مكالمات الراديو زمان واكلم مذيعيني المفضلين، ما كنتش بعرف اعملها زيك كده.
2: وانت كان زي واحده كل شويه تحسدني بتقول انت ازاي تبقى معايا اول مكالمه ومحك انت تاني مكالمه.
0: ايوه. مين الواحده دي اسمها ايه؟
2: لا مش موجود عندنا احنا.
0: مش انت اللي بتقول؟
2: ماشي مش موجود عندنا احنا بقى.
0: ايوه. طيب ماشي. ايه بقى؟ ايه الجديد؟
2: خد دي بقى النكته. بيقول لك مره واحد قهوجي سمى بنته شاي وماء يعني.
0: الله اكبر. انت بتجيب الحاجات دي منين يا ابني؟ من جوجل جيميناي دي ولا بتعمل ليه يا ابني كده؟ حتى جيميناي اصلا لو قالها تليفوني يولع. بتضحك؟
2: بتموت بالضحك على النكت دي.
0: طبعا، انا عشان انا نمي خفيف قوي، انا شربات صح.
2: ايوه
0: شفت بقى، انا عارف يا باشا انت راجل شربات فعلا، بس شربات قاعد في البلكونه 20 سنه. يا سلام، حالا يلا بينا يا عبد الرحمن. اوعى اتصل بالبرنامج ده تاني مكالمة ولا تالت مكالمة. حبيبي عبد الرحمن، حبيبي من جوه، يلا بينا. ايوه
3: الو.
0: ايوه
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معاك عبد الله من اسكندرية.
0: يا باشا براحتك، طالما من اسكندرية براحتك واعمل اللي انت عايزه.
3: معاك حبايبك بتوع كل مرة ايتل وانا
0: والله ربنا يخلق. اهلا.
4: عامل ايه يا بابا؟
0: عاملة ايه يا ايسل؟
4: هانا.
0: عاملة ايه يا هانا؟ ما انا مش بعرف اميز يعني، في الطبقات شبه بعضيها.
4: بص يا بابا،
0: انا جبنا
4: لنا تحية وجبنا لنا اغنية كزبرة. ايه بابا؟
0: ايوه اعمل لكم تحية واعمل لكم واجيب لكم اغنية كزبرة. ماشي عينينا الاثنين، عايزين نعمل تحية كبيرة جدا لأهل اسكندرية وأيسل وهنا وعينينا الاثنين. يلا بينا كزبرة جاي في الطريق حالا برضو. يلا ندي واحدة كزبرة، مش عيب، ده أنا بموت فيه وبحب خفة دمه. يلا بينا. أيوة ألو.
4: أيوة
0: الله، أنت جيتي تاني؟
4: أنا أيسل.
0: أيوة يا أيسل يا حبيبتي.
4: عامل إيه؟
0: أنا عامل كويس الحمد لله.
4: لا أنا أختها.
0: أيوة ما أنت أيسل أخت هنا. أيوة ما أنا عرفت بقى خلاص. ما إحنا بتعملي إيه؟ أنت أجستي ولا لسه ما أجستيش ولا مش إيه اللي بيحصل؟ أجستي ولا إيه اللي بيحصل؟ انت في الحضانة ما شاء الله، الله اكبر. وخدتي اجازة من الحضانة ولا لسه الحضانة شغالة؟
4: لا اخدت اجازة من الحضانة.
0: كانوا بيأكلوكي في الحضانة ولا ما بيأكلوكيش؟
4: لا باكل.
0: بتاكلي ايه بقى؟ احكي لي كنت بتاكلي ايه في الحضانة؟ اكتر حاجة بتحبيها ايه؟
4: سمك ولحم.
0: اكتر حاجه بتحبيها سمك ولحمه. ما شاء الله الله اكبر عليكي، يعني مولوده بتفهمي، الله اكبر عليكي. يعني اسكندريه هتحب ايه؟ يعني لازم السمك اول حاجه، سمك بقى، سمك وتين شوكي، سمك وقتة، سمك واي، بس اهم حاجه هو السمك في اول الليسته طبعا. تحيه عنيفه لاهل اسكندريه. طيب الاطفال احباب الله، وانا كنت هلعب حاجه يعني، بس تمام احنا هنظبطها دلوقتي، هنظبطها دلوقتي، احنا كزبره دلوقتي. اوكي يس يس يس. وممكن دي عشان دي خطيره خطيره خطيره خطيره. ايوه يلا بينا.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا. يلا بينا الساعة الثانية. اوكي ايه بقى؟ مساء الخير يا بوب. بمسي على والدي الحاج محمود وبقول له كل سنة وانت طيب يا حجوج، ودعواتك الامتحانات هانت اهي يا رب بالتوفيق يا عم ياسين. وتحية كبيرة جدا جدا للحاج محمود، وطبعا كل سنة وهو طيب وربنا يديله الصحة يا رب. في كمان بهني امير حاتم بعيد ميلاده النهاردة، ونسمع له سلام خاص اخوه اياد حاتم، عايزين تحية. يا سلام، ده عيد ميلاده النهاردة. تحية كبيرة جدا جدا جدا من اياد حاتم للبرنس امير حاتم. كل السنة وانت طيب يا عم امير. سبب راحتها دي. ايوه يا مساء الخيرات، سمعولا اصل الشعبي حسن الاسمر من مروه عبد المنعم. مساء الفل يا استاذه مروه، اعتبري حصل برضو شويه صغيرين وهنلاقي الراحل حسن الاسمر معانا. الصهاجي مساء العسل مره تانيه عم رامي، حبيبي حبيبي حبيبي. ومساء الورد ام اياد من اسيم، عاوزه اغنيه رحمه محسن الشيله وقعت. والله لسه حالا لاعبين رحمه، يعني ممكن ايه يعني ان شاء الله الحلقه الجايه نظبط لك الاداء. في كمان مساك رايق يا رايق، ولو امكنك تسلم لي على اي حد بيسمعك دلوقتي او لسه سامع رسالتي حالا يبقى كتر خيرك جدا. محمد سمير الكنفاني، او محمد سمير كنفاني من اسكندريه طبعا، ده الغالي قوي ده، حبيبي يا كنفاني وحبيبي يا حبيبتي يا اسكندريه. مساء الخير يا بوب، احلى موقف ليك، وحشه والله. حابب ابعت سلامي لولادي في المايك مروان ومراد، وحبيبه قلبي زوجتي الغاليه ساره اشرف صديق البرنامج من دمياط، ومن فضلك عاوز اسجل الرساله للولاد لانهم بيحبوا يسمعوك. يا باشا يحصل، حصلت الحلقه اللي فاتت وتحصل لك الحلقه دي تاني. تحيه كبيره جدا جدا لاهل دمياط، حبايب من دمياط، الناس المسكره بتاعه دمياط. نبعت تحيه كبيرة جدا جدا جدا، نبعت تحية لعم أشرف من دمياط، ونبعت تحية لأولاده مروان ومراده حبيبة قلبه ومراته الأستاذة السارة. ماشي اقفل انت بس. ايوه بس تمام كده، احنا هنا بقى ايه. مساء الخير يا بوب، بقى انا اماني، ممكن تشغل لي اغنيه يا حلوه المسلم؟ مساء الفل يا استاذه اماني. ماشي. وفي كمان حبيبي يا بوب وحشني كتير، هلا فيك سلامي الرجاله نجومه في ام مصطفى جاد. هلا فيك يا مصطفى حبيبي حبيبي حبيبي، وحشني وحشني وحشني. وفي عاوزة أسمع ربنا يخليك ويشفيك يا مهند، هو قاعد بيتفرج عليك يا بوب. يا رب يا رب يا أم مهند، ربنا يطمنك عليه وربنا يخليه لك يا رب ويشفيه ويبقى في أحسن حال، وربنا يحميه يا رب. في كمان ايه، وحشتني والله يا بوب، بس ليه البرنامج بقى الساعة 10 مش الساعة 12؟ والله عشان الساعة 12 يوسف بركات، عشان هو من الجيل الصاعد الصغير واحنا خلاص كبرنا فهنركن، فهو بياخد مكاني، فحطوني في وقت غير الوقت، نزلوني ساعتين عشان خاطر يوسف بركات. ربنا يخليه يا رب، ربنا يديله الصحة يا رب. مساء الفل يا استاذ سعاد. مين تاني؟ السلام عليكم. اول مره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول مره اكلمك، انا رفايده. احلى مساء عليك يا بوب، كنت عايز اسمع اغنيه لإليسا على ذوقك. والله كان بودني يا رفايده، بس زي ما انت شايفه وحاسه احنا في حته الشعبي دي والله، بس لو كان يعني ينفع كنت عملت كده. مساء الخير على احلى بوب. مساء السكر مين بقى؟ مساء الفل يا استاذه سماح. مساء السكر وشكرا على رسالتك الجميل. دودو مساء الفل. ماشي، عايز اسمع لابسه العبايه، ما اعرفهاش اصلا والله دودو، والله لو اعرفها انا يعني اشوف القصه دي. مساء الهنا وبلاش انا يا بوب، سمعني تحيه من الحاج اسلام لابنه الفنان يحيى. مساء الفل يا حاج اسلام، ومساء الفل للفنان يحيى حبيب قلبي. ولسه ده ايه، الدنيا ايه مليئه بالرسائل مليئه بالرسائل. تعالوا نكمل المود الرايق والحلو واللطيف بمكسرات من الخطير احمد سعد. يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المس-

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ويلا بينا يلا بينا يلا بينا ليه لا. ايوه ماشي مفيش ايوه نغير الدخله نخش دخله تانية. بلاش ايوه دي عشان ايوه دي بتخضكوا. نجرب اي حاجه تانية. الو كده الحاجات دي بقى فاهم ماشي. من انا ما بحبش اقولها. مساء الخير مساء الفل يا محمد يا ابو سليم منور الدنيا. مساء الفل يا احلى بوب لو كان من حقي كنت ارشحك. يا سلام شكرا جدا يا عم اشرف ابو سيف اللي بيتابعنا من نيويورك. اشكرك جدا جدا على رسالتك الجميلة اللي كلها طاقة إيجابية. أشكرك جدا. عايز أسلم على عمه محمود من ملك وأقول له يدعي لي في الامتحانات إن شاء الله. يا ملك تكسري الدنيا في الامتحانات أنت وكل اللي بيمتحنوا ويدي كل واحد على قد تعبه وعلى قد كليته. كلمني يا بوب عشان أطلع أغني. ده عماد تدرس حبيبي يا عمدة حبيب قلبي يا عمدة يا غالي يا عمدة. مساء الفل يا عمدة مساء السكر يا حبيب قلبي منور الدنيا كلها وبتبسط لما بشوفك على الواتساب. تحية خاصة وغالية من ماما منار مامة أمير حاتم عشان عيد ميلاده. تحية حلوة ده السلام. مساء الفل لمامة أمير وتاني يا أمير كل سنة وانت طيب. وفي احلى تحيه لاجدع بوب شكرا جدا. ببعت سلامي الحوده وبقول له وحشتني يا ابو عبد الله وحشتني يا دكتوره كتير. تحيه كبيره قوي معاكو عظيمه من حلوان مره تانية. مساء الفل يا عم عظيمه عايز اسمع حاجه على ذوقك يا بوب. عينينا الاثنين الاغنيه اللي جايه دي على ذوقي جدا. ليه على ذوقي جدا؟ عشان هي المطربه المفضله في الحته دي. انا عندي اتنين مفضلات في التوب خالص خالص خالص نمبر 1 و2 و3 شيرين عبد الوهاب. وفي الحته بتاعتنا دي بوسي بس كده ونقفل على كده. ماشي ماشي. مساء الخير يا بوب انا اكرامي من دمياط. تحياتي ليك ولكل اعداد البرنامج. مساء الفل عم اكرامي مساء العسل على دمياط مره اخرى. مسا بوب انا بحبك شكرا جدا. عايز اقول لاحمد جوزي ربنا يخليك ليا كل حاجه حلوه في حياتي يا رب ان شاء الله يديم الحب في حياتكم يا استاذه الهام. مساء الخير ايه يا عم استنى مساء الخير وبتفط مني ليه؟ ايوه وريني بقى. مساء الفل يا بوب معاك مرام حابه ابعت سلامي لكل حبايبي واهلي واصحابي وعايزه تبارك لاختي يمنى لانها نجحت وخدت الماجستير وجبنا نتيجتها النهارده ما شاء الله الله اكبر. الى الاستاذه من الاستاذه مرام شلبي الى اختها يمنى شلبي ومننا احنا الف الف الف مبروك ودايما يا رب ناجحه في حياتك وعقبال الدكتوراه. مساء الفل والياسمين على اغلى بوب اغلى الغالين شكرا. ده اسلام سيد حبيبي. طب يلا نشوف الرساله دي. اولا وحشني قوي وسوري على الغيبه الطويله دي. يا باشا براحتك وانت كمان وحشني. رابعا مفيش مبروك لارسنال كبير لندن وبطل البريمير ليج يا بوب رغم ان كل الانديه لندن ولا عزاء لمن يدعي غير كده. اولا طبعا اكيد اكيد اكيد مبروك عليك الدوري بعد غياب 8000 سنه وان شاء الله عقبال كمان 8000 سنة لما تاخد الدوري. عايز اقول لك كمان ان انت عملت نهائي دوري ابطال يهبل جميل جدا لعبت ماتش حلو قوي واقفين ورا طول الماتش. لا طبعا كبير لندن وعملت ماتش جميل حبيبي حبيبي يا اسلام. ما انت مش عارف ابالغ انا يعني بارك لك على الدوري ماشي بس يعني اكتر من كده مش هنقدر. والسنة الجاية بقول لك من منبرك المحترم المنافسة هتكون على أشدها خصوصا ان ليفر عين رسمان أندوني ريولا تمام وده مدرب كبير ومناسبة انا ان خلاص كاس العالم الاسبوع الجاي فانا بقول لك ان اسبانيا هتاخد المونديال او انجلترا. المهم تعالى يا بوب اضرب معايا كشري ومساك رز بلبن يا بوب. بما اننا بنضرب توقعات فيلا فاسلام سيد قال لك ايه؟ قال لك اسبانيا او انجلترا. انا من منبري هذا برضو بقول لكم كاس العالم القادم مش هيخرج من دولتين فرنسا او البرتغال. افتكروا كلامي ونبقى نتحاسب وقتها ماشي. زي ما قلت لكم واقولها بكل ثقة خلي بالك، عشان انا قلت من بداية الموسم اللي فات من اوله خالص من الاسبوع التاني او التالت قلت لكم الزمالك هياخد دوري، الزمالك خد الدوري. ولا انا مش زملكاوي قبل ما اي حد يقول اصلا مش عارف ايه، لا انا مش زملكاوي اصلا، بس انا قلت الزمالك هياخد دوري تمام. فيمكن انا اوقات بتظبط معايا واوقات بتقلش تماما، بس انا هم دول اللي انا مرشحهم، فرنسا او البرتغال. في التالت على طول بعديهم على طول البرازيل. ماشي ماشي. طيب هنعمل ايه قدام البرازيل يوم السبت برضه عشان دماغك ما تروحش وتسرح معانا وبتاع؟ اتمنى ان احنا نعمل ماتش خطير عشان انا حسام حسناوي فقط، فيعني ان شاء الله نعمل حاجه مشرفه ان شاء الله. ماشي ماشي. اقرا رساله يا بوب. حاضر. مكتوب فيها ايه؟ حاضر. ما انا قريتها يا عم، قريتها والله والله العظيم ثلاثة قريتها. ماشي. بقى كنا اللي بنقول ايه بقى؟ المفضلة في الحتة دي صح؟ طبعا. واصلا الاغنية دي كانت المفضلة 26 لحد ما نزل ألبوم الصديق والأخ العزيز وعشة السنين حماد، لكن يعني كانت هي دي اللي راكبة معايا طول الوقت. يلا بينا. الله يلا قولي براحتك خالص بقى.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب باراغواي اللي تأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة من نسخة 2010 في جنوب أفريقيا. باراغواي استفادت من النظام الجديد لتصفيات أمريكا الجنوبية وقدرت تفوز على البرازيل والأرجنتين في طريقها للعودة للمونديال بعد غياب 16 سنة. كانت قائمة أغلبها لعيبة شباب هدفهم يكتبوا فصل جديد في تاريخ بلده. آخر ظهور لمنتخب باراغواي في كأس العالم 2010 كان الخروج من دور الثمانية بطريقة صعبة ومؤلمة بعد هدف في الدقائق الأخيرة سجله ديفيد بيا لأسبانيا، المنتخب اللي قدر بعد كده يتوج بلقب البطولة. مدربهم هو جوستافو ألفارو والجماهير لقبته بالساحر، لأن في 2024 تولى تدريب المنتخب ومعاه 5 نقط بس من 18 ممكنة، لكن الوضع اتغير تماما وحققوا نتائج إيجابية عشان يخطفوا المركز السادس في الآخر. هدفهم التاريخي هو نيلسون كوايفاس برصيد 3 أهداف، والأكثر مشاركة هو مهاجمهم التاريخي روكي سانتا كروز برصيد 12 مباراة ومعاه بنفس الرقم كنيسة. أبرز لاعبتهم هو ميجل ألميرون اللي بيلعب في أتلانتا يونايتد، أنطونيو سانابريا في تورينو الإيطالي، جوليو إنسيسو ستراسبورغ الفرنسي، غوستافو جوميز من بالميراس البرازيلي، ودييغو جوميز من برايتون الإنجليزي.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معي، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر

الموقف هنا على نجوم اف ام، وسريعا ما قبل الختام يلا بينا. اسم الأغنية رايقة عمرو سلامة وحمادة الليسي، حاول تشغلها. والله هي مش عندي بس يعني نسعى وراها، والأغاني اللي بتبقاش موجودة ولينا حقوق احنا بنضيفها على المكتبة على طول. حصل ايه بقى اللي هنا؟ بارك لياسين اخويا ينجح في السنوية. ماشي يا رب ان شاء الله، يا رب يا ياسين يا اخو معيار تنجح في الثانوية يا رب ان شاء الله، وكل اللي بيمتحنوا زي ما دعينا من شوية صغيرين. اقرا رسالة لو سمحت. حاضر عينينا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، منور الدنيا يا بوب. قول في المايك كل سنة وانت طيبة يا ليالي يا قلب خاله محمد. يا السلام يا ليالي، كل سنة وانت طيبة يا رب يا قلب خاله محمد وقلبنا كلنا. ماشي اي اغنية؟ والله يا ريت، والله انا هنا للي بيسمع الموقف. برنامج الموقف ده تخصصه شعبي ومشتقات بقى الشعبي وكل حاجات بقى المتعلقة بالشعبي، وعايزين نبعت تحية للزميل الغالي والعزيز محمد محمود. مساء الفل يا محمد يا محمود، وحمد الله على سلامة فهد يا غالي، ربنا يخليه لك يا رب ان شاء الله ويتربى في عزك يا رب يا رب يا رب، وايامك سعيدة كلها بيه يا رب ان شاء الله. وطبعا كعادتنا في الحتة دي في الأوقات دي الختام دايما ضروري ومهم وحتما الشكر، والشكر في الأساس دايما لربنا سبحانه وتعالى، وبعديها على طول للناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا وبتاخد من وقتها ومجهودها وطريقها وأي حاجة هي بتعملها عشان تبعت لنا وتبقى متابعانا. بشكركم جدا جدا جدا يا رب، دايما نجوم اف ام كلها على كيفك، ويا رب دايما بتتابعوا كل البرامج ومبسوطين بكل المذيعين بكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام. وطبعا اكيد كمان دايما في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وتحية كبيرة جدا للسادة الزملاء اللي خلف الكواليس سواء بالتي في او الراديو. التي في طبعا على رأسه طبعا مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الصديق والغالي والعزيز الاستاذ ابراهيم عزت. رقم اتنين يبقى اكيد ملك النعناع في مدينة الانتاج وضواحيها يبقى الاستاذ سامح نصيف. في الهندسة الصوتية المتلفزة الاستاذ ميزو اللي مش مزعج خالص، و هي ويل اولويز ووك الون وحاجات كتير خالص يعني، وعندنا حاجات كتير تانية ممكن نقولها بس نخليها لنفسنا احسن. وكمان محمود عتوان نبعت له تحية كبيرة جدا جدا جدا. طبعا الشهير بي الخفاش الحزين. الله خفاش الحزين دي ايه؟ طيارة زخ خفاش على الهواء، خطيرة والله. بعتوا تحية كبيرة جدا وحش جبين الكوم الفونت التلفزي بتاعنا، اما الدي او بي كبير بتاعنا وحش مدير التصوير بقى والحاجات اللي هما بيقولوها دي الاستاذ شريف عماد الشهير بالفيلسوف والقبطان وشريف عجرم. اما اللي منور علينا الحياة كلها الاستاذ سيد ابو ضيف ابو الضيافة ابن بلدي ابن سوهاج، تحية عنيفة. في الام سي ار الاستاذ سلام، وطبعا زي ما احنا حافظين دايما لما بنقول اسم سلام اي حاجة تيجي في بالك على وزن سلام ماشية وشغالة، نبعت له تحية عنيفة. خالد عوف اللي ما اسموش خالد عوف ولا حاجة، احنا ممشينها له عوف بس عشان خاطره، بس هو خالد حسني في الاساس، نبعت له تحية هو قرعته. اما كمان السوشيال ميديا وحش السوشيال ميديا بتاعنا الشهير بي يا عمر او لبوبو او خزان السوشيال ميديا تلاجة السوشيال ميديا ديب فريزر السوشيال ميديا، نبعت له تحية. عمر كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى. في الهندسة الصوتية الإذاعية الوافد الجديد في الهندسة الصوتية الإذاعية تالتهم بقى عشان احنا عندنا علاء وزيزو باز
وباز بقى يعني لسه ما لقبناهوش رغم ان تحسها سهل قوي من من من اسمه يعني، بس هنظبطها ان شاء الله. كمان التحيه تروح لكريم حسن وحش الام اي اس والتكنولوجي، يعني اسرع انترنت في مصر. كريم دايل اب ولع الله فراوتره، قطع الله كابله، بطأ الله نته، حرق الله سويتشاته، كل الحاجات دي، كل الدعوات دي ان شاء الله. ايه كمان؟ رفيق الدرب والطريق، في الجاي محمد محمود الشهير بيه ابو فهد، وفي الراجع رامي بيه عبد الله وحش امبابا الشهير بيه يا ولود. وكمان نبعت تحية لباتشان باتشو اللي مأمل علينا الحياة كلها، ونبعت تحية كبيرة خالص لجمعة فرايدي جوجو اون انستجرام اللي موجود في الشيفت وملتزم وممشيش بدري ولا حاجة، نبعت له برضو تحية عنيفة هو كمان لازم. بس كده احنا كده تمام. اما التحية الاعنف ببوكساتها بقى بكل حاجة فيها اللي جاي لكم كمان شوية صغيرين، يوسف بركات. وبركات انا مش هنرمي افات بقى عشان الافات بقى حمضت لحد ما نفكر له في حاجات جديدة. فيوسف بركات في خلال شوية صغيرين هيبقى معاكم في برنامج مش عادي، رغم انا بشوفه عادي جدا مفيهوش اي حاجة، بس هو بسميه مش عادي عشان يعني هو جامد يعني وكده، فاهم انت؟ ان شاء الله يكسر الدنيا في بيته والدنيا تبقى تمام وزي الفل وتتبسطوا على الهواء بعيد عنه. ان شاء الله الساعة 12 هيبقى موجود على الهواء، فقفلوا الراديو والتلفزيون وتابعوه، لازم ضروري جدا اول ما تيجي الساعة 12 اقفلوا الراديو والتلفزيون وتابعوه ان شاء الله. ماشي ويك اند عسل، ويك اند سكر، ويك اند حلويات، واهم حاجه جمعتكم مباركه ان شاء الله. نتقابل يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد وموقف نجوم اف ام. اسيبكم مع السكر فارس السكر، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جماعتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، ويوم جديد وطاقه جديده وحلقه جديده، ولكن الحلقه دي دايما بتبقى قريبه لقلبي شويتين. هو كل الحلقات بتبقى قريبه لقلبي، ولكن احنا خلاص ويك اند واخر حلقه في الاسبوع، فبيكون الاسبوع طويل نسبيا وبيكون مليء بالاكشن والشغل والحركات والحاجات الكتيره دي، فبيبقى دايما الخميس كده يوم منتظر. ولذلك يوم الخميس هو يوم مش عايز اقول حلقه شبه مفتوحه والكلام ده، ولكن كل اللي اقدر اقوله ان انتوا تقدروا تتكلموا في اللي انتوا عايزينه النهارده. طبعا في موضوع جاي اتكلم معاكم فيه، وطبعا في قصه هنحكيها النهارده، بما ان النهارده الخميس عندنا الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا، الفقره الثانيه هي قصه مش عاديه. ففضفض معايا عباره عن ايه؟ بيبقى خلال الحلقات طول الاسبوع حد واربع، انا معاكم حد واربع وخميس، بيبقى في حلقات دايما بلاقيكم بتقعدوا تقولوا لي يوسف انا عايز اتكلم في حاجه معينه، يوسف انا في موضوع عايز اخد راي الناس فيه وتعالى نفكر فيه مع بعض وحاجات كده. ولذلك قررنا في هذه الفقره او في هذا اليوم يعني ان يكون في الفقره بتاعت فضفض معايا، بحيث ان انت كل المواضيع اللي تبقى نفسك تتكلم فيها تاخد راي الناس، لان احنا موجودين مع بعض. انا هنا مش موجود عشان يلا بينا اتفزلك عليك واقول لك والله وجهه نظري في هذا الموضوع كذا كذا كذا، لا خالص. لو عندي كلام اقوله اكيد اكيد هرد عليك يعني، ولكن بيكون في استفاده هنا من الناس اللي موجودين معانا في بيسمعوا الحلقه. الحمد لله الجمهور بيزداد حلقه بعد الثانيه، ربنا يديم يعني، ولكن بيكون الهدف دايما ان احنا نتناقش مع بعض في حاجات كتيره. ففقره فضفض معايا معموله عشان ده. نيجي بعديها بشوية خلال الحلقة كده في نص الحلقة ولا حاجة تلاقيني رحت جاي وقايل لك موضوع الحلقة النهاردة والقصة اللي أنا جايبها لك وبشارك معاكو بيها النهاردة. طيب لو عايز تكلمني، عايز تشارك معايا، عايز تدردش، عايز تقول أي حاجة، رقم الواتساب هو 0-15-595-1006، أما رقم التليفون هو 388-350-22. خليني أقول لك إيه هي البلاتفورمز اللي تقدر تتفرج فيها على البرنامج. إحنا موجودين على نجوم في MTV 11900 رأسي، موجودين على الراديو 100.6، موجودين على الويب سايت نجوم في FM.net، وموجودين مع بعض على الابليكيشن على الاب ستور او الاندرويد. تقدر تكتب نجوم FM في الابليكيشن هتلاقي، او على الجوجل بلاي او الاب ستور يعني تقدر تلاقي ابليكيشن نجوم FM، تدخل عليه هتقدر تسمعنا وتعرف كل البرامج اللي موجوده والحركات دي. طيب ايه تاني ممكن نقول عليه؟ ماشي، خلينا نفتكر مع بعضينا ان هذا البرنامج الجميل موجود على سبوتيفاي. تقدر تكتب مش عادي، هتلاقي التشانل بتاعت نجوم FM، وهتلاقي جواها مش عادي البلاي ليست اللي فيها كل الحلقات منذ بدايه هذا البرنامج من اول السنه، وربنا يديم وجودي معاكم يعني على طول. وان شاء الله هذه الحلقه تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوبكم زي ما بنقول على طول، وان شاء الله تكون يوم خفيف ولطيف. ابعتوا لي وقولوا لي ايه اللي عايزين تتكلموا فيه، ايه اللي عايزين تدردشوا فيه. احنا موجودين مع بعض لمده ساعتين، بتسمعوا واحد اسمه يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. مستنيكم، نطلع بما اننا بنسخن كده نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه موجودين مع بعض، ما تروحش في اي حته.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بنبدأ حلقتنا مع بعضينا، حلقة يوم الخميس، الحلقة الـ الأقرب إلى القلب. يعني أنا بحب طبعا يعني كل حلقة من اللي موجودين عندي في الأسبوع، حد أو أربع أو خميس، بيكون لها طاقة مختلفة وبيكون لها روح مختلفة. يعني ببقى دايما مستني منها نوع معين من الدردشة، مستني منها مش عارف إيه. فالخميس دايما بحس أن أنا فاكك أكتر، ما أعرفش، يمكن ده حبي ليوم الخميس من وأنا صغير، أنه دايما بيبقى ده يوم الخروج. لو هنرجع تاني لأيام الدراسة ولا حاجة، فدايما كان الخميس أنا والشلة الجميلة بتاعتي كانت مكونة من بعض الأفراد، كنا دايما بناخد بعضينا كده وإيه، والخميس نخرج ناكل، وبعديها آخر النهار نروح ناكل، وبعديها نطلع بنفضل نلعب بلايستيشن تقريبا لحد ما يبلنا صاحب حاجة كده. يعني من باب الفضفضة فضفض معاك وأحكي لكم إيه كان يوم الخميس بالنسبة لي عامل إزاي. والجمعة بنصحى نصلي الجمعة، وبعدين ما تفهمش الدنيا بتبقى هادية، بتحس ان الجو هادي شويتين، ما فيش حد بيجري، الدنيا الشوارع هادية. يعني على حسب ما بقى دايما بلمح في يوم الجمعة كان هو على اخر النهاردة بيبقى الدنيا هادية شويتين قبل ما الشمس تروح. وبعدين بنقعد بقى برضو بالليل بنلعب، ايام ما كنا بنلعب مثلا كورة، ما زلت بلعب كورة كل جمعة، ولكن بقى لنا فترة كده كل ما يحصل اي مناسبة يبقى يوم الجمعة بيختفي عننا. يعني لو جه رمضان ما بنلعبش كرة في رمضان، ما عرفش ليه، بس ما بنلعبش، ما بقاش قادرين يعني. فبنفضل عقبال ما نتعافى تاني من ان احنا بقالنا شهر ما بنلعبش كرة، بنرجع تاني نلعب كرة انا والشلة الجميلة بتاعتي بعديها اسبوعين ثلاثة مثلا. يجي العيد نلاقي نفسنا برضو ما بنلعبش كرة، هو هتلاقيه كم يوم دول والاجازة اللي يعني احنا زي ما تقول كده ايه، بنحب نلعب كرة جدا، ولكن ما بنصدق اللي هو خدنا اجازة، فبنلم بعض بصعوبة تاني. يعني بنصيح على الجروب دلوقتي بتاع اللعب بتاع الكرة اللي احنا عاملينه ده، يا جماعة الجمعة احنا بقالنا كتير قوي ما لعبناش كرة وحاجات كده، فديني بفضفض معاكم ايه في كونسبت الجمعة والسبت، او سوري الخميس والجمعة، ويك اند، وليه حبي ليوم الخميس منذ الطفولة يعني. طيب تعالوا نسلم على الناس اللي بعتت على الواتساب ونكمل دردشة. لسه عايزك تفتكر ان احنا دلوقتي فترة الدردشة، فانت قول اللي انت عايزه في الموضوع اللي انت عايزه. احمد حجازي تقريبا يعني ايه قرر يودينا في داهية. انا قريت اول حتة من المسج، ممكن تبقى المسج بقيتها حلوة يعني، بس مش عارف هيقول يعني. بيقول لي ادي نصيحة للستات المتجوزة ولا هيتجوزوا، ما تسأليش جوزك هناكل ايه النهاردة. لا دي مش تلبيس قوي بصراحة، انا غير متزوج ابو حميد، ولكن تعال اقول لك مثلا في البيت لما بيجي يسالوني تقريبا الحاجه دلوقتي لو بتسمعني انا ما بردش تقريبا، يعني ما بقولش فعلا انا عايز اكل ايه. فاظن هي عادتنا كرجاله ان احنا مش عارف، ما مش عارف ليه السؤال ده صعب علينا. تصدق ابو حميد دايما بيبقى الرد اي حاجه، فهما البنات او الستات بيتعصبوا جدا اللي هو ليه اي حاجه وحاجات كده، ما تقول حاجه معينه. فعايز الستات تقول لي دلوقتي وجهه نظرها ايه، فان ايه اللي بيعصبكم مننا وليه بتسالونا، وعايز الرجاله تفكر معايا، وانا اول مره افكر فيها بصراحه. هو احنا ليه فعلا ما بنردش ونقول انا عايز مكرونه بالبشاميل كذا، او عايز كبد وقوانص، او اي ان كان الاكله يعني، دايما بيبقى اي حاجه والرد مش عارف بنكسل ليه، والستات ليه برضو بتفضل تسالنا. فتعالوا ندردش في دي. صح ابو حميد والله جدع، منور الشاشه يا يوسف، بجد بحب البرنامج بتاعك جدا، شكرا يا معتز، ده شرف ليا يا ابو معتز، بشكرك جدا. عاملي اول مره شارك معاك، عايز اقول لمليكة بنتي بحبك قوي، ومروان ربنا يخليكم ليا، وعايز اسمع اغنيه تباعا لشيرين دي ميمو، اتمنى تكون وصلت، وحاضر هشغل لك ميمو اظن بنت صح، ماشي هشغل لك اغنيه تباعا. صباح الجمال عليك يا يوسف، حماده المصري اثبات حضور، صباح الفل عليك ابو حماده يا جميل، مساء الجمال يا يوسف، عامل النهارده يا رب يكون كان يومك حلو، الحمد لله اثبات حضور زي ما بيقولوا، عشان لسه ما فيش موضوع، بس عايز اسمع محمد منير بتعلي على الحلوين يعني، لو تقدر لو ما نفعش يبقى اي حاجه لعمرو دياب ماشي، انا كنت هشغل حاجه تانية خالص، بس حاضر يا نعمه هشغل لك اللي انت عايزه، وصباح الفل عليك. طيب ايهاب بيقول مش عارف، انا مش عارف يا رامي انت قصدك ايه، هو رامي ايهاب عمل ايه تاني؟ البوب الصالح عمل ايه قبل ما يمشي تاني؟ بيقول لي دي فضفضه. طب قول لي يا رامي هو كان بيقول ايه، هو بيقول لي الايه مش عادي، مش عارف حاجه كده مش مجمع. طيب صباح الفل يا جو، بصبح عليكم وعلى منى، معلش انا جيت متاخر بس جيت الحمد لله، ويك اند جميل عليكم وعلى الكوميونتي اللذيذه دي بتاعتنا، ازيكم جميعا يا شباب، ماجي بتسلم على كل واحد من هذه الاسره الكريمه، عايزين بصوا هدردش معاكم حاجه بصراحه بينا فضفضه يعني. مش قصدي اي حاجه خالص ولكن هتكلم معاكم بصراحه يعني. انا في كلمه العيله والاسره كلمه حلوه على فكره وليها معنى وتحمل معنى وحاجه مهمه يعني وكلمه كويسه بس انا عايز اغيرها بس مش عارف اقول ايه يعني تايه عن بالي حاسس ان انا في كلمه تانية اوقع واحلى ومش كليشيه مع احترام كل اللي بيقولوها طبعا هي كلمه حلوه يعني وانا هفضل استخدمها لو ما لقيناش حاجه بس انا عايز اختار لكم حاجه بما اننا دلوقتي بقينا بنسال على بعض وعاملين كده فعلا كوميونيتي زي ما ماجي بتقول في برنامج مش عادي ودي حاجه حلوه والله يعني الموضوع مش ساذج اطلاقا لا حلو في ناس بتسلم على ناس وحاجات كده وشويه كده مها من مصر من الرياض سابقا هتخش وهتسلم عليك واحد واحد انا متاكد ولكن احنا في نشر كده بهجه وبتاع وحاجات ففكروا معايا قولوا لي ايه اللي ممكن نقوله غير عيله او اسره والحاجات دي عايزين نقول حاجه يعني مش عارف ما لقيتوش حاجه خلاص مش عارف فكروا معايا مسا يوسف معاك باسل ممكن حاجه من البوم احمد سعد لو عندك حاضر حاضر يا باسل هحاول اشغل احمد سعد النهارده برضو ماشي ازيك يا يوسف انا تايم عايز اسمع اغنيه حكيم نار ازيك يا تايم حاضر وصورتك حلوه يا تايم على فكره اللي على الواتساب شكلك جميل والنضاره شكلها حلو شكلك كده لذيذ في لذاذه فماشي مين تاني السلام عليكم يا يوسف عودن حميد ايوه كده عايزين نسمع اغنيه راجعين لعمرو دياب بقى ده حسام فاروق حاضر يا حسام بان الناس عايزه تسمع عمرو دياب ماشي انا كنت حطيت اغنيه لعمرو دياب ده انا خليتها لكم في الهدوء خالص ماشي انا حاول عايزين المود يبقى ايه في المزيكا برضه قولوا لي لان انا لو تساب لي الدفه فعلا ويلا بينا اختار اغاني بحب الاغاني اللي هي اول يوم في البار مش هغني هحاول ما اغنيش على قد ما اقدر بس انت فهمت قصدي يبقى كلمني على الواتساب ده الجديد ده رقم اخره 006 والرقم الجديد اخره 755 فانت تقريبا بعت المسج دي لحد تاني اظن يعني فانت بتقولي يبقى كلميني على الواتساب ده الجديد فانت شكلك بتبعتيها لحد يعني ايهاب بيقول كده بيقول ان هو ايه مش عادي دي هو المفروض ده البرنامج عادي وبتاع يا عم صباح الفل جه في دماغي ردود كتير قوي بس مش عامل كده هو ابو بيحب ينكشني هجيبها في الحته دي انا مها والدلع ميمو مش ولد يعني انا تمام يا ميمو خلاص ماشي يا مها وهشغلك تبعا حاضر مساء الخير يا يوسف عايز اسمع اغنيه احمد سعد وعفروتو ومروان موسى حبيبي مش عارف ليه بغني بس مش هعمل كده تاني بس حاضر هنشغلها ده رقم اخره دي فاطمه ماشي دي اسمها فاطمه ازيك يا فاطمه كلمني بقى نفسي مره اتكلم في الراديو حاضر يا مها رقم التليفون هو 2-02-38-35-022 طيب بما انكم اخترتوا حاجات كتيره واغاني كتيره وبتاع فانا بصراحه مختار اغنيه وبما اننا على الراديو وبتاع ففي حته دايما بيبقى فيه فضول الواحد لما كان بيسمع الراديو زمان وهو صغير وطول عمره بيبقى في حته فضول يا ترى ايه اللي هيشتغل وبتاع فتخيل معايا ايه اللي ممكن يشتغل لمده 1-2-3 نطلع فاصل لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام ساعتها مش

0: ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والله في حالة جميلة يا جماعة. ليه؟ لأن في دردشة وفي حركات وناس بتتكلم وكده. طيب خلينا نقرأ الرسائل وقبل ما ناخد يبقى معنا مكالمة يعني. فالرسائل دي برضو بالمناسبة تتبعت على كام؟ 015-595-5006. مش عارف ليه عملتها بالصوت الإعلاني الجميل ولكن ماشي. مساء البنسوار يا يوسف، غادة من اسكندرية إثبات حضور. ازيك يا غادة؟ منورة الدنيا. منورة. مسا مسا يا جو. عايزين تسمعوا حماقي توبة. حاضر هشغل حماقي. انا شغلت حماقي؟ لا شغلتش تقريبا. شغلنا شيرين وهاني شاكر، جورج وسوف، واللي جاية معانا. ماشي خلاص، يبقى نشغل حماقي خلال الحلقة. فنان والله في اختيارك لجورج. تسلم يا معتز والله، بس طالما انا اخترت حاجة وعجبتكم يبقى احنا الدنيا تمام. سيف فل يا قائد، انا كورولوس، عايز ابعت مسا لام ليلي. صباح الفل يا كيرو، وصباح الفل لام ليلي، بيسلم عليكي كيرو كورولوس. اتمنى تكون وصلت. صباح الفل يا جو، كل سنه وانت طيب. وانت طيب ابو عبد الله الغالي، وحشني يا صاحبي، والدنيا ناقصه قوي من غيرك، وربنا يردك لينا في اقرب وقت. ده عمرو المصري، لو هاخد بالاسم اللي مكتوب على الواتساب يعني. فبيسلم على ابو عبد الله، بيقول وحشني يا صاحبي والدنيا ناقصه قوي من غيرك، ربنا يرد ليك وسالم يا صديقي. ماشي. منا بركات، شبيهة مبابي بقى وشبيهة عشان قلت كده، بس اشبه الناس هي منا بركات، انا وهي اشبه في الاسامي. بتقول لي والله ممكن نكون من عيله واحده. تصدق منا احنا ممكن نكون من عيله واحده، ليه لا؟ بس ماشي. بتقول لي ممكن نسميه مجتمع مش عادي، عشان كنت بقعد اقول لكم او سالتكم يعني قبل ما نطلع فاصل. انا بفكر، بحب كلمه عيله واسره وعيله مش عادي واسره مش عادي والكلام ده كله، بس حاسس ان تعالوا نغير بقى يعني، احنا في 2026 تعالوا نغيرها. فمنا بتقول لي ممكن نسميه مجتمع مش عادي او فريق مش عادي. بالنسبه للسؤال ماشي، هي بتقول لي مجتمع او فريق، مش عارف، حاسس برضو عايزين نشغل دماغنا اكتر. وشكرا ليك يا منا يعني. هما ماشي، احنا كده معانا اقتراحين، وهبدا ماشي نبدا من اول مجتمع او فريق. لو حد عجبه مجتمع او فريق يقول لي، وفي نفس الوقت ايه، تعالوا نفكر مع بعض في حاجه. بتقول لي بقى بالنسبه للسؤال للستات بتسال، طيب كان سال في البدايه، طبعا صعب افتكر الاسامي ودي مشكله عالميه معرفش ليه. ماشي اهو، احمد حجازي كان سال، بيقول بدا معنا الحلقه بيقول ادي نصيحه للستات المتجوزه واللي هيتجوزوا ما يسالوش اجوازاتهم هناكل ايه النهارده. فمنا بقينا فكره الدردشه وبندردش مع بعض في حاجات يعني كتير. فمنا بتقول بالنسبه للستات بتسال وليه الرجاله مش بتقول، اعتقد لان كل بنت طلعت بتشوف ان الاب والزوج والاخ لازم يتسال، وعلى اساسه باقي البيت بياكل من الاكل ده. يمكن عشان احنا مجتمع ذكوري. انت كنت ماشي حلو قوي لحد مجتمع ذكوري دي. مش حوار مجتمع ذكوري، بس الاحترام عمره ما كان بيتحط في فئه ان مجتمع ذكوري وبتاع. الاب هو راجل البيت، الراجل اللي بيحمينا وبيعيشنا بطريقه حلوه جدا وحاجات كده. فكتر خير يعني، على الاقل يا ستي نساله هياكل ايه. فيعني حلوه، ملهاش علاقه بمجتمع ذكوري او حاجه. طيب اغنيه سلطان الطرب جورج وسوف جميله جدا، يسلم ذوقك يا جو حبيبي عم حماد، انا مبسوط ان انت اتبسطت بالاغنيه. هيا يوسف يومك زي الفل. انا عبير بتفرج على البرنامج لايف، عايز اسمع ميت وش، الاغنيه بتاعت تامر حسني واحمد شيبة. لسه مشغل حمائي يا يوسف؟ انا شغلت حمائي فعلا، مشغلتش حمائي، لا مشغلتش حمائي النهارده، لسه مشغلتوش. ولا انت قصدك على التي في اشتغل حمائي؟ لا دي قصه تانية. طيب دي عبير، صح عبير بقى بتكمل وبتقول لي بنسال عشان نعمل الاكل اللي على مزاج راجل البيت، الراجل شقيان طول اليوم في الشغل من حقه ياكل اكل حلو. اهو بالظبط جدها عبير، ده اللي انا قصدي عليها. منا تايبنج بقى، لا اول ما منا تبقى بتكتب بس ماشي، ربنا يستر يعني. لؤي بيقول لي مساء الخير يا جو، انت انسان جميل ومحترم، شكرا يا صديق والله. بيقول لي احب امسي على اخويا بيسو برضو، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك يا لؤي انت وبيسو، وان شاء الله تكون وصلت. صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وفي احسن حال، الحمد لله على سلامتك. تسلمي يا نورة. تسلمي لي يا نورة، والله دي نورة سامي. من بعد العيد يا رب يكون كان عيدك سعيد الحمد لله، وعلى أسرتك وحبايبك الحمد لله. أنا وإنت يا رب. بتقول لي أنا لسه واصلة حالا، مش عارفة موضوع الحلقة عن إيه، وزعلانة قوي عشان ما سمعتش حلقة امبارح، عايز أسمع أغنية لبهاء سلطان. امبارح كنا رجوع، والله امبارح حسيت اللحظة اللي هو الله الناس دي عشان بجد، فاهمة قصدي؟ فكان في شعور كده امبارح جميل يعني. وبالنسبه للحلقه احنا دلوقتي في فقره الفضفضه، فقولي لي انت عايزه تتكلمي في ايه يا نوره، براحتك نوره سامي. طيب مساء الفل يا جو، انا لسه جاي الكلام على ايه، دي ريهام، ازيك يا رورو عامله ايه؟ والله يا ريهام بندردش، تعالي شوفي عايزه تتكلمي معانا في ايه وتعالي نتناقش. بصراحه انا بفتح الشاشه بالصدفه كنت بلاقي مش عادي شغال بسهر عشان اسمعه مع اني كان بيكون عندي مدرسه الصبح. بس بحب البرنامج جدا, شكرا ليك والله. نسيت اقول اسمي من كتر ما انا كان نفسي ابعت من بدري. اسمي ملك, مع العلم اول حلقه سمعتها كانت في رمضان, واحلى مسا عليك يا جو. تسلمي لي يا ملك والله, وده كلام كبير والله. يعني اتمنى تفضلي طول الوقت معانا, واتمنى طول الوقت والله الحلقات تبقى خفيفه على قلوبكم كده. طيب رشا بتقول لي مساء الفل يا جو, عايز ابعت اهداء لجوزي واقول له وحشتني قوي وعايز اسمع اي حاجه الانغام. مش هشغل لك انغام, وقول لنا برده اسم جوزك ايه عشان نسلم عليه والتحيه توصل له كده. على التيفي كان حمائي فعلا, شفتي احنا بقى بنروق عليكم, تسمعوا حمائي بقى على التيفي في الراديو في تنوع. استنى انا هقول, نسيت حاجه. الو
1: الو,
0: ازيك؟
1: ازيك يا يوسف, عامل ايه؟
0: انا كويس, ازيك يا هنا؟
1: الحمد لله والله, انت اللي عامل ايه؟
0: انا الحمد لله في نعمه.
1: الحمد لله. بصي يوسف, انا كنت عايزه اقول حاجه.
0: اتفضلي.
1: اقول ان العيد يعني كنا بنحسه, يعني ايام زمان كنا بنحس العيد بيبقى احلى. ليه بقى؟ في وسط مثلا في وسط تيتا وجده والحاجات دي والفتحة الجميلة بتاعت ايام زمان. ليه دلوقتي ما بقيناش نحس ده؟ يعني العيد اتغير, ما بقاش زي زمان.
0: عاملة ايه يا هنا؟
1: الحمد لله والله,
0: مسلمناش على بعض.
1: الحمد لله والله, انت
0: عامل ايه؟ انا كويس. بص, بالنسبه لموضوع العيد, انت دخلتينا فجاه في الموضوع, جرينا كلنا فجاه, فرمين ناس على الدائري كلها وقفت فجاه في ايه. فتعالي نتكلم, لو هتتكلمي او في احنا عشان في الفضفضه او الدردشه يعني. بص, بالنسبه للعيد, انت عندك كام سنه الاول؟
1: انا عندي
0: 20 سنه. انت كان العيد وانت صغيره, اشرحيهولي. انت بتقولي ان هو كان احلى والطف وحاجات كده. العيد بالنسبه لك كافراد كان في تيتا صح؟
1: كان في تيتا وكان جده, كنا بنروح نعيد على جده ايام زمان. وكان جده بقى بيدينا عاديه والحاجات الحلوه دي.
0: كويس.
1: وكنت نسافر ونفسح وكده.
0: حلو. العيد دلوقتي عباره عن مين؟
1: العيد دلوقتي عباره عن خروج عادي, وما فيش تيتا وجده زي ايام زمان, وما فيش حاجات حلوه زي زمان. لا, زمان كان بيبقى العيد احلى كده يعني.
0: حلو. فانت كنت شايفه ان العيد احلى عشان كان فيه تيتا وجده.
1: دلوقتي العيد اتغير. دلوقتي العيد بقى غير ايام زمان. دلوقتي بقيت لما تروح تعيد على حد مثلا, بتلاقيه قاعد على الموبايل, قاعد فاتح السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا خدت مجال كبير قوي في الاعياد والحاجات دي,
0: وفي القعدات عموما بتاعت الناس مع بعض.
1: خدت حاجات كتير قوي.
0: بص, خلينا متفق معاكي 100% ان احنا لو هنفضل نقارن بين حدثين, يعني بين نفس الحدث بس في فترتين مختلفتين, فاكيد في كفه هتضرب عن الكفه. بمعنى طول ما انت, لو انت كان مثلا يعني, تعالي انا وانت نقلل خالص المثل ونتوقع انا وانت ان العيد بالنسبه لك, لو هنتكلم عن العيد الكبير, فهو لحمه مثلا يعني. بس هو لحمه, بس بتحبي تاكلي لحمه جدا, فهتلاقي العيد بتاع زمان هو دلوقتي مثلا. لكن انت عشان العيد بالنسبه لك زمان كان متصل او ليه علاقه بناس معينين, فانت دلوقتي شايفه هو الايام ممكن تكون حلوه برضو بس مش بحلاوه زمان, صح؟
1: صح. وعلى فكره انا اصلا من عشاق العيد الصغير. انا بحب العيد الصغير جدا, لان انا اصلا ماليش في اللحمه والحاجات دي.
0: هو دايما واحنا صغيرين الخناقه بتاعت لا انا بميل اكتر للعيد الصغير, لا بميل اكتر للعيد الكبير والحاجات دي.
1: أيوة.
0: بس احنا بنحب بقى العيد الصغير عشان تحسيه كده كحك وبسكوت, وكانت العيديه معروفه اكتر فيه.
1: ايوه
0: فكان في لفه كده.
1: واكتر حاجه بحبها صلاه العيد والحاجات دي.
0: صح. انا مبسوط قوي يا هنا ان انت اول مره تكلميني ودخلتي معانا في موضوع على طول وحركات.

0: حلو في الايام بتاعتنا. فانت مثلا العيد دلوقتي انت كبرتي بقى عندك 20 سنه، ممكن يكون كونتي صحاب عن زمان وانت صغيره، بقيتي انت في جامعه صح؟ بالظبط. فانت بقى عندك حياه مختلفه دلوقتي ومجتمع جديد الجامعه وكده، فنقدر نقول ان احنا هنغير شكل الحاجات الحلوه بحاجات جديده عايشينها اليومين دول، هي محتاجه مننا شويه مجهود بس. فاهمه قصدي؟ ولكن دايما ايه، ربنا يجمعنا كده كلنا على خير، ويجمع دايما عيلتك كده كلهم، وتبقي دايما كلنا مبسوطين والحركات الحلوه دي.
1: يا رب.
0: اتفقنا؟
1: اه اتفقنا.
0: اتفضلي بقى، عايز تقولي حاجه؟
1: كنت طالبة طلب.
0: اتفضلي. طب
1: طبعا عايزة اسلم اول حاجة على اسرة مش عادي، وانا بحب جدا برنامج مش عادي.
0: تسلمي لي والله.
1: اقول لك بكل التوفيق، ربنا يوفقك يا رب وينجحك كمان وكمان يوسف.
0: شكرا.
1: عندي طلب بقى، عايزة كل الناس تدعي الحبيبة يحيى عشان هي ثانوية عامة، تدعي لها ان ربنا معاها ويوفقها يا رب، ويسلمك جدا لاسرة مش عادي. وعايزه اقول لماما ان انا بحبها قوي، ربنا يخليها ليا. وطالبه طلب بقى اغنيه.
0: انت ما طلبتيش لحد دلوقتي اي طلب، اطلبي بقى اغنيه بقى.
1: عايزه اغنيه بحريه اللي هي بتاعت حماقي وشيرين جديده.
0: ماشي حاضر هشغلها. طب انت كده هتضربي معانا بقى الدنيا خالص، لان كان في ناس طالبه حمائي لوحده وناس طالبه شيرين لوحدها.
1: لا على فكره هي جديده وانت ما شغلتهاش اصلا.
0: ما شغلناش ولا مره؟
1: لا ولا مرة
0: بجد والله. طب خلاص ماشي، هصرف انا في القصة دي.
1: ماشي.
0: يلا انبسطت جدا بمكالمتك، وما تبقاش اخر مرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ماشي يا هنا، يلا باي باي. والله يا جماعة يعني مكالمة لطيفة. طيب خلينا مبدئيا كده ندعي الحبيبة يحيى، تقريبا ده كان الاسم حسب ما انا افتكر بهذه الذاكرة، ولكن ندعي لكل اخواتنا واصحابنا اللي في ثانوية عامة ربنا معاكم. كان في ابراهيم برضو كلمني بين الفواصل كده، مش عشان يدخل معايا في مكالمة، ولكن كان بيسلم عليا وعايزنا كده نأزره كلنا عشان هو ثانوية عامة أزهر، هيبدأ امتحانات بعد بكرة. فربنا معاك يا هيمة، وربنا مع كل اللي داخلين ثانوية عامة. سنة رخمة ولكن خلاص انتوا هانت، فاضل بس الحتة الأخيرة دي. كان في كلمة كانت بتخليني أخبط دماغي في الحتة وأنا صغير، انتوا دلوقتي في عنق الزجاجة يا شباب. خلاص هانت شوية هتطلعوا بره الزجاجة، يا اما تدخلوا جوه، يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل، ولكن انتوا خلاص في الاواخر. فربنا معاكم كلكم وبالتوفيق، بالتوفيق لكل الناس. طيب بما اننا دلوقتي هنطلع فاصل، فخلينا نطلع فاصل نسمع. والله انا بحتار، كلكم اخترتوا حاجات كتيره شبه بعض. بقول لكم ايه، همشيها بالاسبقيه. اول حاجه اتقالت لي لشيرين كانت تباعا وانا حطيتها قدامي وخلصتها. فاحنا نشغل شيرين تباعا، وبعدين نشوف القصه بتاعت ايه أغنية بحرية، يعني عشان ما نزعلش حد. خلينا نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احنا لسه في فقرة الدردشة، لسه بندردش مع بعضينا، شوفوا عايزين تتكلموا في ايه وحاجات كده. لسه موجودين مع بعض، لسه الحلقة طويلة وان شاء الله ايه لسه فيها وقت طويل. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول، ما تروحوش في اي حته.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

جدا التفاصيل، وده كده بتبقى دخلت تاني مرحلة، هي مرحلة الغضب.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه موجودين مع بعض في برنامج مش عادي. لسه موجودين بنتكلم برضو في الفرفشة، في الفضفضة وفي فرفشة برضو، يعني خلينا نقول ان ده موجود. وفي نفس الوقت ايه، بنتناقش مع بعض لسه الفقرة الاولى الا وهي فضفض معايا، وهنخش على الفقرة التانية كمان شوية اللي هي قصة مش عادية. هنشوف الحكمة النهاردة من القصة ايه، وهنحاول على قد ما نقدر ايه ندردش في موضوع كان شاغلني بصراحة، جه في دماغي كذا مرة ومتحمس بصراحة اتكلم معاكم فيه واشوف افكاركم فيها ايه. فخلينا نسلم على الناس وبرضه نكمل نقرا الرسائل اللي موجوده على الواتساب على 0155955006. ازيك يا يوسف، انا حبيبه، ممكن نسميه تيم مثلا، يعني نقدر نسميه تيم مش عادي، فاقول لكم صباح الفل، اهلا بكم يا تيم مش عادي. ماشي، احنا عندنا مجتمع وتيم، وكان في حاجه ثالثه هفتكرها اكيد. ماشي، مرحبا نجوم اف ام، بالتوفيق للمنتخبات العربيه في كاس العالم، ده رقم اخره 0095. بالتوفيق طبعا للمنتخبات العربيه، ولسه هنتكلم عن كاس العالم، ولسه لسه ده دي حاجه بتيجي كل اربع سنين، فيعني هنديها حقها. هنتكلم قوي عن كاس العالم في الحلقات الجايه، وهنتكلم عن الكوره طبعا، مش هيبقى كلام عن الكوره 100% لان طبعا معانا المتالق هوبه في الاستاد يوم الاثنين من الساعه 8 للساعه 10، ولكن هيبقى في حته كده صغيره ايه كوره. استاذنك يعني عم هوبه حبيبي والله. طيب يا جو، اثبات حضور من امريكا، انا وليد لو فاكرني، ايه رايك في لمه الحبايب او بيت العيله؟ قول لي. فاكرك يا وليد على فكره، انا مش عارف ليه المسجز راحت، بس تقريبا يا وليد انت اللي كنت داخل امتحان، عدت امتحان تقريبا وكان ودخلت وجبت درجه احسن حاجه كده، لو انا غلط يعني قول لي بهدوء عادي، ولكن اظن ده انت يعني. فصباح الفل عليك يا صديقي، وممكن نسميه لمه الحبايب او بيت العيله، حلوه دي برضو. طيب منا بتقول لي مشكله انهم مش بيقولوا ده بالنسبه للموضوع اللي كان اتفتح، اللي هو فكره لسه الستات بتطلب من دايما من الرجاله يقولوا لنا عايزين تاكلوا ايه، والرجاله دايما بتقول مش عارف، وبيحصل مشكله لو الراجل قال مش عارف اي حاجه اللي انت عايزاه يعني. فمنا بتزيد او بتقول يعني مشكله انهم مش بيقولوا، وبتفضل الحيره ساعتين ولا حاجه، والرد اي حاجه، ولما نقرر نعمل حاجه على مزاجنا او الاسهل بيعترضوا. بالنسبه لي لما اتجوز ان شاء الله مش هسال السؤال ده، هعمل اللي يجي على بالي طالما هو بيحبه وخلاص، الواحد مش ناقص حيره. صح، انا كنت لو انت ما كنتش قلتي الحته دي كنت هضيفها بصراحه، اللي هي فكره ايه، خلاص احنا مع الوقت بنتعود على بعض كزوج وزوجه، وبنبدا نعرف ايه اللي الزوج بيحبه وحاجات كده، فواحده واحده ايه هتبدا انت تترجمي دماغ الراجل وتطلب وتعملي له اللي انت اللي هو بيحبه يعني، وانت بتحبيه، من غير ما نخش في الحيره بتاعه يا ترى هتاكل ايه وحاجات كده. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير يا جو. وعليكم السلام، مساء النور يا ريس، مساك الله بالخير، انا اول مره اشارك معاك، محمد الموافي. ازاي حضرتك، ايه الاخبار يا استاذ محمد، منور الدنيا، وان شاء الله يكون تكون قاعد معانا مبسوط يعني، والبرنامج عجبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، عامل ايه يا جو، يا رب تكون بخير يا صديقي. انا تمام، ازيك عم طه، منور الدنيا يا كبير، ايه الاخبار، كل سنه وانت طيب انت والاسره الكريمه. ازيك يا جو، حلو قوي اختيارك لجورج وسوف. انا كل ده ما قريتش الرسائل، ماشي تسلمي والله، او تسلم. ثانيه واحده، مين ده، ثانيه واحده، حلو قوي اختيارك لجورج وسوف، ده كان رقم اخره 200، اسمي نهله، اسمها نهله كانت كاتبه في المسجات القديمه فانا غشيت بصراحه. ازيك، ازيك انا عزت، ازيك يا يوسف انا عزت، بسلم على هناء. عزت بيسلم على هناء، يعني اتمنى تكون الرساله وصلت. مساء الفل يا جو، انا يوسف سليم، وحشني صوتك والله، بقالي فتره مش بسمعك عشان كنت مشغول في دراستي. وبعت لي سلام لاستاذتي وامي ومن اكتر الناس اللي تعبت معايا في مسيرتي الدراسيه، مس رحاب فريد، وعايز اسلم عليك واقول لك كل سنه طيب وبخير وصحه وسلامه. صباح الفل يا جو، منور الدنيا، واهلا بيك يا كبير، وان شاء الله يكون السلام وصل لمس رحاب. محمود ويا رب يجمعنا قريب، ماشي اسم جوزها محمود، ماشي. كانت رشا بتقول عايز ابعت اهداء لجوزي واقول له وحشتني قوي، وعايز اسمع اي حاجه الانغام، انا عملت كده تقريبا، شغلت انغام، ايوه دول شغلت، مش حبيبي بس مش عارف ليه بعمل كده، بس ماشي. ربنا يجمعنا قريب عشان العيد كان وحش من غيرك. ده محمود زوج رشا، ايوه انا قلت صح الاسامي، ماشي. مساء الفل يا جو، انا عبد الله من حلوان، عايز اقول لابويا الحاج محمود ان شاء الله ترجع لنا قريب، انت وحشنا قوي، وعايز اسمع اي اغنيه قديمه لعمرو دياب. جاهزه يا باشا، جاهزه، واللي جاي هيبقى عمرو دياب ان شاء الله، ان شاء الله يعجبكم يعني. طيب مستر مصطفى، من يومين كده كنت بتفرج على الفيلم الرائع الزوجه الثانيه، سعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور، وبعد الفيلم بغير القناه بالصدفه كان بيتعرض مسلسل الزوجه الثانيه، قلت نخلي موضوع مناقشه عن اعاده الاعمال السينمائيه مسلسلات، هل شوهت العمل الاصلي ولا هل افتقار للتاليف،
ولا هل سقطت الأعمال المعادة؟ رأيك ورأي أصحابنا. ده مستر مصطفى بيقول لنا. طب تعال أقول أسامي، أقول أمثلة بقى، يعني تعال نحط أمثلة ونشوف هل إعادة العمل كانت حلوة ولا لا، تعال نفكر مع بعض يعني. ماشي، السلام عليكم يا أستاذ يوسف، عايز أعمل تهنئة لمهدي محمد فراج ويونس محمد فراج وخديجة أحمد فراج ورقية أحمد فراج، أتمنى يكون السلام وصل، ده إسلام. صباح الفل عليكم جميعا، ميرسي قوي على أغنية تباعا تباعا، وعايز أهديها لجوزي عبد الله حمدي شهاب، وبقول له ربنا يخليك لينا وطول العمر مع بعض، هو بيسمعك برضو في الشغل. صباح الفل يا عبد الله حمدي شهاب، ده من مها بتقول لك صباح الفل. طيب حماده بقى تقريبا دخل على شات جي بي تي وايه وقال لنا حاجات، لذلك الشات يعني لذلك النت او الاي اي غير مساعد اطلاقا. تعالوا بقى نشوف قال ايه. اسماء بديله عن اسره البرنامج والعيله، كنت بسالكم بقول لكم مش عايز اقول عيله واسره، عايزين نقول حاجه اجدد والطف. قال لي ممكن نقول ابطال البرنامج، جواهر البرنامج، شله البرنامج، محب البرنامج، بس ابطال البرنامج جامده بصراحه يا جو. شكرا يا حماده على مجهودك والله، يعني شكرا يا حماده على مجهودك. يا جماعه فكروا يا جماعه. تشاوي يوسف، انا طالبه اولى جامعه وبدرس لغه جديده عليا وهي اللغه الايطاليه، خدت بالي. دي هبه، ماشي. حابه تساعدني شويه انت والجمهور، اتابع مسلسل ايطالي او اغنيه معينه او اسمع بودكاست مثلا، وعايزك تساعدني اني اطور اللغه وانميها ازاي. ببعت تهنئه لصحابي اللي وحشني، اسراء وهند ومريم وآلاء وحبيبه. جراتسي ميلي، شكرا بالايطالي. مش عارف انا قلت ده صح ولا لا، انا لغتي الثانيه كانت اسباني، لذلك هتلاقي في بعض الناس ممكن تكون بتبعت تقول لي ازيك يا خوسيه وحاجات كده، فمش عارف. لو حد دارس ايطالي او بيحب الاعمال الايطاليه قولوا لنا يا جماعه، عشان هبه نديها اقتراحات لاعمال ايطاليه. طيب والله احنا ممكن من غير اي كرياتيفيتي نسميه جروب مش عادي، في البسيط منه، انا بحب البساطه ريهام والله جدع. ابني الثاني حبيبي دي مها، انا لسه فاتحه، زعلت قوي ان موضوع الحلقه في الساعه الاولى ده اكتر مشكله بعاني منها ونفسي اتكلم براحتي. دي مها من مصر حاليا، من الرياض سابقا، منوره الدنيا. انت صح يا غالي ما شاء الله عليك، ممكن نسمع. ايوه صح، وليد طلع هو فعلا الشخص اللي كان عنده الامتحان التاني، وعاد الامتحان يعني اللي كان صعب عليه قبل كده، فانا طلعت فاكر، فدي الذاكره لسه بعافيه. انت صح يا غالي، تسلم لي يا كبير. ممكن نسمع بهاء سلطان؟ حاضر، ماشي يا وليد، هنحاول نعمل كده. طيب رامي بيقول لنا مبدعين مش عادي، خارج الصندوق. مبدعين مش عادي، لا مش بقول لك نعمل اعاده صياغه لاسم البرنامج، انا بقول لك نقول ايه على هذه الاسره والعائله الكريمه، نظرا لان عايزين نعمل حاجه جديده. طيب لحد دلوقتي لسه بنفكر، ولكن هرجع بعد الفاصل بقصه مش عاديه. النهارده هنحاول نتكلم في موضوع كنت عايز اتكلم معاكم فيه من فتره كبيره، واظن بنتعرض له يعني يوميا في حياتنا. طيب نطلع فاصل نسمع عمرو دياب ونرجع تاني بعد الفاصل ندخل في قصه مش عاديه، احنا لسه مكملين مع بعضينا، الساعه الثانيه موجوده اهي. رقم الواتساب هو 015 59 55 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تعالوا نسمع القصه بقى اللي عايز احكيها لكم ديت، لان ايه موضوع كبير فركزوا معايا، عشان ما الموضوع مش مجعلص خالص، ولكن محتاجين ناخد موقف تجاه اللي هقوله ده. يعني طيب، في قصه النهارده قبل ما يعني اي حاجه، تعالى اقول لك هي عنوانها كده، عنوان كبير شويتين ولكن هتفهم معايا بعدين خلال الحلقه. يعني القصه هي بعنوان ليس ما يحدث لنا هو ما يجرحنا، ولكن استجابتنا ليه هي اللي بتجرحنا. يعني طيب، خليني اقول لك القصه اللي احنا المفروض ايه مؤلفها دي عشان نستشهد بيها ايه خلال الحلقه، عشان اوصل لك المعنى في الاخر. يعني في شركه كبيره، هذه الشركه فيها شخصين، احمد واشرف، تعال نقول ان ده اسميهم. يعني الاثنين شغالين في نفس التيم، الاثنين قاعدين في تو ستيشنز جنب بعض على اثنين كمبيوتر، يعني جنب بعض وفي مكتب واحد. دخل المدير في يوم عليهم وقال لهم الريبورتات او الشغل اللي انتوا بعتوه لي يعني امبارح في غلط جدا، وليه قله التركيز دي وحاجات كده، وسابهم ومشي. ظبطوا يعني الدنيا، وبيقول لهم ظبطوا الدنيا وتعالوا لي ايه او بعتوا لي الشغل تاني. احمد اتاثر جدا من الموضوع وفضل حاسس الناس كلها بتتفرج عليه، وحاسس الناس كلها سمعت الزعيق اللي حصل ده. الراجل ما اهنهمش يعني اهانه شخصيه، ولكن اتكلم فين في شويه تسيب كده حصل، انتوا كروتوا الشغل من الاخر وايه وسلمته لي. يعني احمد اتاثر واتضايق جدا، وحاسس ان هو في نص هدومه، والناس سمعت اللي حصل له، وحاسس ان هو كلام بقى بينه وبين نفسه، اكيد المدير بيكرهني، اكيد انا فاشل. رجع من الشغل يعني اليوم ده متوتر جدا، اتعصب على مراته بسبب موقف تافه جدا حصل في البيت يعني، بس هو اصلا مضغوط، اتخانق مع مراته، حاجه كانت سيئه جدا. اما اشرف اللي كان قاعد جنبه يعني ما شافش الموضوع بهذه النظره اطلاقا. فتح التقرير اللي كان بعته امبارح للمدير فعلا، ولقى تصدق يعني بص للتقرير تاني كده بعين هدوء شويه، وقال ده في كام حاجه عايزه تتصلح من وجهه نظري كده. خلاص لما اجي بكره هشوف المدير يكون هادي شويتين وايه وهساله. يعني جه تاني يوم فعلا، دخل للمدير اشرف اللي هو خد الموضوع بهدوء شويتين، واتقال له نفس الكلام بالمناسبه اللي اتقال لاحمد في نفس الوقفه. يعني راح للمدير اشرف ده تاني يوم وقال له ممكن اعرف النقط يعني اللي انت محتاج احسنها، اللي انا محتاج احسنها عشان اعملها كلها. المدير شرح له كم ملاحظه حصلت فعلا في التقرير بتاع الشغل ده، واشرف عدلها فعلا والموضوع انتهى. بعد اسبوع احمد كان لسه متضايق، اللي كان قاعد جنبه بقى كان لسه متضايق من الموقف اللي حصل له، كل ما يشوف المدير بيحس بالاحراج وبيفتكر الموقف اللي حصل، لان هو طول الوقت عايش جوه الموقف اللي حصل له. كل ما يفتكر الموقف يحس بتوتر. اما اشرف فكان نسي اصلا اللي حصل من اسبوع. يعني في استراحه الغداء الجميله، احمد قاعد جنب اشرف او مع اشرف يعني، قال له هو انت ازاي هادي كده يعني، ده احنا الراجل ده بهدلنا خالص قدام الناس. اشرف قال له هو ضايقني فعلا وقتها، ولكن الجمله نفسها خلصت في 10 ثواني. قال له ازاي؟ قال له لان المدير جرحنا مره واحده باللي هو قاله لنا، يعني انما انا ممكن افضل اجرح نفسي طول اليوم 100 مره لو فضلت اعيد الموقف في دماغي. احمد سكت والجمله نورت جوه مخه، وخد باله ان في اكتشاف حاجه جديده كده، اكتشف ان اللي تعبه او خلاه يتعب يعني طول الاسبوع اللي فات ما كانش كلام المدير على قد ما الكلام اللي اتقاله هو ترجمه جواه ازاي. اللي تعبه هو الساعات الطويله اللي قضاها بيحكم على نفسه وبيفسر وبيفترض وبيخوف نفسه ان هو فاشل واكيد هيرفضوني خلاص وبتاع وحاجات كده. في طريق رجوعه للبيت احمد ابتدى يغير طريقه تفكيره، افتكر الموضوع حصل من سنين وموقف تاني وتالت وحاجات كده، فضل يفتكر بقى حاجات كتيره كانت اثريها مأثره عليه، وهي زي ما تقول تراكمات. ما هو الموقف اللي حصل مع المدير لاحمد حصل حاجات شبهه اكيد زمان، صاحبه اللي اتريق عليه وهو في المدرسه زمان وهم صغيرين، بعدين اهله وقت عصبيه اتعصبوا راح قالوا له كلمه مالهاش لازمه، بعدين وهو في الجامعه حصل له مش عارف ايه، الشغلانه القديمه حصل له برده نفس الكلام. بدا كل شويه افتكر كل المواقف اللي اتريها محفوره جوه مخه جدا جدا جدا جدا، ومن يومها بدا يسال نفسه سؤال جديد، بدل ما كان بيبدا يفكر في الموضوع من وجهه نظر اللي هو اكيد انا فاشل وحاجات كده، بدا يسال نفسه سؤال جديد كل ما تحصل له اي مشكله بعدين، وقال يا ترى ايه اللي وجعني فعلا، هل الحدث نفسه ام رد فعلي، ولا القصه اللي انا حكيتها لنفسي عن الحدث نفسه اللي هو ايه المدير اكيد قال لي كده فمعنى كلامه ان انا فاشل جدا وحاجات كده. ساعات كتيره كانت الاجابه مفاجاه، لان بعض الاحداث بتوجعنا لثواني، لكن استجابتنا ليها هي اللي هتخليها تعيش معانا سنين كتيره جدا. حلو، دي القصه، نعيدها تاني ويعني اقول لكم عليها بشكل مختصر اسرع. احمد واشرف اتنين موظفين في نفس الشركه،
بيتعاملوا مع المواقف الصعبه بطريقتين مختلفتين تماما. احمد بيفضل يكتم جوه نفسه ويفضل متضايق ومتعصب وحاجات كده، واشرف العكس تماما، مش بيأفور خالص. مع الوقت احمد بيفهم ان طريقته غلط، واشرف بيكتشف ان هو والله لا، الحياه مش هتقف عندي عند موقف واحد، لا عادي الحياه فيها مواقف كتيره ولسه هقابله حاجات كده. حلو، دي القصة. عايزك بقى دلوقتي دورك ايه؟ ان انت تكلمني وتقول لي ايه اكتر حاجه ممكن تعصبك عموما خلال بقى وانت بتفكر في القصه اللي انا قلتها دي. عيد كم موقف حصل لك في حياتك، عيد كم كلمة قالت لك في حياتك. تعالى للأسف هنفتكرهم مع بعضينا شويتين، ولكن هنسمع الأغنية دي وهرجع تاني بعد الأغنية هسحلك معايا كده ونرجع 2500 سنة قبل الميلاد، لأن احنا هنروح لفلسفة حلوة قوي هتخلينا شوية أتمنى يعني توصلنا وتخلينا نبص لبعض الأمور اللي بتضايقنا في حياتنا بشكل مختلف شويتين. فتح مخك معايا لمدة العشر دقايق دول اللي جايين، هنتسحل مع بعضينا شوية. كان الناس طالب أحمد سوري بهاء سلطان، نسمع بهاء سلطان ونرجع تاني. انت لسه تسمعوا برنامج مش عادي، فكر في القصة وراجع لك تاني على طول.

ماشي، تعالوا نكمل عشان المبدأ ده جميل. تعالوا بس نركز فيه مع بعضينا. تعليق علم النفس على القصة اللي حصلت أو اللي لسه كنت حكيها لكم بتاعت أحمد وأشرف، الاتنين اللي حصل لهم نفس الموقف من مديرهم في الشغل. واحد قعد أسبوع كامل عمال يفكر قد ايه هو فاشل وقد ايه الموضوع مأثر فيه وحاجات كده، ولكن الشخص التاني اللي هو أشرف كان بالنسبة له ماشي في مشكلة. الراجل قال لنا، المدير يعني قال لنا ان في غلطة دلوقتي، ما خدهاش شخصية خالص، ما شافش ان هو فاشل يعني والحاجات دي، وقال يلا بينا نحل بكرة الموضوع مع المدير، قول لي انت عايز بس ايه بالظبط وانا صلحه لك. يعني علم النفس بيقول ايه؟ بيقول لك بلاش تعيد وتزيد في نفس الموقف. القصة دي قريبة جدا لواحدة من اشهر افكار علم النفس، فكرة ان الاحداث نفسها مش هي اللي بتحدد مشاعرنا بالكامل، لكن الطريقة اللي بنفسر بيها الأحداث دي هي اللي بتأثر علينا. أحمد وأشرف تعرضوا لنفس الموقف بالظبط وسمعوا نفس كلام المدير، واحد خرج بإحساس مختلف. ليه؟ لأن أحمد فسر الموقف على أنه هجوم شخصي وتهديد لمستقبله، بينما أشرف شافه مجرد ملاحظة على الشغل محتاجة تصحيح. علم النفس كمان بيتكلم عن حاجة اسمها إيه بقى؟ الاكترار الفكري. ودي لما الواحد يفضل ويعيد ويزيد نفس الموقف في دماغه 100 مرة، مشكلة أن المخ ساعتها بيتعامل مع الذكرى كأنها لسه بتحصل دلوقتي. يعني أحمد ما اتجرحش مرة واحدة وخلاص، هو كان بيجرح نفسه كل يوم وهو بيسترجع الموقف ويضيف عليه تفسيرات ومخاوف جديدة. عشان كده موقف مدته 10 ثواني قدر يبوظ أسبوع كامل لحياة بني آدم. عشان كده علم النفس بيشجعنا نسأل نفسنا سؤال مهم لما نتضايق، ألا وهو أنا متضايق من اللي حصل فعلا ولا من المعنى اللي أنا اديته للي حصل. ده مش معناه أننا نتجاهل المشاعر أو نمثل أن كل حاجة جميلة، لكن معناه أننا نفرق بين الحدث الحقيقي وبين القصص اللي بنبنيها فوق الحدث. لأن في أوقات كتيرة مش المشكلة نفسها هي اللي بتكسرنا، لكننا بنفضل شايلينها جوانا ونرجع نعيش مرة واثنين ومية في نفس القصة، ده اللي بيأثر علينا. من هنا بيجي الهدوء النفسي لما نتعلم نتعامل مع الأحداث كما هي مش كما تتخيلها مخاوفنا. يودينا ده لفين بقى؟ في حتة جامدة قوي، ألا وهي في درس في الفلسفة كده اسمه الفلسفة الرواقية. هنتخيل نفسنا دلوقتي في مركب في موقف بسيط عشان نتخيل مع بعض الناس دي بتفكر ازاي في هذه الفلسفة. قصة النهاردة مش بس متعلقة بعلم النفس اللي هي كانت بتاعت أحمد وأشرف، دي كمان هترجعنا ل 2500 سنة قبل الميلاد لمجموعة من الحكماء عاشوا في اليونان، أنشأوا فلسفة اسمها الفلسفة الرواقية. الرواقيين دول كانوا شايفين ان في حاجات كتير خارج سيطرة البني آدم في حياته بتأثر عليه، كلام الناس، تصرفات مديرين مثلا، ظروف اقتصادية، طقس، حظ، مرض، حاجات كتيرة جدا خارج سيطرتك انت مش عارف تتحكم فيها خالص. لكن في حاجة واحدة بس هي اللي تحت سيطرتك دايما، وهي استجابتك لكل حدث من الأحداث دي. فيلسوف الرواقي بيقول تخيل نفسك في قارب بتجدف عادي وماشي في مجرى النهر، وبعدين فجأة التيار زق القارب بتاعك، يعني في قارب تاني جنبك، المركبة يعني أو فلوكة أو أيا كانت تتخيلها زي ما تتخيلها يعني، وانت سايقها دي فجأة في واحدة تانية جات فاضية مفيش حد خالص، بس جات خبطتك كده راحت عملت فتحة صغيرة في القارب اللي انت فيه ساعتها وكسرت لك حتة صغيرة. يعني فالفيلسوف الرواقي ده بيقول لك في الموقف ده انت هتتضايق شوية صغيرين وتقول ايه الحظ الوحش ده، لكنك هتكمل مشوارك عادي، وبعد 5 دقايق مثلا ممكن تنسى الموقف. لكن تخيل بقى حاجة تانية خالص، ان انت ماشي في نفس المجرى بتاع النهر ده وراكب نفس القارب الجميل ده، وفي واحد تاني سايق قارب الاولاني كان فاضي فانت عديت الدنيا صباح الفل حظي وحش وخلصنا. التاني ده بقى في المثل التاني، القارب التاني اللي خبطك نفس الخبطة الاولانية اللي عملت لك نفس الضرر اللي هو الفتحة الصغيرة اللي في القارب دي، كان سايق القارب التاني ده واحد يعني. بيقولك ساعتها انت هتتعصب وهتتجنن وتشتم الراجل وتنزل تمسك فيه، وهيبقى بالنسبة لك حدث مزعج جدا، ازاي الراجل اللي عمل ده ماشي عمال يخبط في خلق الله كده ويرازف الناس، وتصمم انه يدفع لك حق تصليح القارب، وممكن تفضل ايام طويلة متضايق ومتعصب جدا بسبب الموقف اللي حصل لك ده. هذا الفيلسوف الرواقي الجميل بقى بيقولك ايه؟ بيقولك هو نفس الحدث، انت تعرضت لنفس الخسارة ونفس التعطيل، ولكن تفسيرك للموقف الاولاني خلاك هادي جدا، وتفسيرك في الموقف التاني خلاك متعصب جدا. عشان كده الفلاسفة دول الرواقيين يعني بينصحوك وبيقولك انك تركز على اللي حصل فعلا وسيبك من القصص والتفسيرات. لو طبقت الفكرة الرواقية دي في حياتك مش معناه انك هتبقى انسان بارد بقى يلا بينا عادي اي مشكله هتحصل لي ولا يفرق لي انا مش هتضايق والحاجات دي، لا انت هتضايق، لكن معناه انك هتبطل تضيف فوق كل مشكله لايرز كتير 10 مشكلات تاني وحاجات كده. اول فايده هتلاحظها هي راحه نفسك
وراحة نفسية كبيرة جدا. تاني حاجة هتكتشف ان نص الحاجات اللي كانت بتعكنن عليك يومك ما كانتش مستاهلة اصلا. صباح الفل يعني، انت اللي بتكبر المواضيع. واحد ما ردش على رسالتك، بدل ما تقول ده اكيد زعلان مني ومتجاهلني ومش عارف ايه، هتقول ممكن يكون مشغول، مديرك انتقد شغلك جدا، بدل ما تقول انا فاشل وحركات كده، هيبقى في حاجه تانية انت ممكن تقولها الا وهي اكيد في حاجه محتاجه تتحسن في الشغل ده. فجاه هتلاقي مستوى التوتر في حياتك بدا ينزل شويتين. هي كلها محاولات يعني. طيب بما اننا شرحنا هذه القصه وشرحنا هذه الفلسفه الرواقيه الجميله، لسه في تكمله وحاجات كده هندردشها اكتر، لكن عشان مخك ما ينفجرش مني نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. فاضل لنا وقت قليل، ولكن ابعت لي على الواتساب 0155955 تاني 015-5955-1006. ابعت لي على الواتساب وقول لي رأيك ايه في هذه الفلسفة، وقول لي ايه هي المواقف اللي بتعصبك، وتعال ندردش مع بعضين. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا. والقصة قلناها، ممكن لو عايزين نعيدها ممكن نعيدها، بس خلينا نشوف ايه، هل الناس فعلا ربطت القصة معايا ولا لا. طيب خلينا نقرا شوية الرسائل اللي مبعوتة على 0-15-59-55-1006، ده رقم الواتساب. تقولي بجد ذوقك حلو قوي على المزيكا، جوزي سمع الاغاني وهو في الاوضه اللي جنبي قال لي مشغلة اغاني حلوه. دي نجلاء، ازيك يا نجلاء، والله شكرا ليكي، صباح الفل. مساء الخير، انا ياسمين من اسكندريه، ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ صباح الفل على كل اهالي اسكندريه الكرام. شيماء نصر عملت حركه، بعتت رساله ومسحتها، والحوار ده يعني بحبه جدا لما اقرا الرساله بعد ما تتمسح، بحب اقولها عادي بس ما لحقتش بصراحه. صباح الفل يا جو، عامل ايه النهارده؟ يا رب تكون بخير، عايز اعرف رايك في حاجه. طيب استنى يا كابتن احمد، انت كده كده اخويا وهتعدي لي يعني، لو ايه، لو انا عديت اللي انت قلته بصراحه، عشان احنا دلوقتي مسحولين في القصه. فانت بعت رساله تانية وبتقول لي القصه حلوه فيها شغل حلو بصراحه، كل اللي اقدر اقوله شكرا ليك مبدئيا يا صديقي والله. كل اللي اقدر اقوله ان لو ما فصلتش حياتك الخاصه عن شغلك هتتعب قوي، لازم نفصل الشغل للشغل. حلو، ده اللي كنا بنقوله امبارح برضو، اتكلمنا في القصه ديت، والنهارده بقى بنحاول نحددها على قد ما نقدر، مش بس شغل يعني. القصه اللي قلتها لكم هي متعلقه عموما بردود الافعال عموما. يعني انا ممكن دلوقتي موقف يحصل لي في حياتي الشخصيه، واحد يتكلم معايا بطريقه سلبيه جدا، وواحد تاني نفس الشخص ده يتكلم مع واحد تاني اعرفه بنفس الطريقه السلبيه، انا ممكن اتعصب جدا وعارف انت واهري بقى وعارفين الكلام ده، والتاني ده ممكن ما يحصلوش حاجه. فانت قيس القصه اللي انا قلتها دي، ايفها بقى على حياتك انت، وشوف اي موقف ممكن انت في المواصلات، السواق مقرر النهارده يشرب هذه السيجاره الجميله في العربيه وهو قاعد ومش عارف ايه وحركات كده، فقيس اي موقف في حياتك على القصه اللي انا قلتها، فاهم قصدي؟ بالنسبه للقصه، التعصب والتسرع ممكن يضيع حقوق واتخاذ قرارات غير سليمه، التفكير العقلاني هو الطريق للنجاح. ده مستر مصطفى، صح يا مستر مصطفى، بشكرك جدا. يا هلا، وحشتوني بجد اخبار البرنامج. دي نهاد، ازيك يا نهاد، عامله ايه؟ يا اخي بحب القصه اللي انت بتقولها بطريقه والله مش بجامل، شكرا ليكي والله. دي مين؟ دي نعمه، شكرا يا نعمه جدا والله، بتقول لي لانها فعلا بتفيدني جدا، لان للاسف انا شبه احمد جدا اللي هو في القصه، موقف بيأثر فيا، ممكن اهون على نفسي شويه، بس بالليل ببقى ما أدر وما ادراك يعني، ان انا بقعد اعمل سيناريوهات في دماغي، بفضل فعلا انا اللي بتعب نفسي بنفسي، الحاجه اللي دي بتغزني جدا، انا ما ببقاش عارفه اطلع منها ازاي، يعني عايزه ابطلها عاده زي دي، بس بجد مش عارفه. وحاجه بقى ملهاش علاقه بالموضوع عايز اقول لك عليها، ان انا بسمعك انا وبنت اختي اللي عندها سنه ونص، بتحبك يعني، بتحب صوتك، بتفضل طول الوقت ان هي تبص على التليفون وتضحك. اسمها ايه؟ طيب ما شاء الله بيحبوك للاطفال. يعني شكرا جدا يا نعمه والله، كلام كتير حلو في نص القصه ولا في نص المسج يعني. بس خليني ارد على الحته اللي ليها علاقه بالسيناريوهات اللي انت قاعده تعمليها في دماغك. ماشي، هي طبيعة إنسانية إن إحنا كلنا أي موقف بيضايقنا بنقعد نفكر فيه كتير، دي طبيعة إنسانية ممكن يعني، بس هي بحسها متفاوتة يعني. في ناس ممكن تكون الموضوع بالنسبة لها أوفر جدا، بتفضل تفكر فيه بشكل أوفر أوفر أوفر أوفر، وفي ناس تانية بتضايق شوية وبتعدي يعني. والله دايما ما أعرفش، هي نجحت معايا في فترة مثلا ثانوية عامة جامعة كده، في بداية الجامعة بقى قررت مع نفسي قرار كده اللي هو صباح الفل، مفيش حاجة شخصية، اللي قدامي ده زي بني آدم زي زيه، ايا كان هيقول ايه صباح الفل، هو مش احسن مني في حاجه. فبقيت دايما من ساعتها بتعامل مع اي بني ادم في الكون ربنا خلقه عادي يعني، عمل حاجه دي وجهه نظره وتحترم وكل اللي هو عايزه، ولكن خلاص يعني ما مش عارف، بحاول على قد ما اقدر اقوي نفسيتي عشان لا الموضوع هيوديني في داهيه، مش عارف اركز بقى في حياتي وهروح في داهيه يعني. فحاولي على قد ما تقدري، اي موقف هيحصل لك نعمه والله بجد يعني، للاسف هقول الكلمه دي ولكن خليكي برد قصدة والله، اتبردي على حالك وتبردي على اللي حواليكي بطريقة ما لطيفة، ما تبقيش برضو ايه سخيفة يعني، ولكن مش لازم كل حاجة تبقى شخصية علينا يعني. خلاص هو نعمة انت على فكرة، وانت بتكلميني في التليفون صوتك ده مش عارف يا ستي صباح الفل، انا مين يعني، مش حد، فاهمة؟ دايما قسيها كده، دي وجهة نظري بصراحة، شوفي بقى هتظبط معاكي ولا لا. بشكرك يا جعل اغنية بقى سلطان، شكرا جدا يا نورة. بالنسبة بقى للحاجة اللي ممكن تعصبني وتضايقني، هي اللامبالاة، اللي هو اكون بتعامل مع حد ايا كان هو مين وبيحسسني باللامبالاه في ردود افعاله، يعني زي ما انا كنت لسه بعلم نعمه كده نعمل بالظبط. لا لا مش للدرجه دي، ده ليفل وحش يعني. يعني مثلا عامل حاجه تزعلني ويتعامل كان شيئا لم يكن، دي حاجه مستفزه قوي، بس انا الحمد لله الفتره الاخيره بقيت بتعامل كده، المعامله بالمثل. حلو، المعامله بالمثل عموما حلوه، ولكن دايما برضو مش كل المثل يعني، لو حد قليل الذوق غلط، حد مش كويس وبتاع، مش لازم ايه، عارفين والله بحب المثل ده مع انه بقى كليشيه يعني، ولكن ايه، هو هيشدك في الطينه، هو هيبسط انت هتتوسك، عارفه الحاجات دي. فبصراحه بتبع هذا المبدا في بعض الاوقات، يعني مش لازم كل حاجه نرد عليها فعلا. ما بقتش بفكر في اللي بيحصل بالسلب، لا بالعكس، هو موقف حصل تمام وبكمل، ما بقفش عند الموقف واتضايق. الحياه لازم تستمر، احنا بنتعلم، ما فيش مشكله خالص. جدع نوره ماشي. منا بتقولي مش في بالي موقف دلوقتي، بس بالنسبة للقصة ردة فعل أحمد وأشرف مختلفة، ممكن عشان الخبرة. حسب تجربتي الشخصية أنا في بداية شغلي أي موقف بيحصل أتوتر وأتعصب، وممكن أحس أني فاشل لدرجة ممكن أكتئب، لكن دلوقتي بشوف المواقف دي لازم تعلمني التركيز، منكرش يبقى فيه توتر، بس مجرد الموقف عدى خلاص مش بيجي على بالي. جدع، يبقى ممكن فعلا نستفيد من اللي منا قالته، الا وهي الخبره، كتر المواقف، كتر ثقتك في نفسك مع الوقت او ثقتك مع نفسك مع الوقت، هيخلي في شويه حاجات ممكن تعدي عادي يعني. صباح الفل. طيب مساء الخير، انا ياسمين اشرف، اول مره اتابع برنامج، وموضوع دراستي في رساله الدكتوراه عن العلاج المعرفي السلوكي اللي بيكون عباره عن تفسيرنا للاحداث وافكارنا تؤثر على مشاعرنا وانفعالاتنا تؤثر على سلوكنا. موضوع الحلقة مهم جدا ومحوري جدا في حياتنا اليومية من خلال التعامل مع الآخرين، وفعلا اتعلمت جدا من خلال مواقف كتيرة صعبة وكانت قاسية مع التعامل من التعامل مع الآخرين، ولكن تدبير ربنا والخير اللي مكتوب في المواقف الصعبة اللي عديت بيها، تعرف ان ربنا دايما بيكتب لك الخير حتى لو مش شايفه في الوقت الحالي. اكتر حاجة بتعصبني الانسان اللي ما عندوش صبر ولسه هتبدأ تتكلم او تعمل حاجة يقول لك اه وبعدين يلا. تحياتي لحضرتك والجمهور البرنامج، والنهاردة حلقة مش عادية. شكرا يا ياسمين، وانا مبسوط ان انت بتعملي دكتوراه عن سبحان الله الحلقه اللي بتكلم فيها النهارده، فدي حاجه فرحتني دلوقتي وانا بقرا الرساله كده. حسيت اللحظه اللي هو ايه، واحده بتذاكر اهو وجايب لها قصه وحركات، فحاسس ان لا يعني كويس، اتمنى اكون القصه فرقت يعني. فبشكرك جدا يا دكتور ياسمين. ماشي، مين تاني؟ تعالون ناخد كده كم مسج راندم عشان الوقت. مساء الفل، الحلقة جميلة جدا، كانت ممتعة، شكرا. في انتظارك جدا يوم الحد، للأسف فوتت أول ساعة صراحة، معلش، كله إلا المصداقية. قولي سريعا إيه اللي حصل. دي نورة محمود، بقى نورة محمود غير نورة سامي، عشان احنا عندنا النورة كترو. والله يا نورة بنتكلم في موضوع عادي. بنتكلم يا نورة في الكونسبت أو في مبدأ، انتي لحد ضايقك او قالك موقف او قالك يعني قالك حاجة ضايقتك، بشوف دايما وجهة نظر يعني، دايما بقعد افكر فيها بصراحة قبل ما افكر في الحلقة واقولها لكم. الموضوع كان دايما مؤثر في دماغي، ان انا في اتنين اشخاص في حياتي مثلا قالوا لي حاجة معينة، واحد اتضايقت منه جدا واحد ما اتضايقتش منه جدا، فحسيت للحظة ان انا ليا ايد في الموضوع. ما هو حصل لي نفس الموقف من شخصين، يمكن ده بحبه وده ما بحبوش، يمكن ده مش عارف ايه، بس المهم انا ليا يد في الموضوع. فقعدت بقى اتفحص وتمحص والحاجات الجميله دي، لقيت والله ان احنا ممكن يكون لينا ايد فعلا في ان احنا نتحكم في ردود، مش لا بلاش اقول لكم ردود افعالنا، خليني اقول احنا نقدر نتحكم في استقبالنا للموقف اللي حصل. يعني ممكن لو لسه صاحي من النوم حد قال لي حاجه ضايقتني جدا اتعصب جدا، بس لو اخر اليوم ويومي كان حلو ولذيذ ورايق وبتاع ابتسم له واضحك، يبقى انا اكيد ليا يد. فطالما في ايدي سلاح زي ده، او في مخي يعني سلاح زي ده، ليه ما استخدموش لصالحي في اوقات كتيره؟ اه شويه هاجي على نفسي، ولكن ليه ما استخدموش؟ ممكن تبقى حياتي احسن يعني. فاتمنى يا نوره محمود تكوني فهمتي اللي انا قلته، ما تهتيش مني. طيب انا مشكلتي ان انا بتعصب كده وما بعرفش اسيطر على نفسي على شخصين بس في حياتي، وللاسف قريبين جدا، بس مع باقي الناس ببقى تمام. بس انا بتعصب على الاثنين دول ببقى بفضل احاسب نفسي والوم نفسي. لذلك يا ديدي، دي فريدة، لذلك يا فريدة عشان كده بقولك هي فيها مجهود مننا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نتحكم في نفسنا، نيجي على نفسنا شويتين، ولكن احنا لينا يد في الموضوع قولا واحدا. طيب طالما بدأت اعمل كده، وطالما بدأت ارجع ظهري كده، وطالما بدأت اتكلم كده، يبقى معنى كده ايه، ان احنا هنحط مزيكة الختام فنعمل كده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى تكونوا قضيتوا ساعتين لطاف خفاف، اتمنى الواحد كان خفيف على قلبكم، وانتوا كنتوا خفاف بصراحه على قلبي، وبسطت جدا معاكم. بشكر كل الناس اللي بعتت لي على الواتساب، وبشكر كل الناس اللي اتكلمت في التليفون. والله فاكر انا خدت مكالمات ولا لا، بس انا اسف لو ما خدتش مكالمات كتيره، بس الحلقه كانت ايه فيها دسامه شويتين. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي. وخليني اقول لك حاجه سريعه على موضوع ردود الافعال والانطباعات، او خليني اقول لك تعال اقول لك كلمتين كده سرعة. اول حاجه احنا مش هنخلو حياتنا, مش هتخلو من المواقف السيئه اللي موجوده, مش هتخلو من الناس السيئه, مش هتخلو من المواقف والحظوظ اللي ممكن تكون مش احسن حاجه في اوقات كتيره. ولكن كل اقدر اقوله لك ان سلامتك النفسيه مهمه جدا لاكتر من سبب. اولا عشانك انت, ثانيا عشان الناس القريبين اللي حوالين منك وعائلتك واسرتك الكريمه. فطول الوقت انت تأكد ان انت جزء من المجتمع, تأكد ان انت جزء من اسرة, تأكد ان انت جزء من عيلة. فعشان انت جزء من كل الحاجات الكبيرة المهمة قوي دي لازم تكون متحكم في تصرفاتك, وتصرفاتك معناها ردود افعالك اللي ممكن تنوم عليها بعدين افعالك. بمعنى سريع من غير جعلصة, حاول على قد ما تقدر تفوت على قد ما تقدر. حاول لو تقدر تغير شوية في اللي قدامك اعمل ده. معرفتش خلاص سيبها عند ربنا, وحاول على قد ما تقدر ما تضايقش نفسك. ولو حصل لك اي موقف ضايقك يا عم حقك عليا, اهم حاجه تبقى انت مبسوط والدنيا تبقى جميله معاك. تصبحوا على الف خير, اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد من الساعه 12 للساعه 2. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وتصبحوا على الف خير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: قالت لي ممكن ابقى غنوه

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الخطة من بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا.

Sota.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب استراليا اللي تأهله لكأس العالم 2026 كان للمرة السادسة على التوالي والسابعة في تاريخه. هدفهم تكرار إنجاز النسخة اللي فاتت بقطر والوصول لدور الستاشر. منتخب استراليا قدر يوصل لدور الستاشر في كأس العالم مرتين. أول مرة كانت في كأس العالم 2006 بعد ما تأهل وقتها من مجموعة قوية جدا كانت بتضم البرازيل وكرواتيا واليابان. الجيل ده كان فيه نجوم كبار زي هاري كول وتيم كاهل ومارك شوارز. قدم بطولة مميزة جدا. لكن المشوار انتهى بشكل مؤلم قدام بطل النسخة لما قدر فرانشيسكو توتي يسجل هدف الفوز لإيطاليا من ركلة الجزاء في الدقيقة 95.
2: السيناريو اتكرر في النسخة اللي فاتت وخسروا برضو بصعوبة أمام الأرجنتين بطل العالم بنتيجة 2-1.
1: تيم كاهل هو هدفهم التاريخي ويعتبر واحد من اللعيبة القليلة اللي قدروا يسجلوا في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم بعد ما قدر يسجل خمس أهداف في بطولات 2006 و2010 و2014. ماثيو رايان وماثيو ليكي يعتبروا الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب بعشر ماتشات لكل واحد منهم.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.
3: حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب, مهتم بالتنمية, مهتم بالتدريب, مهتم بالعمل الأهلي, مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح, بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي, احنا عايزين المختلفين إيجابيا, اللي بيحدث وبيطور, اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك, وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة, حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام, على كيفك.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش